وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

ثانية حجاج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك.

يعقلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن

ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلو

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا

عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل

رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساء

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون.

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.

أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

فقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.

ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد

يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات.

يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم

به فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض

صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف اليوم بإذن الله تعالى مع قول الحق: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. نستلهم بعض اللطائف من هذه الآية لعلنا نفوز بالعمل بها ونكون عند الله من الصالحين. هذه الآية المباركة تدعو الإنسان إلى التزام خلق التواضع مع كل الناس. شو هو التواضع؟ هو صفة إيمانية إذا ما تحققت في نفس الإنسان فهي دلالة على الطهارة بداخله. تدعو إلى المودة وإلى المحبة وإلى المساواة بين البشر حتى ينتشر هذا الترابط وحتى يختفي الحسد والبغض والكراهية من قلوبهم. هذه الآية تخاطب كل إنسان فتقول له: إياك أن تسمح لشخصك أن يصاب بما يمكن أن نطلق عليه التضخم الخبيث. تشعر أنك فوق مستوى البشر، أنك في مرتبة أعلى من البشر بسبب المال أو السلطة أو النفوذ أو ما شابه. لا، ربما تملك ما لا يملكون، ولكن أيضا ربما يملك آخر ما لا تملكه أنت. وبالتالي عليك أن تكبح جماح غرورك وإبليسية نفسك وتكون متواضعا مع نفسك ومع الخلق حتى تنعم في هذه الدنيا. غياب التواضع أيها الإخوة صفة الأبالسة وصفة المنحرفين، وما عم بالغ لما نقول الغرور هو صفة الأبالسة، لأن أول معصية لله تعالى هو الغرور، هو التكبر، صح ولا لا؟ طيب الله عز وجل بالقرآن شو بيقول؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس شو عمل؟ أبى واستكبر. وبآية تانية قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه. شوف التكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن كل من يرفض التواضع، كل من لا يريد التواضع ويريد التكبر وغرور، هو من الذين اتبعوا خطوات الشيطان. وهون بدنا نسأل: لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتواضع؟ لماذا قال عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا؟ لأن الخطور الأكبر بغياب خلق التواضع عن حياة وفكر وإيمان الإنسان إنك توصل بمرحلة معينة إلى مرحلة التكبر حتى على الخالق عز وجل. نعم، الإنسان يلي بيسمح لحاله أن تتمادى في صفة التكبر والغرور ولا يفرض سيطرة الإيمان عليها، قد يصل به الحال إلى مرحلة خطيرة يتكبر بها على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما حصل مع فرعون يلي غرته الحياة الدنيا وصار عنده غرور بسبب مملكته وسلطته ونفوذه وجيوشه وقدرته. شو كانت النتيجة؟ بأنه وقف بين الناس سؤال فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. شوفوا لوين وصل. وبالتالي لما يوصل الإنسان إلى هذه المرحلة، هل سيكون صالحا مع نفسه أو مع أهله أو مع الخلق أو حتى مع الكون كله من حوله؟ إنسان تكبر حتى وصل إلى هذا المستوى الدنيء، هل سيكون متواضعا ومحسنا وعادلا ورحيما وعطوفا ورؤوفا مع الناس، أم سيكون ظالما؟ سيكون جبارا قاسيا متسلطا؟ لما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، نحن نقرأ أمرا ربانيا لكل مؤمن بالتزام التواضع كسلوك إنساني عام. والمخاطب هنا هو كل إنسان في أمور حياته. إذا كنت رئيس عليك التواضع مع المرؤوسين، لأن وصولك إلى الحكم منه من عندك، منه بجهدك، بل هو بأمر من الله الذي قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذا كنت وزير، مدير، مسؤول، شو ما كنت، التزم بالتواضع الذي يذكرك دائما أنك بشر وأنك خطاء وأنك مثل هؤلاء الناس تماما. وكما قال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. التواضع أيها الأحبة هو أن تحقق في نفسك هذا الخلق الإيماني الذي يذكرك أنك متساو مع الناس في الإنسانية، وأنهم مهما كانت مكانتك أو كانت سلطتك أو كان درجتك، هؤلاء الناس جديرون بالاحترام وبالكرامة. لا تتكبر عليهم، لا يتحكم بك الاستعلاء، وأيضا لا تكون ذليلا أو مهانا. هؤلاء الناس اختلفوا معك في الفكر أو في الدين أو في العقيدة أو في المذهب أو في العرق أو في الجنس أو في أي شيء، أنت تلتزم خلق التواضع معهم، لأنه في حقيقته دليل ناصع على حسن معرفتك بمعنى العبودية لله تعالى. ولذلك بشر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مؤمن متواضع بخير كبير وبثواب عظيم، فقال: ما تواضع أحد لله. يعني النية في التواضع هي طاعة الله. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. اللهم اجعلنا من المتواضعين الصالحين، وارزقنا يا ربنا حقيقة معرفة النفس والعمل كما أمرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية في كل حلقة. هذه الكلمة إن تقيناها بعناية فائقة قد تفهم لدى السامع بشكل خاطئ، قد يتوهم السامع معنى غير المعنى المقصود في هذه الكلمة، ومرد ذلك نابع من واحد من سببين. السبب الأول طغيان العامية على الفصيحة، فلربما يذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المشهور في استعمالنا العامي ويبتعد عن المعنى الفصيح المقصود في الكلمة في سياقها القرآني. وربما يكون مرد ذلك أو سبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالجذر العربي اللغوي في المعاجم أو الكلمة العربية الفصيحة في معاجمها تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون معنى منها مشهورا أكثر من غيره من المعاني، فيذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. ولكن السياق القرآني وما قاله المفسرون وما تقوله المعاجم يثبت عكس ذلك. أحبتي، نحن في هذا البرنامج لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما نعتمد على أمور ثلاث أو على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، ولا غنى لنا عن السياق القرآني، الكلمة يجب أن تخدم سياقها. الركيزة الثانية ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون، فالمفسرون هم في الأساس علماء لغة، هم لغويون أقحاح. والركيزة الثالثة وهي أهم الركائز ما تقوله المعاجم العربية. فالمعاجم أحبتي هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الوعاء الذي احتوى العربية وحملها واحتضنها لنا عبر القرون وعبر مئات السنين، فحمل الكلمة منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. نحن في هذه الحلقة نتناول قوله تعالى في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا هنا قاسمهما هو إبليس، هو الشيطان، وقاسم آدم وحواء إني لكما لمن الناصحين. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أن معنى قاسمهما من القسمة والمقاسمة، لكن ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المعنى المقصود هو من القسم، فهو أقسم لهما، هو حلف لهما. أحبتي نعود بداية، انظروا معي إلى السياق القرآني. يقول لابد من العودة إلى الآيات السابقة. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. معروف طبعا نهاهم عن هذه الشجرة، وهذه الشجرة مختلف عليها لدى المفسرين ما هي هذه الشجرة. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا كلمة قاسمهما. من بعدها يكمل قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما

0: خالدين. وسوس لهما الشيطان أن سبب النهي من الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة إما أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وطبيعة النفس الإنسانية البشرية النفس أمارة بالسوء شكا في ذلك، ربما يكون ذلك، فأكلا خالفا أمر الله وأكلا من الشجرة فنزلا إلى الأرض. ثم بعد ذلك يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا إخواني السياق واضح جدا، قاسمهما أي أقسم لهما وحلف لهما إني لكما لمن الناصحين. أنت عندما تنصح إنسانا بشيء وهذا الشيء يكون مخالفا لما هو يعتقد، طبعا اعتقادهم وظنهم وإيمانهم هنا كان أنهم يطيعان الله سبحانه وتعالى، لكن إبليس لكن الشيطان عندما وسوس لهما حلف وأقسم، والقسم دائما يأتي للتأكيد وللتوكيد، فهو يريد أن يؤكد لهما صحة ما جاء به أن الله نهاهم أو نهاهما عن هذه الشجرة لئلا يكونا ملكين ولئلا يكونا من الخالدين، فجاء بشكل طبيعي بالقسم قاسمهما. هذا بالنسبة للسياق القرآني، وطبعا ما قاله المفسرون لا يختلف إطلاقا، لا يختلف البتة، يقولون أي حلف لهما وأقسم فهي من القسم بمعنى اليمين أو الحلف وليست من القسمة. وأما الركيزة الثالثة وهي المعاجم، فالمعاجم جميعها يعني القديم والحديث منها يقول القسم اليمين في المعاجم، وهنا يستشهدون بهذه الآية وقاسمهما أي فاعلهما من المشاركة. ما معنى فاعلهما من المشاركة؟ الجذر أو خلينا نقول تصريف فاعل في العربية هذا معروف لدى المتخصصين جيدا أنه يعني المشاركة. فأنا مثلا أقول قاتلتك أنا وحدي قمت بالأمر، لكني قاتلتك أنا وأنت تشاركنا فيه. صارعتك أي أنا وأنت قمنا بهذا الأمر، فهذه الكلمة هنا تعني من القسم من اليمين، فهو شاركهما القسم واليمين وأقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين، فهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة بالاعتماد على السياق القرآني على ما قاله المفسرون على ما ورد في المعاجم العربية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم بحلقة جديدة وكلمة جديدة وزهرة جديدة من زهرات القرآن العظيم الجليل، نتناولها نتناقش بها نستمتع بها معا، فنودعكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم اسم الفتاح. الله عز وجل هو الذي يفتح خزائن رحمته على عباده، وهو الذي فتح على النفوس باب توفيقه، وهو الذي رفع الحجاب على قلوب أوليائه ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق حتى يصلوا إلى عين اليقين، وهو الذي يفتح لهم الأبواب إلى ملكوته سبحانه وتعالى، فيكون معنى الفتح الكشف والتبيين والإلهام مع التجلي، وهو الفتاح ويميز الحق من الباطل، ويعلي الحق ويخزي المبطل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. الله هو الفتاح، يفتح علينا أبواب العلم، يفتح أبواب لساننا بالحكمة، فإذا أخلصنا لله أنطق الله لساننا بالحكمة. أول أنواع الفتح: يفتح علينا في أمور الدين وهو العلم، ويفتح علينا في أمور الدنيا، تكون فقيرا فيغنيك، تكون ضعيفا فيقويك، تكون مظلوما فينصرك على أعدائك، تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة ويحل محلها الفرحة. لذلك فالإنسان إذا كان بعيدا عن الله عز وجل لا يمكن أن يسعد، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الفتاح، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، قد نغفل أحيانا عن خصائص النفس البشرية، يستنبط هذا من قوله تعالى: ونفس وما سواها. فكما أن هذا الجسم له قوانين، وفيه أجهزة، وفيه نسج، وفي طريقة في عملها عجيبة جدا، كذلك لنفس الإنسان قوانين قد نكتشف بعضها. من هذه القوانين مثلا أن النفس البشرية تحب الكمال في كل شيء، تحب البيت الفخم الواسع الجميل، الزوجة الجميلة، تحب المركبة الفارهة، هكذا فطر الإنسان. لكن هذه الفطرة حيادية، يمكن أن تكون سلما ترقى به أو دركات تهوي بها. لماذا في الدنيا تحب الكمال؟ تحب أعلى دخل، أجمل بيت، أجمل زوجة، أجمل سيارة. لماذا في أمر الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ هنا المشكلة. لذلك إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، قال تعالى: واصطنعتك لنفسي. الإنسان العادي يصلي ويصوم ويحج ويزكي ويؤدي الفرائض ويعمل ويكسب المال ويستمتع بالمال ولا شيء عليه، هذا شأن أصحاب اليمين. لكن شأن السابقين السابقين، أولئك المقربون في جنات النعيم. فلماذا في الدنيا تحب الدرجة العلمية العليا؟ لا ترضى بالليسانس، تريد الدكتوراه، وتريد أن تكون مؤلفا، وتريد أن تكون علما، وإذا كنت في الجامعة تريد أن تكون أستاذا ذا كرسي. ولماذا في شأن الآخرة تريد الدرجة الدنيا؟ طبيعة النفس تحب الكمال، تحب قمة النجاح، لكن البطولة أن تطلب النجاح في الآخرة. لذلك هناك السابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم، وهناك أصحاب اليمين. أصحاب اليمين ناجون، لكنهم ليسوا في أعلى درجة. لذلك حينما تقرأ هذه الآية يخاطب الله بها أحد أنبيائه الكبار أولي العزم سيدنا موسى، يقول له: واصطنعتك لنفسي. من هذا القبيل سأل أحدهم عالما: كم الزكاة يا سيدي؟ قال: عندنا يا بني أم عندكم؟ قال: ليش كم دين فيه؟ أنا أعلم أن هناك دينا واحدا. قال له: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. طبعا هذا المعنى ليس بعيدا عن كتاب الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته وكل ذكاؤه وكل ملكاته وكل قدراته وطلاقة لسانه وخطابه وبيانه ووقته وعقله في خدمة الحق. هذه مرتبة عالية، لما لا نطمح إليها؟ في موضوع أخواننا الكرام أحدث نفسي به من وقت طويل يلفت النظر، أنك إذا كنت صادقا مع الله أعانك الله وأنجزت أعمالا لا تتناسب مع قدراتك أبدا. ولكن تتناسب مع صدقك، لأن الله عز وجل يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إنسان بيعيش أقل من 50 سنة، قبل 1000 سنة، بيترك مؤلفات هي في كل بيت، لبعد 1000 سنة هي في كل بيت. الإمام النووي ترك الأذكار، ترك شرح مسلم، ترك كتب من أجمل الكتب، رياض الصالحين. القرطبي ترك تفسير بعد 1000 عام. يعني قلما تجد طالب علم ليس عنده هذا التفسير. ابن القيم صاحب الفوائد، يعني علماء المسلمين عالة عليه، تارك مئات المؤلفات. الآن في كمبيوتر، في أرشيف، الآن وسائل المعرفة مسهلة جدا، كل كتاب باليد. تشعر أن الذي أجراه الله على أيديهم يفوق طاقة البشر، معونة من الله. الله عز وجل يعينك على قدر همتك وعلى قدر إخلاصك وعلى قدر صدقك. فلماذا في الدنيا نحب المكانة العالية، الدرجة العلمية العالية، المنصب الرفيع، المدير العام؟ ما بتقبل معاون مدير. لو لك إمكانات جيدة وعرضوا عليك معاون مدير ما بتقبل، إلا أن تكون المدير العام. أحيانا لا تقبل أن تكون معاون وزير. وزير، لماذا في الدنيا تحب أن تكون في المقدمة ولماذا لا تكون في الآخرة كذلك؟ لذلك الصحابة الكرام تنافسوا في الآخرة، فالذي ظهر منهم يفوق حد الخيال. والله كأنهم بشر ليسوا كالبشر، إنهم ملوك الدار الآخرة. يعني إنسان كل ما يملك يقدمه للدعوة، قال له يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. نحن الآن نطالب الإنسان أن يأتي إلى المسجد فقط، أن يحضر درسا فقط، نطالب الإنسان أن يؤدي واجباته فقط، أن يضبط لسانه، أن يكف أذاه عن الناس فقط، ونعده وليا صالحا. فلذلك أيها الإخوة، أنا أرى أن المحروم من بخل بالدعاء، من بخل بالطلب. يعني ملك الملوك قال له أريد بيتا، بيعطيك قصر، أريد مركبة، بيعطيك طائرة، أريد قلم رصاص، بيعطيك قلم رصاص. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الخالق العظيم يقول لك هذا طموحك، هذا منتهى أملك. في أشخاص أنا أعدهم تافهين جدا، ما له هدف بالحياة إلا بيت ملك، بيقول لك بعد 33 سنة أخذنا بيت الحمد لله، أبو شمالي بحي من أسوأ أحياء دمشق، ما له هدف ثاني إلا تملك بيت، أحيانا تأمين تعويض إضافي. هذا منتهى طموحه، لكن علو الهمة من الإيمان. لو أنك تعرفت إلى الله لارتقت أهدافك. قل لي ما الذي يفرحك أقول لك من أنت. المؤمن يفرح بفضل الله، يفرح برحمة الله، يفرح إذا أطلق الله لسانه في نشر الحق، يفرح إذا أجرى الله الخير على يديه، يفرح فيما يعطي لا فيما يأخذ. وهذا مقياس دقيق جدا. هناك من يفرح إذا أخذ، وهناك من يفرح إذا أعطى. زارني أخ قال لي والدي ترك 1000 مليون. أنا تأثرت. 1000 مليون كيف جمعها؟ يحتاج إلى قدرات عالية جدا في التجارة، وفي بناء البيوت وفي العقود وفي البيع وفي الشراء. مرة يعني أخ تمنى علي أن أعزي أخاه وقد توفي وترك 5,000,000,000، مات في فندق بسكتة قلبية وعمره لا يزيد عن 55 عاما، وجمع هذا المبلغ من بلد بيت الله الحرام، ولم يصلي ركعتين في حياته، ولم يحج ولم يعتمر. والله أيها الإخوة، هذا الخبر ترك في نفسي صدمة. إنسان يجمع 5,000,000,000 دون أن يأخذ من أبيه شيئاً بجهده الشخصي، كم شركة هو وكيلها، نوع إدارته، نوع ضبطه للأمور، ببساطة بالغة وهو في فندق، احتشاء قلب، سكتة قلبية، ينتهي كل شيء، حياة تافهة. بتقول أنا أنت ميلي وربع قطر شريانك التاجي، إذا أغلق انتهت كل أملاكك، انتهت كل مكانتك. أيام بيكون ملك، أعتقد أنه الخسرة الدماغية ما بتساوي رأس دبوس. في شريان فقد حركته، فقد نطقه، انتهى. بمكان يفقد ذاكرته، يدخل عليه ابنه يقول له من أنت، يخرج من معمله متجها إلى بيته، بقي ساعتين في الطريق لا يذكر أين بيته. بقدر رأس الدبوس من الدم لو تجمد في أحد أوعية الدماغ انتهى الإنسان، انتهت مكانته، انتهت هيمنته. بتقول أنا من أنت؟ أنت لا شيء، كنت لا شيء، فأصبحت به خير شيء في الورى قد طبعك. لا تؤمل من سواه أملا، إنما يسقيك من قد زرعك. فيا أيها الإخوة، لما لا تكون مهمتنا عالية؟ لما نرضى في شأن الآخرة بالدون؟ النبي الكريم علمنا، قال انظر في شأن دنياك إلى من هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. يعني في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق، الله عافاك، هي نعمة كبيرة. دائما المؤمن بالإيجابيات لا بالسلبيات، يفكر فيما أعطاه الله. أعطاك سمعة طيبة، لست ملاحقا، لست متهما. أعطاك زوجة سمعتها جيدة، لا تستحي أنها زوجتك. والله مرة إنسان في هذا المسجد استوقفني وبكى كالأطفال، قلت له خير إن شاء الله؟ قال لي ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. والله هي مصيبة، ابنتي حاملة من ابني وكلاهما في السجن. إلي عنده أولاد، لا أقول أولياء لكن سمعتهم طيبة. الذي عافاه الله من الأمراض الخبيثة العضالة، نعمة كبيرة. انظر لمن هو أدنى منك، فذلك أحرى ألا تحتقر نعمة الله عليك. أما في شأن الآخرة، لا ينبغي أن تنظر إلى أرادل الناس وأنا ولي، لا، في أمر الآخرة ينبغي أن توازن نفسك مع المتفوقين، مع أصحاب رسول الله، مع المؤمنين الصادقين، من أجل أن تشحذ الهمة كي تكون في مصافهم. ولذلك قالوا علو الهمة من الإيمان، بقدر ما تكون مؤمنا تكون عالي الهمة. يعني الشيء الأساسي في هذا الدرس، أحيانا يجري الله على يديك عملا صالحا عظيما لا يتناسب أبدا مع قدراتك، ولكن يتناسب مع إخلاصك ومع صدقك ومع إلحاحك في الطلب. فاسأل الله من فضله. ولو سألت هؤلاء الكبراء في شأن المال تجدهم كانوا فقراء، وكانوا فقراء فقرا مدقعا، لكنهم أصروا على أن يكونوا أغنياء فصاروا من كبار الأغنياء. لو أن هذا الطلب كان في أمر الآخرة، في المعرفة، يعني الله عز وجل قال قل متاع الدنيا قليل، لماذا؟ لأنه منقطع. عندك بيت رائع، يجب أن تعلم أنه لا بد من أن تغادره في أحد الأيام دون أن ترجع إليه، هي حقيقة. كلما دعيت إلى تعزية في أرقى أحياء دمشق والبيت ثمنه 50 مليون 70 مليون، أتعظ موعظة بالغة. صاحب هذا البيت هو الذي صمم هذه التزيينات، هو الذي صمم هذه الكسوة، هو الذي اشترى هذا الأساس، أين هو؟ في قبر. لذلك ابدأ من النهاية. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي، يعيش يوما بيوم، وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. فأيها الإخوة، الدنيا ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. 12 متكلما توفاهم الله عز وجل. كان شخص صار خبر، لأن عواد بالطريق بيكون شخص ملء السمع والبصر، بقي خبر. مرة كنت راكب بطائرة من المغرب إلى دمشق، في تونس مع العفش أو الحقائب في تابوت، هذا ذهب إلى الرباط على أنه رجل ومعه هوية وجواز سفر، رجع بضاعة، هذا يخلص في الجمرك تماما، له أوراق. فالإنسان بيسافر إنسان بيرجع بضاعة، ما بتعرف. أيها الإخوة، ملخص هذا الدرس واصطنعتك لنفسي، كن من السابقين السابقين، لا تجعل همتك العلية في الدنيا، الدنيا زائلة. فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين زوى عنه الدنيا. فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يعني هذه الدنيا، القصور، المركبات، الطائرات، هذه ما أتيحت لأحباب الله، ما أتيحت لنبيكم عليه الصلاة والسلام، إذن لا قيمة لها عند الله. نشأ في الصحراء، لما فتح مكة قال أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة، يعني معقول سيد الخلق وحبيب الحق وزعيم أمة ونبي ورسول نام بخيمة وهو الفاتح؟ في كان يصادر أكبر بيت بمكة، أليس كذلك؟ أنصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. أيها الإخوة، من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، بمعنى لا تكون كما يتمنى. في صفقة كبيرة جدا ربحت 80 مليون، بس المادة محرمة أو طريقة التعامل محرمة. فالحلال صعب ودخله قليل، أما الحرام سهل ودخله كبير، وهذه حكمة أرادها الله عز وجل. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين عرفوا الحقيقة. نحن أيام نتحدث عن الحقيقة لحدث واحد، نريد الحقيقة المطلقة. عرفوا سر وجودهم وغاية وجودهم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلقهم يوم

ذات شوامخ لا يمحين. تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

0: المسايا
1: غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعلم

رب إن أغنيتني وكتبتني في الموسرين، ألهم فؤادي أن يكون من العباد الشاكرين. يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين، لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين. سبحان العظيم الذي خضعت لعظمته الرقاب، سبحان الحكيم الذي حار في حكمته أولو الألباب، سبحان الرحيم الذي يرحم من

سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية، كلمة قرآنية في كل حلقة. هذه الكلمة إن تقيناها بعناية فائقة قد تفهم لدى السامع بشكل خاطئ، قد يتوهم السامع معنى غير المعنى المقصود في هذه الكلمة، ومرد ذلك نابع من واحد من سببين. السبب الأول طغيان العامية على الفصيحة، فلربما يذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى العامي المشهور في استعمالنا العامي ويبتعد عن المعنى الفصيح المقصود في الكلمة في سياقها القرآني. وربما يكون مرد ذلك أو سبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالجذر العربي اللغوي في المعاجم أو الكلمة العربية الفصيحة في معاجمها تحمل معاني عدة. هذه المعاني يكون معنى منها مشهورا أكثر من غيره من المعاني، فيذهب السامع للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. ولكن السياق القرآني وما قاله المفسرون وما تقوله المعاجم يثبت عكس ذلك. أحبتي، نحن في هذا البرنامج لا نتناول هذه الكلمات جزافا ولا اعتباطا، وإنما نعتمد على أمور ثلاث أو على ركائز ثلاث. الركيزة الأولى هي السياق القرآني، ولا غنى لنا عن السياق القرآني، الكلمة يجب أن تخدم سياقها. الركيزة الثانية ما أجمع عليه المفسرون القدماء ومن بعدهم المحدثون، فالمفسرون هم في الأساس علماء لغة، هم لغويون أقحاح. والركيزة الثالثة وهي أهم الركائز ما تقوله المعاجم العربية. فالمعاجم أحبتي هي البوتقة، هي الحاضنة، هي الوعاء الذي احتوى العربية وحملها واحتضنها لنا عبر القرون وعبر مئات السنين، فحمل الكلمة منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا. أحبتي أهلا وسهلا بكم. نحن في هذه الحلقة نتناول قوله تعالى في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا هنا قاسمهما هو إبليس، هو الشيطان، وقاسم آدم وحواء إني لكما لمن الناصحين. قد يفهم السامع للوهلة الأولى أن معنى قاسمهما من القسمة والمقاسمة، لكن ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المعنى المقصود هو من القسم، فهو أقسم لهما، هو حلف لهما. أحبتي، نعود بداية، انظروا معي إلى السياق القرآني. يقول لا بد من العودة إلى الآيات السابقة. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. معروف طبعا نهاهم عن هذه الشجرة، وهذه الشجرة مختلف عليها لدى المفسرين ما هي هذه الشجرة. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا كلمة قاسمهما. من بعدها يكمل قوله تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما

0: الخالدين. وسوس لهما الشيطان أن سبب النهي من الله سبحانه وتعالى عن هذه الشجرة إما أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وطبيعة النفس الإنسانية البشرية النفس أمارة بالسوء شكا في ذلك، ربما يكون ذلك، فأكلا خالفا أمر الله وأكلا من الشجرة فنزلا إلى الأرض. ثم بعد ذلك يقول وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. طبعا إخواني السياق واضح جدا، قاسمهما أي أقسم لهما وحلف لهما إني لكما لمن الناصحين. أنت عندما تنصح إنسانا بشيء وهذا الشيء يكون مخالفا لما هو يعتقد، طبعا اعتقادهم وظنهم وإيمانهم هنا كان أنهم يطيعان الله سبحانه وتعالى، لكن إبليس لكن الشيطان عندما وسوس لهما حلف وأقسم، والقسم دائما يأتي للتأكيد وللتوكيد، فهو يريد أن يؤكد لهما صحة ما جاء به أن الله نهاهم أو نهاهما عن هذه الشجرة لئلا يكونا ملكين ولئلا يكونا من الخالدين، فجاء بشكل طبيعي بالقسم قاسمهما. هذا بالنسبة للسياق القرآني، وطبعا ما قاله المفسرون لا يختلف إطلاقا، لا يختلف البتة، يقولون أي حلف لهما وأقسم فهي من القسم بمعنى اليمين أو الحلف وليست من القسمة. وأما الركيزة الثالثة وهي المعاجم، فالمعاجم جميعها يعني القديم والحديث منها يقول القسم اليمين في المعاجم، وهنا يستشهدون بهذه الآية وقاسمهما أي فاعلهما من المشاركة. ما معنى فاعلهما من المشاركة؟ الجذر أو خلينا نقول تصريف فاعل في العربية هذا معروف لدى المتخصصين جيدا أنه يعني المشاركة، فأنا مثلا أقول قتلتك أنا وحدي قمت بالأمر، لكني قاتلتك أنا وأنت تشاركنا فيه، صارعتك أي أنا وأنت قمنا بهذا الأمر، فهذه الكلمة هنا تعني من القسم من اليمين، فهو شاركهما القسم واليمين وأقسم لهما إنه لهما لمن الناصحين، فهذا المعنى المقصود في هذه الكلمة بالاعتماد على السياق القرآني على ما قاله المفسرون على ما ورد في المعاجم العربية. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق للقائكم بحلقة جديدة وكلمة جديدة وزهرة جديدة من زهرات القرآن العظيم الجليل، نتناولها نتناقش بها نستمتع بها معا، فنودعكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم اسم الفتاح. الله عز وجل هو الذي يفتح خزائن رحمته على عباده، وهو الذي فتح على النفوس باب توفيقه، وهو الذي رفع الحجاب على قلوب أوليائه ويفتح قلوبهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحق حتى يصلوا إلى عين اليقين، وهو الذي يفتح لهم الأبواب إلى ملكوته سبحانه وتعالى، فيكون معنى الفتح الكشف والتبيين والإلهام مع التجلي، وهو الفتاح، ويميز الحق من الباطل، ويعلي الحق ويخزي المبطل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويفتح على أعدائه ضد ذلك، وذلك بفضله وعدله. الله هو الفتاح، يفتح علينا أبواب العلم، يفتح أبواب لساننا بالحكمة، فإذا أخلصنا لله أنطق الله لساننا بالحكمة. أول أنواع الفتح: يفتح علينا في أمور الدين وهو العلم، ويفتح علينا في أمور الدنيا، تكون فقيرا فيغنيك، تكون ضعيفا فيقويك، تكون مظلوما فينصرك على أعدائك، تكون مكروبا فيزيل هذه الكربة ويحل محلها الفرحة. لذلك فالإنسان إذا كان بعيدا عن الله عز وجل لا يمكن أن يسعد. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الفتاح، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إله إلا الله الفرد الصمد لا إله إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إنا نسألك، إنك أنت الله لا إله إلا أنت، إن يومنا هذا خلق جديد أفتحه علينا بطاعتك، وارزقنا فيه حسنات مضاعفة منك ومقبولة عندك.
1: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخضع لك ونخلع من يكفرك.
0: اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا تسؤ بنا الأصدقاء، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الديك المغرور. في كتابه خرافات يروي الأديب الروسي الشهير ليو تولستوي أن ديكين تشاجرا على مزبلة، وكان أحدهما أقوى من الآخر، فتغلب عليه وطرده، وصار منذ تلك اللحظة الحاكم الأوحد للمزبلة. فتجمعت الدجاجات كلها حول الديك المنتصر، وراحت تمتدح قوته وتسمعه عبارات الغزل والتمجيد. وأراد الديك المنتشي بالنصر أن تعرف أمجاده في الساحة المجاورة، فطار إلى قمة مخزن الغلال وأخذ يصفق بجناحيه ويصيح بصوت عال: انظروا إلي جميعا، أنا الديك المنتصر، وليس لأي ديك في العالم قوة كقوتي هذه. ولم يكد الديك ينتهي من كلامه حتى انقض عليه نسر قتله، وأمسك به بمخالبه وحمله إلى عشه ليطعم به.

النجاح الذي يؤدي إلى الغرور مقتلة، والإنسان الذي لا يستطيع تقبل تبعات النجاح، الفشل له في أول الطريق أفضل، والسبب أن الفشل يكسر النفس ويؤدبها ويجعل الإنسان حذرا متأملا في تجربته، محاولا أن لا يكررها بذات الأدوات والظروف كي لا يصل إلى النتائج ذاتها. ولسنا نبالغ إذ نقول إن الفشل يهبنا الحكمة أكثر مما يفعل النجاح، لا لأن الفشل جيد والنجاح جيد، بل لأن النفس البشرية فرس جموح، وقلما تجد من يستطيع أن يلجم نفسه. الأمر أشبه بالمرض والعافية، نحن حين نمرض ننكسر، نعرف حجمنا الحقيقي، نرى ضعفنا على حقيقته، نلوذ بالله تعالى كما يليق بالعبد أن يلوذ. قرأت مرة كلاما لطبيب زار مأوى لمرضى السرطان الذين هم في حالة متقدمة من المرض وميؤوس طبيا من شفائهم، يقول: لفت نظري أن الجميع كانوا إما يحملون المصاحف أو السبح، لقد رأى هؤلاء الدنيا على حقيقتها، وهذا ما قصدته بالضبط، أن المرض يؤدبنا، أما في الصحة فنحن ننسى كثيرا، يفوتنا السبب الذي خلقنا لأجله، ونغفل عن المكان الذي سينتهي إليه المطاف. وعلى كل حال فالتعميم ليس صائبا في كل حال، فكثير من الناجحين والأثرياء حافظوا على تواضعهم، وكثير من الفاشلين يشعرون كأنهم هم الذين يديرون هذا الكوكب. ولكن الفكرة من كل هذا أن لا يجعلنا النجاح، وكثير من الفاشلين يشعرون كأنهم هم الذين يديرون هذا الكوكب، ولكن الفكرة من كل هذا أن لا يجعلنا النجاح نبالغ في قدراتنا فنخطو خطوات أكبر منا.

0: وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من أين أبدأ ذا حكاية صبحنا الحلو؟

آية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشباء الطيوب من أين من أين ود القلب لو غرست بأعماق القلوب من أين من

أبدأ بقى حكاية صبحنا الحل والحبيب من أين من أين ودى القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ودى القلب

أين الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو همست بأشداء الطيوب من أين ود القلب

ಎತ್ತು ಎತ್ತು ಆತ ಮೀನ.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويوصل جيش المسلمين لمنطقة مؤتة، ودي اللي منطقة فيها الغساسنة اللي قتلوا سيدنا الحارث ابن عمير الأزدي. ولكن يتفاجئوا ان جيش الغساسنة تم امداده بجزء من الرومان فاصبحوا 200,000 مقاتل، واحنا كام يا جماعة؟ احنا 3,000 مقاتل. فيجلس قادة الجيش كده يفكروا هنعمل ايه، في حاجة اسمها 3,000 ضد 200,000؟ أيوة، ربنا بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أيوة يا جماعة، بس ده احنا مش قليلين، ده احنا 3 ضد 200,000. فلما ترددوا دخل سيدنا عبد الله ابن رواحة وقال: أيها الناس، إن الذي تخافون للذي خرجتم تطلبون. هو احنا خايفين من ايه؟ ايه اقصى سيناريو صعب؟ نموت شهداء؟ ما احنا اصلا خارجين طالبين الشهادة. إن الذي تخافون الذي خرجتم تطلبون، ووالله إنا لا نقاتل أعداءنا بالعدد ولا بالعدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فاستبشروا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما أن نظهر يعني نكسب، وإما الشهادة في سبيل الله، فثبتوا واستبشروا. ودخل الجيش في قرية مؤتة علشان يبقى الحرب جوه مكان مغلق. لو في الصحراء المفتوحة 200,000 ده هيغطوا 3,000، لكن لما يخشوا في قرية صغيرة يبقى الحرب على قد الأوضة، على قد القرية اللي هم فيها. وبدأت المعركة بثبات رهيب من المسلمين ضد الغساسنة اللي عددهم 200,000. ولكن في الآخر دول 200,000، فحامل الراية أو اللواء سيدنا زيد بن حارثة كان في أول من قتل، فسقط اللواء فافتكروا مين اللي بعد كده؟ جعفر بن أبي طالب. فحمل اللواء وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، عمال يحفز نفسه على الدخول في المعركة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. عادة العرب كانوا بيشجعوا نفسهم بالشعر. فدخل فضرب على إيده اليمين فسقطت إيده اليمين، فأخذ الراية حتى لا تسقط بإيده الشمال، فضربوه على إيده الشمال فأخذها بين عضديه، فقعدوا يطعنوه حتى سقط وسقطت منه الراية. وسيدنا النبي كما يقول راوي القصة: رفعت له أرض مؤتة فقال: قاتل زيد بن حارثة فقتل، أراه في الجنة. وقاتل جعفر بن أبي طالب قطعوا يده اليمنى ثم اليسرى ثم قتلوه، أراه يطير بجناحين، قد أبدله الله عن ذراعيه بجناحين في الجنة. ثم بعد كده أخذ سيدنا عبد الله بن رواحة خطوة عشان ياخد اللواء، كأنه يعني استنى شوية كده، تلكأ جزء من الثانية، فشجع نفسه بالشعر، قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، في إيه؟ قوم. أخذها في المعركة الخطوة دي بالشعر، وحمل اللواء وقاتل حتى قتل، سقطت الراية، فلم يجدوا إلا خالد ابن الوليد، أخذ اللواء وكمل الحرب. بيقول: فانكسر في يدي في هذا اليوم 9 أسياف، 9 سيوف اتكسروا في إيديه وهو بيحارب بمنتهى القوة. ويخلص اليوم، لكن عدد الروم كبير قوي علينا، فاحنا محتاجين فكرة ومحتاجين خطة عشان نعرف نكمل الحرب دي. ويوصل الخبر لسيدنا النبي بمقتل سيدنا جعفر، فينده ستنا أسماء بنت عميس مراته ويقول لها: فين عياله؟ فأول ما العيال تقرب كده سيدنا النبي يقبلهم ويشمهم صلى الله عليه وسلم ويمسح على رؤوسهم كده ويقول: أعدوا إلى آل جعفر طعاما فقد أصابهم ما أصابهم. فقالت أسماء: أأصيب جعفر؟ قال: نعم. فصاحت وجت النساء كده علشان تواسي ستنا أسماء بنت عميس. كان يوم صعب في المدينة، لكن يبدو أن في يوم أصعب بكرة على جيش مؤتة. قصة استشهاد الثلاثة القادة للجيش
زيد عبد الله بن جعفر عبد الله بن رواحة ثم سيدنا خالد ياخد اللواء، بتحكي لك يوم طبيعي من أيام الجيل ده، جيل الصحابة مع سيدنا رسول الله، يوم يشعرك قد إيه بتحمل مسؤولية البناء عموما، أيا كان البناء اللي مفروض عليك. هم كانوا في بداية بناية الأمة، فاتفرض عليهم مواجهات كتيرة جدا ما اتفرضتش علينا، بس احنا اتفرض علينا في رحلة حياتنا مواجهات أخرى مع بنائنا لنفسنا ورحلتنا ان احنا نتعلم وان احنا نحافظ على بيوتنا ونحافظ على علاقاتنا، وكل جهاد في ميادين الحياة. بس البني آدم لما بيصيبه الكسل ما يبقاش عنده استمرارية، لازم يقرأ القصص دي ويشوف ازاي 3000 مقاتل ثابتين في مواجهة 200,000 قدر ربنا. أنت مسير في الأقدار ومخير في رد فعلك معاه. أنا اتولدت في الزمن اللي فيه الحرب الكبيرة دي، أعمل إيه؟ أقعد في بيتي؟ لا، كده يبقى جبن وتولي عن نصرة قضيتي. طب أنا هحاول أقصى حاجة عندي وربنا ينصرني. ده اللي احنا محتاجينه في عصورنا دي. محتاج إن أنا أعرف هو أنا مطلوب مني إيه كفرد في أسرة، كرب أسرة، كشاب بيذاكر، كأم بتربي أو بتشتغل، أيا كان، كعامل في مصنع. وأنا هبذل قصارى جهدي، بذل المجهود في تحقيق المقصود، ده معنى الجهاد. وأول ما تجيلي لحظات الكسل أراجع كده قيمي، وراجع إن الدنيا دار للجدية ودار أنا ببعت أعمال. كان سيدنا أبو الدرداء، حد دخل كده لقى في بيته مفيش كده إيه أثاث معين، كده حتة عفش مش موجودة، قال له هي فين؟ قال له تصدقت بيها، قد أخبرنا رسول الله أن لنا دارا هي خير من هذه الدار، وأنا أرسل إليها خير المتاع. فأنا عمال أبعت للآخرة أوقات بقضيها في خدمة الخلق. خدت بالك من النبي عليه الصلاة والسلام هو عمال بيخبرهم باستشهاد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة؟ إخبار أهل الشهيد بخبر استشهاد ابنهم ولا رب الأسرة تبقى لحظة جليلة جدا، فيها التوجع بسبب ألم الفراق. وأكيد اللي ربنا اصطفى شهيد ده كان سيد الرجالة في بيته، فيها توجع وفيها فخر بأن ربنا اصطفى روحه وهو في ميدان الخدمة. شعور تذوقي ما عرفش أوصفه، ما يوصفوش إلا لداء، وربنا يحمي يا رب رجالتنا وولادنا ويحمي كل الناس. لكن البيت اللي داء ده يوصف لك الوجع المختلط بالفخر، ده مش عارف أسميه. وساعات العبارات الكلام بتبقى مش معبرة عن عظمة الشعور أو المشهد، لكن يكفي إن هذا الشهيد سبقهم عند ربنا ومستنيهم عشان يدخل 70 واحد من أهله الجنة بغير حساب عشان خاطري. لأن أنا تفانيت في الخدمة، ربنا يوم القيامة جبر خاطري ب70 واحد يقفوا قدام ربنا، اقفوا جنب الراجل الكبير ده ولا الست العظيمة دي اللي في منزلة الشهداء دي، ويلا على الجنة كده اسبقوا لغاية ما سيدنا النبي يخلص شفاعة ويجي يفتح لكم الباب. والحمد لله يا رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وبعد أن سألنا الله في إهدنا وطلبنا منه الهداية أضفنا إليها نوعها وهي الصراط المستقيم. احتجنا أن نعرف معنى الصراط المستقيم، ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ معنى الصراط المستقيم، إذا وفقنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته، فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمار من ثمار هداية الله ورعايته ورحمته، والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين في هذا الأمر، وهو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه، العون في الهداية إلى الصراط المستقيم، وهي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين، وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس الله الذي نسق بين حركة الوجود كله والاتجاه إلى رب العالمين. وكذلك السر في ورود اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة التي نكررها كل يوم، قد يدل على أن الاستقامة على الصراط المستقيم قد يتعراها بعض الخطأ الغير المقصود، بما أننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين، كما يقول العلماء أن إضافة السين والتاء للفعل قوم، اللتان تحولان الفعل إلى مستفعل مستقيم، يؤكدان على معنى التحول المستمر في اتجاه معين. ولعل المجاز في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أولا في وصف الطريق إلى الله أنه صراط، ثانيا أن هذا الطريق مستقيم بمعنى أنه توجه مساري ليس مجرد توجه. والفرق بين التوجه والمسار هو أن التوجه لا يشترط فيه أن يكون مستقيما بشكل خطي أفقي، وهذا معنى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. توجههم سليم لكنهم قد يخطئون أحيانا، قد يسقطون أحيانا، لكن توجههم سليم. لذلك قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهكذا الاستقامة لا تعني العصمة، بل قد يغدو الخطأ سبيلا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رب سيئة أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. نحن لم نخلق كاملين، بل نتكامل، لا نتكامل فقط بفعل الصحيح، بل بفعل الصحيح الخارج من رحم الخطأ. تكرار سؤال الله هدى الصراط المستقيم دال على أنه أعظم نعمة نازلة من رب العالمين على الإطلاق، وأعظم رحمة تجلى

0: الكريمين الرحمن الرحيم، فكان ذلك هو خير ما يطلبه المؤمن من مولاه، لأن به أو بعدمه يتحدد مصيره. ويا لسعد من فاز بنجاته وسلامه وصار إلى مقام جماله.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان. روح.

فقال رجل للشافعي رضي الله تعالى عنه: أوصني. فقال له الشافعي: خلقك الله حرا وكن كما خلقك الله. ثلاثة وثلاثة، ثلاثة يجب إمساكها: اللسان، الغضب، النفس. وثلاثة يجب الابتعاد عنها: الشر، الحسد، والحقد. وثلاثة يجب التخلص منها: الكسل، الفوضى، الإهمال. عن عثمان بن القاسم قال: خرجت أم أيمن مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وهي ماشية معها زاد، وهي صائمة في يوم شديد الحر، فأصابها عطش شديد حتى كادت أن تموت من شدة العطش. قال: وهي بالروحاء أو قريبا منها، قالت: فلما غابت الشمس إذا أنا بحفيف شيء فوق رأسي، فرفعت رأسي فإذا أنا بدلو من السماء مدلى برشاء أبيض. قالت: فدنا مني حتى إذا كان بحيث أستمكن منه تناولته فشربت منه حتى رويت. قالت: فلقد كنت بعد ذلك في اليوم الحار أطوف في الشمس كي أعطش، فما عطشت بعدها. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم. أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العار.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض بنت سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الإبنة الكبرى السيدة زينب بنت محمد. واسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: يا عليكم أمي. السلام ورحمة الله، وأهلا بيك وأهلا بحبايبي في كل مكان.
1: توقفنا يا أمي في الحلقة اللي فاتت عند زواجها بزوجها وحبيبها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وذهبوا في غزوة بدر.
2: ده برضو بسم الله الرحمن الرحيم هنقول حتة بس مهمة.
1: فضل يوم.
2: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، يعني مفروض هذا الحب يبقى فيه مشاركة، وبعدين ده مشاركة للأرقى، وبعدين ده نوع من تزكية الروح وتزكية النفس. نعم. لأي لبيب يفهم أن يعني كيف يساوي عبادة صنم بعبادة الله الواحد الأحد.
1: نعم.
2: الذي له يعني ملك السماوات والأرض، ويملك رزقي ويدفع حتفي، ويملك حياتي ويملك مماتي. يعني أي إنسان، مع أنهم يعني ما شاء الله خطيرين في التجارة وخطيرين في التعامل وكذا، لكن غيبت عنهم هذه الحقيقة. فعشان كده بقول يعني سبحان الله، أحيانا شيء جوهري يفتقد برغم كل هذا الحب وكل هذه العلاقة الطيبة. نرجع على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع لها القلادة ورجع زوجها ويعلم معزته عندها، وفي نفس الوقت بعت معاه رسالة تفهمها البنت اللي أبوها بيعشقها وبيحبها، تفهمها البنت الكبيرة اللي ياما شافت من حبه وياما عاشت في وسطهم هو وأمها، وياما كان تجمعهم القعدة الحلوة هي وأخواتها رقية وأم كلثوم وفاطمة، وكانت أسرة كبيرة وحلوة ومتحبة وضاحكة وبسامة وكل حاجة فيهم جميلة. فبعت لها الرسالة: بس عايزك بقى، مش بس عشان أبوك، لا، لأن رسالة السماء بتفرض علينا ان ما يجمعش اتنين في بيت واحد مختلفين، لابد يكونوا على عقيدة واحدة، احنا الاتنين نشترك في عبادة الواحد الاحد عشان تكتمل سعادة البيت. بعت الرسالة وهو رقيق القلب، وكانت تدمع عيناه كلما يتذكر القلادة، وكأنه يرى خديجة مرة اخرى تتشفع لابنتها وزوج بنتها. الشاهد رجع فرحت بعودته قوي، لكن
1: لقيت زوجها
2: حزين وزعلان، فقال لها: حان وقت الرحيل، انتهى يا زينب، انتهت سعادة هذا العش وهذا البيت، بافتقادك يا زينب لن تكون لي حياة، بافتقادك يا زينب لن أجد حياتي ولن أجد نفسي، ولكن عهدت أبيك. شوفي، عهدت أباك. شوف الناس اللي إيه لهم كلمة
1: رغم أنه كافر مشرك.
2: معلش، بس في كلمة. هم ما هي مشكلته برضو أنهم عندهم رجولة وعندهم أمانة وعندهم ميثاق، هي اللي ناقصة، فدي غريبة.
1: نعم.
2: لكن زي ما بقولك، هو لديه قناعة أنه عارف أن هذا الرجل على حق، وأنه اشتهر وتعرف عنه أنه الصادق الأمين، ويعلم أن زوجته أيضا حكيمة ولبيبة، ويعلم أن خالته لها قدر من الرجاحة العقل والتصرف والفطنة، فلو تعلم أنه غير صادق لكانت ابتعدت.
1: نعم.
2: فهو يعني قلبه متحرك، ولكن واخداه إيه يقولوا علي إيه.
1: نعم.
2: بس فلها تعدي بقى العدة وتسافري، وفعلا بدأ يجهزها بدموع عينيها، بقى بدموع عينيه جهز ولاده وجهزها، وبعت معها حد وهي في الطريق جه واحد اسمه عبار بن الأسود وجاءها ضربها بحربة، فوقعت من على الجمل وكانت حامل، فنزف شديد
1: فقدت الكلمة
2: وفضلت بداء الناس لحد ما ماتت. يعني فضل هذا البلاء لحد ما ماتت، لأن أولا روعت وفي نفس الوقت نتيجة لأنها وقعت فأسقطت أسلبت، يعني أسقطت حملها.
1: نعم. رجعها تاني وهو في قمة الهلع
2: وفي نفس الوقت سعيد رغم أنها تعبانة ورغم أن كذا، لكن كفاية أنها جنبه وإلى جواره. فضل يمرضها لحد ما خفت وبقت كويسة، راح محضر تاني الهودج وحضر لها كل المطلوبات وتنه موديها. طبعا طول الطريق هي تبكي على زوجها، لكن تحس ان في فرحة في قلبها عشان هتقابل ابوها، وبعدين تفتكر تاني زوجها تبكي، وبعدين ترجع تفرح لما تلاقي. وبعدين التقت بوالدها وكان اللقاء، فضلت تقبله وتقبل يديه وتقبل رأسه ويقبل اطفالها. هم بقوش بقى أطفال، كبروا بقوا صبايا كده، أمامة وعبد الله. وكانت أمامة على طول مع جدها لا يتركها، وكانت حتى لو ما وهي أصغر حتى وهي طفلة كان ياخدها ويصلي بيها ويقوم ويقعد في الصلاة. وكان في من ضمن الفقه إزاي كان الواحد ممكن يشيل طفل رضيع عشان ما يبكيش، ولكن هي ما كانتش رضيعة، كانت يعني داخلة بتاعت 4-5 سنين ولا حاجة. الشاهد عاشت، وحلاوة الإيمان قدرت تديها قدر من الصبر، فربطت على قلبها وبدأت تسمع بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عنهم يقول هم إن المجملات عند الفرح، هن النعيات في المصيبة، أم الممرضات في المرض، رزقهن في السماء وثقلهن على الأرض. كل ده عشان البنات، وعلى طول بقى يستوصي بهم خيرا، وعلى طول لو يعني ايه يقول لك سووا بين ابنائكم في العطيه، سووا بين اولادكم في العطيه، ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. يبسطوا ويسعدوا. اتلم الشمل تاني فاطمه وزينب وام كلثوم وجاءتهم رقية. نعم. اتلموا الأربعة تاني، صحيح القمر الكبير سيدة خديجة افتقدت، لكنهم كانوا يأنسوا البعض ويكملوا بعض ويفرحوا أبوهم ويسعد بجمعتهم. وكانت السيدة رقية حتى معها ولد اسمه عبد الله تعلق به بشكل غير عادي، وبدأت الأسرة تعيش بقى من انتصار لانتصار انتصار لانتصار.
1: وهي مطلقة ستنا زينب،
2: هي مفرقة، لم يحدث طلاق وإنما تفريق. وبمجرد أن يسلم الزوج في الحالة دي يعود البعض تاني من غير حاجة. فالمهم رضيت بقدر الله وبدأت تصلي وتذكر ربها ولها مكانها، وتصادقت بقى مع السيدات بيت النبوة، وبقوا عزوة كبيرة. بدأت ترجع تاني، وخصوصا لما بقى في دولة إسلامية، دولة بالمفهوم، والأب هو مش بس أب، ده هو الحاكم وهو ولي الأمر وهو. وبدأت تشم نفسها بقى تاني، مش زي الأول كل حاجة شايفاهم يعني بيداروا وكذا. لحد ما في يوم خرج أبو العاص تاني في تجارة ووقع برضه، بس في المرة دي هرب الحاجة العير وكل من معه أسر، لكن هو هرب وفضل مختبئ ورا الأشجار لحد ما الليل جه والدنيا بردت وعايز يمشي، بس يروح فين؟ قال الوقت كلهم مشوا، أنا ما بقيش ورايا غير أني هطلع أشوف زينب وأشوف ولادي.
1: الله.
2: مش قادر أمشي، جيت لحد المدينة ما أقدرش ما أشوفهاش. ففي ساعة متأخرة من الليل بدأ يخبط عليها الباب، استغربت. أول ما قال اسمه بدأ قلبها يدق قوي وتستعيد تاني الذكرى الحلوة اللي كانت تعيش وتنام وتقوم عليها. فتحت له، ولكن بينهما هذا الحاجز واحترمه. فحكت له يعني عفوا هو اللي حكى لها اللي حصل، يعني أنت عايزني أتشفع لك؟ يعني كل شوية تعمل عاملة أعمل إيه؟ لكن هي عارفة أن لها دلالة على والدها، وعارفة أن لها مكانة، فراحت جاية. وخدي بالك، وبعد صلاة الفجر وراحت نادها: يا رسول الله، يا أبتي، قد أجرت أبا العاص. شوف القوة.
1: نعم.
2: أنا عايزة أعرف بالله عليك، وفي حد يقدر يعمل كده دلوقتي؟ أنا عن نفسي ما كنتش أقدر أنطق كلمة قدام أبويا. فقال لهم: سمعتوا اللي أنا سمعته؟ قد أجرنا
1: الله.
2: أجرته وقبل الحبيب وقبل الصحابة. وقبل ما هو يقول، الصحابة كلهم عارفين أنه هو أب حاني، وعارفين أن دي بنته الغالية الكبيرة، بكورة بناته. فالشاهد يعني ما بقاش مصدق أن كل المخاطر زالت في ثانية. بص للسيدة زينب، لقاها ست عظيمة فعلا كشأن أمها خديجة،
1: الشخصية القوية.
2: أبو العاص بص لزوجته، لقاها نفس القوة ونفس الشموخ ونفس الشخصية ونفس الإرادة. طب معقولة أضيع زوجتي وأولادي؟ وبعدين شاف المدينة قد إيه كل شيء فيها جميل ومتغير، وقد إيه الناس فيها صفاء وفيها رقة، ويتوجهوا للصلاة ويخرجوا من الصلاة يتوجهوا يتعاملوا بالأمانة وبالصدق وبالأخلاق. لقى نفسه يعني لديه قناعة أنه لابد أن يفكر تفكير صادق في أنه يدخل هذا الدين. ومجرد ما فكر حس بتهافت وتفاهت ما كان يعبده.
1: نعم.
2: وحتى هما بيخرجوا بيبقى معاهم إله صغنن كده يلعبوا بيه، خشب ولا مش، راح مكسره، والتاني عجوة راح واكله من كتر ما قرف إن يعني إيه اللي إحنا بنعمله ده. وبعدين قال لها: يا زينب، أنا هرجع لك تاني، بس هرجع الحاجة، لأنه شوفي بقى، أجاره ورداله حاجته كمان.
1: الله.
2: هرجع لكل واحد حقه،
1: بضاعته،
2: لأحسن برضو لأحسن يقولوا إن أبو العاص عمل كذا. هي مهمة جدا إن الواحد يعمل حساب برضو الناس ما تقولش، بس لازم يكون جواه برضو شخصية، ولازم يكون على حق.
1: نعم.
2: يعني أنا أقول لأحسن يقولوا في الأدب، فحاجة محترمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي مع واحد مع زوجته، فواحد مشي جنبه قال له: على رسلك، تعالى دي زوجتي فلانة. يعني لا، لازم أعرفك.
1: نعم.
2: عشان الناس كلامها كتير ملهاش حل.
1: وهنا أبو العاص لما نزل مكة وصمم أنه يرجع عشان يرجع البضاعة، هنا عنده حق عشان يرجع لهم البضاعة.
2: دي أمانات،
1: مش زي الأولانية مش عايز يسلم عشان ما يقولوش زوجته بسبب زوجته.
2: دي أمانات.
1: نعم.
2: وفعلا رجع كل حاجة. قبل ما يمشي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لا تخلصي له ولا يخلصن لك، لا يخلصن لك، ما فيش لقاء، في السمع والطاعة. يعني أنا من جوايا عندي هذا الحاجز، وعندها استعداد تسمع أبوها، عندها استعداد كل اللي يقوله نافذ، لأنه مش بس أبوها ده، يعني عندها يقين بالله. لما شهدت أشهد أن لا إله إلا الله، وشهدت أن محمد رسول الله، وصلها هذا اليقين أنه جاءه هذا أو جاءته هذه الوظيفة بوحي من السماء، لم يكن الأمر عبثي.
1: نعم.
2: فعلا سافر، وبقتش السيدة زينب مصدقة يعني ان معقولة الدنيا هتحلو تاني كده، تبقى قاعدة مع ابوها ومع زوجها، ده ايه الجمال ده؟ وفعلا عمل ده كله، وراح هناك بقى وفي وسطهم قال لهم: انا اسلمت، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله. وراجع وتنه ماشي، رجع لها. لك أن تتخيلي حلاوة اللقاء، وحلاوة الإيمان، وحلاوة الإسلام، وحلاوة الاجتماع بعد الفرقة، والحرمان اللي طال من غير سبب كبير، سبب هايف.
1: نعم.
2: مجرد عن جهية، وخد ولاده والتف، بدأت الأسرة تتجمع تاني، وبقى لهم البيت الكبير يروحوا يزوروهم ويخرجوا منه، وعاشت في قمة السعادة. لكن الدنيا ما بتديش كتير، يا دوبك هي سنة أو اتنين، وفجأة رجع لها داء النزف مرة تانية وبعنف، وفضل جنبها يمرضها، مش مصدق ان ممكن تروح منه، ووالدها كل شوية يروح يزورها ويرجع، الى ان توفاها الله. بكاها بكاء لم يراه احد في المدينة.
1: قصة حب.
2: بكى زينب بكاء لم يشهده احد، وبكتها اخواتها وبكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم انه لابد ان يبتلى، والابتلاءات شديدة، وما اكثر ابتلاءات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل الى قبرها ودفنها وحفر المكان بايده زوجها ووسدها السرى، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا صلى عليها وصحابته وقال لهم قبل كده غسلوها ثلاث، والرابعة ضعوا في الماء كفور
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وجمع أبناؤه عبد الله وأمامة وعاد مرة أخرى، وانتهت قصة الطهرة الجميلة المخلصة السيدة زينب
1: رضي الله عنها.
2: لكنها الحياة يا بنتي، هي دي الدنيا، الدنيا اللي بتمر علينا كلنا، زي ما احنا يمكن مش واخدين بالنا ان ما ابن آدم إلا أيام معدودة، إذا مضى يوم مضى بعضه، كل يوم بعضية منا بتنتهي. المهم قضينا هذه الأيام في إيه؟ في طاعة ولا في دنيا ولا في لهو ولا في عبس
1: ولا في
2: عشان عشلة. كده لما كان بيقول لك إيه، لا تلهو بدار أنت فيها تفارق منك يوما ما لهوت، وتطعمك الطعام وبعد حين ستطعم منك ما يوما طعمت. يعني لازم ناخد عبرة بقى وعظة، إن حياتنا تكون لها قيمة، إن حياتنا تكون لها معنى، نتعلم قد إيه الحب والعفة والصبر والامتناع للحرمة ولله. لازم نتعلم ان كظم الهوى، يعني مصايب، مصيبة المصايب الهوى واتباع الهوى. مصيبة المصايب ان الواحد يتبع شهواته ويتبع رغباته، لكن رغم ده ناخد العظة والعبرة من السيدة العظيمة السيدة زينب بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: اللي تجذرت فيها العفة والإخلاص، لكن القلب يملكه الله سبحانه وتعالى، هي تحبه، فهي ولم تستطع أن تمنع هذا الحب.
1: نعم.
2: لكن قدرت تمنع أي حاجة تانية.
1: نعم.
2: فست كانت قوية، قدرت فعلا تسيطر على مشاعرها، وإمتى تظهر هذه المشاعر، وإمتى تحجم كل معايير الأنثى، وإمتى تبقى الزوجة الجميلة الوفية الفرحانة السعيدة بهذا الرجل.
1: نعم.
2: وأيضا هو عايز أقول يعني شخصية أبو العاص، مش عايزين ننكر أنه رجل واحترم كلمته، ولما أجبر على أنه يطلق زوجته رفض، مع أن كان فيه يعني أبو لهب حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي زوجته، لما حبوا يعني يقهروا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا مردوا له بناته.
1: نعم.
2: وطلقوه قهرا من عتبة وعتيبة.
1: نعم.
2: أما هو رفض قاطع، لا،
1: رغم أنه كان مشرك، لكن قال لا ما فقهاش،
2: نعم، هو نفس ربي على دين أبائهم، نفس الحدوتة، ولكن كان رجل وكان له وكان يحبها، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولديه قناعة بأنه صادق. لكن في نفس الوقت هو رجل لبيب، ورجل له مكانته، ورجل له يعني اسمه الذي دائما يذكر. هي زينب بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي زينب بنت خديجة رضي الله عنها، هي زينب ريحانة الحبيب وريحانة خديجة. رحم الله السيدة زينب، ورحم الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي منحنا كل هذه الزهرات لكي نتعلم ونتأسى. الحياة قصيرة، ولكن أجمل ما في الحياة هذه الأنجم الزاهرة التي علينا أن نرتقي لنتعلم.
1: جزاك الله كل خير يا أمي يا حبيبتي. ستنا زينب كانت من خير نساء الأرض، كانت معنا اليوم السيدة زينب بنت سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلقاكم في الحلقة القادمة وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: من أحكام المسجد الحرام، اختار الله مكة من بين بقاع الأرض وشرفها مكانا وزمانا، وجعل لها أحكاما تختص بها دون غيرها. فمن أحكامها أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، فهي بلد حرام إلى يوم القيامة، وأن من دخل بيته كان آمنا فهو في حرم الله، قال تعالى ومن دخله كان آمنا، وأنه يحرم فيها القتل وسفك الدماء وحمل السلاح. بل إن الله اختص كل ما فيها من المخلوقات إنسانا وحيوانا وشجرا وجمادا، فلا يعضد شجرها ويقطع، ولا ينفر صيدها فيؤذى، ولا يذبح أو يقتل، فالدواب والطيور بها لها حرمة على أهلها وعلى كل من دخلها، ولا يختلى خلاها بقطع عشبها وحشائش أرضها، ولا يخرج شجره وترابه إلى الحل، ويكره إدخال أحجار الحل وترابه إليه. والضائعة واللقطة لا تلتقط في حرم الله مهما غلا ثمنها وعظم أو قل وصغر، فلا يجوز أخذ لقطتها للتملك إلا لمن أراد أن يعرفها ويعيدها لأصحابها. ومن بين أرض الله اختار مناسك الحج بها، فإليها يحج الناس ويعتمرون ويؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام، ويضاعف الأجر فيه في الصلوات وسائر الطاعات. وجعل الله من أحكامها وحرمتها أنه لا يدخلها من كان على غير الإسلام، وغيرها من الأحكام الجليلة التي اختص الله بها حرم مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعبد بها شجرة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أن ينعم علينا بالاعتراف هذا هو الخير، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟
4: طبعا.
3: وأن ينقلنا سبحانه وتعالى إلى مراتب شرف الاعتراف له، هذا معنى أنه أراد بنا كل الخير، وأن يكون نصيبنا منه هو البدء بالاعتراف، هذا خير لا شك فيه.
4: أكيد.
3: أنا أعتقد معجزتنا بين يديه لما نقبل عليه بتقصيرنا هو أنه يدخلنا عليه من باب الاعتراف، لأنه باب الافتقار. يقول العلماء والافتقار هو طريق العز، عز النفس بالله سبحانه وتعالى، فهو أول مقامات الرفع. وهذا معنى معاني عبد الرحمن، من تواضع لله إيش؟
4: رفعه.
3: هذه الرفعة التي تأتي مع الكسرة. تعرف عبد الرحمن لما مع التقصير يجيك أحيانا حياء من الله، صح؟ تكون خجول كذا يعني، تقول يعني معقولة؟
4: صحيح.
3: أنت إيش أكثر عبارة تقولها لما تحس بتقصيرك؟ لما تكلم نفسك، لما تعاتبها العتاب الجميل، أول شيء تتكلم ولا تصمت؟
4: أصمت هكذا.
3: ليش مو كلام؟ لأنه الحياء هو الذي يغلب، صحيح؟ الحياء إيش يسوي في الإنسان؟ يخليه ينطق ولا يصمت؟
4: يصمت.
3: ويكون السفر بالصمت إلى الله إيش؟ عجيب. فيصير يصدق عليك لحظتها يا من الصمت بين يديه كلام، لأنه علمك بحالي يغني عن مو بس عن سؤالي، عن إعلامي بحالي. يعني شفت لما تدخل عليه بهيئة الذليل، هذه الكسرة خلاص يعني عند الله تعدل. عشان كذا يقولوا أنين المذنبين كفة وكفة زجل المسبحين، أصوات التسابيح وأصوات الأنين كلها لغات مرفوعة إلى السماء. تخيل الله على الاعتراف يا أخي، الاعتراف الذي يعني الاعتراف أنا أعتقد يذيب القسوة. ما تظن هذا؟ ما تحس أنه مع الاعتراف يجيك شفافية كذا عجيبة؟ سبحان الله، تحس أنك تغسل بالاعتراف، يذوب كل سوء في الإنسان. طيب، لأجل هذا يقول العلماء الخطأ الذي التقصير الذي تبتلى به لا تنظر إلى ذاته، انظر إلى مؤداه، إلى نتيجته، إلى ما بعده. تستطيع أن تلهم من خطأك،

0: عبارة لمين؟ للدكتور مصطفى محمود في كتاب أناشيد الإثم وإيش والبراء. ماذا يقول يا عبد الرحمن؟
1: رباه بفضلك أضأت مصباحا هاديا، بفضلك أضأت مصباحا هاديا من عثراتي ليجنب الناس العثرات.
0: قولها من ثاني، عجيبة هذه العبارة. لاحظ كيف العالم لما يتذكر حاله وحقيقة ما هو عليه كإنسان ضعيف ومقصر ويبدأ يعيش، إيش يطلع منه؟
1: يعني كل العلم هذا من عثرات.
0: تخيل شفت
1: الرجال أصلا.
0: يعني تعرف جميل من الأشياء في التواضع حق الإنسان إنه لما يكون في أفضل حالاته يتذكر إيش؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعيدها كذا وقولها يا عبد الرحمن كأنك مصطفى محمود. يعني حاول أن تحس بإحساسه إذا استطعت.
1: رباه بفضلك أضأت مصباحا هاديا من عثراتي ليجنب الناس العثرات.
0: يعني لم يكن يحمل هم بس إنه لا أحد يطلع على عثراتي ويرى سوآتي وتنكشف له عوراتي في الأخطاء والتقصيرات. هو دخل في حال ثاني إنه يا ربي بلغ لطفك بي هذا الحد. يعني ما هذا؟ يعني ساحة معجزات، تقصير ساحة معجزات، ترى الله سبحانه وتعالى ينقلك فيها بين مراتب. لأن العلماء يقولوا توبة الله على عبده ليست، إذا تاب عليك الآن توبته التي تأتي بعدها ليست كالتي سبقت. يعني لا يزال الله يدهشنا، لا يزال العبد يندهش من ربه. لذلك يقول كن عبد الله المندهش. في شيء غريب يصير. فأضاء من عثراته إيش؟ بالله مصباحا هاديا. هو السر في رأيك يا عبد الرحمن هنا العثرة التي أوصلته إلى المصباح، ولا في المصباح الذي اتخذه من العثرة؟ سؤال مفبرك هذا شوية.
1: المصباح الذي اتخذه من العثرة،
0: من العثرة،
1: من العثرة.
0: هو لا، هو الإنسان
1: ما عرفت.
0: إحنا اتفقنا إنه ما في حسرة، في لوعة. ليش المصباح الذي اتخذه من العثرة برأيك؟ إنه كيف تمكن أن يأخذ من العثرة مصباحا؟ إيش السر اللي يساعد الإنسان على هذا؟ هل هو مثلا سر التجاوز، إنه قدر يتجاوز هذا التقصير، ولا إنه مثلا
1: مفهومه عن الخطأ تغير؟
0: كيف؟
1: زي ما أنت علمتني، معلمي قال لي يوما خطأي علم ينتفع به.
0: إذا نفعت منه الخلق والنفع يكون بالله. صحيح. لذلك القرآن لما جاء عالج قصور الإنسان أعطاه فسحة، قال له فأولئك إيش يصير؟ يبدل الله سيئاتهم إيش؟
1: حسنات.
0: وكان الله إيش؟ غفورا
1: رحيما.
0: غفور يكفي. فلماذا جاءت رحيم؟
1: لماذا؟
0: هذا هو الامتداد. أن تتخذ من عثراتك، أخطائك، تقصيرك مصباح هادي للخلق، فتكون في مظهر الرحمة. فلما توجه إليك بالمغفرة توجهت إلى خلقه بالمرحمة. هي هذه التركيبة. بعدين تخيل
1: ترحمهم من خلالك.
0: نعم، ترحمهم من خلالك، لأنك تقول لهم شوفوا كيف غفر لي. فلذلك يقول لك من أكبر مزايا التقصير والذي يمنحك صفة إيش؟ الرحمانية على الخلق. فلما ترى المقصر والعاصي والمسرف تقول الله كنت يوما ها هنا، أنا أعرف الإحساس هذا، والله جربته. فتفيض على نفسك وعلى من حولك بإيش؟ بالرحمة. شيء خطير هذا. لذلك العلماء يقولوا وصية، وهي وصية الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية، يوصيك يقول لك مهما ولو كنت مقصرا، فإيش المطلوب يا عبد الرحمن؟ لا
1: ييأسنك من حصول الاستقامة مع ربك تكرر ذنبك.
0: يعني ولو كررت أنت ذنبك وتقصيرك يكرر هو، ما سوف يدهشك.
1: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا. مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الحكمة محورها مساوئ الشهوات. وقبل أن نمضي في الحديث عن مساوئ الشهوات، لا بد من تنويه إلى أن الشهوة أودعها الله في الإنسان وهي حيادية، بمعنى أنها يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى الله، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى الهلاك، لأنك مخير، هي حيادية. فحينما تصف الشهوة بأنها سبب الهلاك، هي في الحقيقة الذي اتخذ قراراً بالهلاك هو الإنسان. هل يمكن لمركبة من أرقى أنواع المركبات صنعت لخدمة الإنسان أن يقودها الإنسان وهو مخمور فيهوي بها في أعماق الوادي ويقول هذه المركبة شريرة أهلكتني؟ لا، استعمالها بغير أصولها هو الذي أهلك الإنسان. فالشهوة ليست أبداً سبب هلاك الإنسان، بالعكس، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ من دون شهوة لا تتحرك، لا تفعل شيئاً. الشهوة ترقى بها مرتين، ترقى بها صابراً وترقى بها شاكراً. فإذا متعت نفسك بما أحل الله لك ترقى إلى الله شاكرا، وإذا امتنعت عن شهوة نهاك الله عنها ترقى إلى الله صابرا، شاكرا وصابرا. سلم ودركات، أنت المسؤول. الشهوة قوة محركة. هل تتصور مركبة بلا محرك؟ عندئذ ليست هي مركبة، لا بد لها من محرك، والعقل هو المقود والشرع هو الطريق. كلمات دقيقات وبليغات. يقول: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أعلى منصب في أمريكا زلت قدمه مع امرأة فتحمل فضيحة لا تنتهي، واضطر أن يبكي، واضطر. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. سمعت عن إنسان سافر وزلت قدمه في السفر وانتقل إليه مرض الإيدز. من أجل أن يخفي هذا المرض عن زوجته وأولاده بذل جهدا لا ينتهي، ثم فضح وانتهى عند أهله وأولاده. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة. الإنسان قد يكون في أعلى مكانه، فإذا خضع لشهوته سببت له هذه الشهوة آلاماً، وقد تسبب له عقوبات هو في غنى عنها. فإما أن توجب ألماً وعقوبة. لابد من ضرب مثل حتى أبين لكم كيف أن الإنسان يعاني من آلام نفسية لا تحتمل. لو أن قلماً ثميناً فقد في صف، فالمعلم أغلق الباب وفتش الطلاب طالبا طالبا. في طالب له مكانته من عائلة محترمة، مظهر العام جيد، اشتهى هذا القلم وضعه في محفظته. فلما فضح أمره المعلم ما تكلم معه ولا كلمة ولم يضربه. لماذا يكاد يموت من الألم؟ هذا الألم النفسي. لذلك ورد في بعض الأحاديث إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما يقف العبد بين يدي ربه ويحاسبه، منحتك الوجود، منحتك النعم، منحتك الأمن، منحتك الغنى، ثم تفننت في إيذاء عبادي وبث الذعر في قلوبهم. هذه الحروب التي تجري، أشهد الله أن الذين يقررون ضرب هذه المدن وإلقاء هذه القنابل الذرية والله هم أشقى البشرية قاطبة، هم أغبى أصناف البشر، لأنهم ما أدخلوا الله في حساباتهم، ما أدخلوا اليوم الآخر في حساباتهم. هذه الشهوة قد توجب ألماً وعقوبة. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إذا كانت المرأة يمكن أن تدخل النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولك بشعوب تدمر، بشعوب تفتقر، بشعوب تعاني ما تعاني من أجل قلة في العالم تتحكم بثروات العالم؟ أزكى إنسان هو الذي يجتنب أن يؤذي إنساناً أو مخلوقاً. عصفور اصطدته لغير مأكلة، هواية الصيد، يأتي يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني، لما قتلني. فإذا كان موضوع عصفور أو هرة توجب النار، فكيف بالذي يسحق شعوباً ويعتدي على حرمات ويبتز أموال الناس ويأكل ما ليس له بحق أن يأكل؟ قال الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. أول خطر من أخطار الشهوة أنها توجب ألماً نفسياً وعقوبة مادية، أو أنها تقطع لذة أكمل منها. يعني لما الطالب لا يدرس ويمضي وقتا في دور السينما ومع رفقاء السوء، أما الذي درس ونال الشهادة بتفوق أقيم له حفل تكريمي يعلو في نظر الناس وتصيبه مشاعر الغبطة والفرح والسعادة أضعاف مضاعفة عن ساعات قضاها زميله في فيلم أو مع صاحب سوء. السوء الآخر للشهوة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. قضية بالحساب، حتى في الأمور المادية، الإنسان الذي يأكل كل ما يشتهي ولا يرعى قواعد صحته، آلام الأمراض وآلام التخلف الصحي أضعاف مضاعفة عن لذائذ الطعام والشراب. قضية موازنة، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة، إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة. تجد الذي ضبط نفسه وأطاع ربه يرفع الله له ذكره ويعلي قدره، تأتيه موجات من الفرح، موجات من الغبطة، موجات من السعادة تفوق ملايين أضعاف لذة الشهوة الآسمة. ومرة ثانية: ألا يا رب شهوتي ساعة أورست حزنا طويلا، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته في المجتمع، يعيش باستقامته، يعيش بعفته، يعيش بأمانته. إذا ثلم عرضه، العرض موضع الذم والمدح في الإنسان، يعني مكانتك. كل واحد منا له مكانة في المجتمع، وقد يكون في أدنى درجة لكن مستقيم. حاجب دخله 4000 ومهمته أن يأتي بالقهوة والشاي إلى المدير العام، هذا إذا كان مستقيم له مكانة. مرتبته الاجتماعية ما لها علاقة بمكانته، مكانته باستقامته. يده نظيفة، لسانه نظيف، ما أكل مالا حراما، ما ابتز إنسانا، ما كان سبب هلاك إنسان. فحتى أدنى مرتبة اجتماعية إذا رافقتها الاستقامة والعفة والصدق والأمانة بتلاقي هذا الإنسان كبير. والله أنا مرة ذكرت هذه القصة مرات عديدة. يعني إنسان محسن أراد أن يبني مسجد في حي فقير ليس فيه مسجد، فكلف أحد الإخوة الكرام بالبحث عن أرض. وجد أرض مناسبة جداً، مربعة باتجاه القبلة، سعرها معقول. أبلغ المحسن الكبير كي يرى الأرض ميدانياً. فلما جاء هذا المحسن، الأرض أعجبته وسعرها مناسب، سطر شكاً بنصف قيمتها. فسأل صاحب الأرض وهو مستخدم: ورثها قبل شهر، ورثها قبل شهر. قال له صاحب الأرض وقد أخذ شكا بنصف قيمتها: متى النصف الثاني؟ فقال له: عند التنازل. قال له: أي تنازل؟ قال: هذه الأرض سوف تغدو مسجدا، فلا بد من أن تذهب إلى مديرية الأوقاف كي تتنازل عنها حتى أعطيك القسم الثاني. فأمسك الشك ومزقه وقال: أنا أستحي من الله أن أبيع أرضاً لتكون مسجداً، أنا أولى منك أن أقدمها لله. هذا المستخدم دخله 4000 بالشهر، 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، يعني تحت الخط الأحمر بالفقر. يقول هذا المحسن: والله ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغرت أمام هذا المستخدم، كبير. فأنت حينما تستقيم ولو كنت في أدنى درجة اجتماعية كبير، وإذا انحرفت وخالفت مبادئ فطرتك وخالفت منهج ربك وكذبت ولم تكن أمينا واعتديت على أعراض الآخرين ثم افتضحت، تشعر أن هذه المكانة العلية أصبحت في الوحل. لذلك أخواننا الكرام، الآلام النفسية لا تحتمل. إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، أعطيتك كل شيء، لماذا فعلت بعبادي ما فعلت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أحيانا يا أخوان إنسان يعني بيقصر مع محسن كبير، أسدى له معروفا كبيرا، يكاد يموت من الألم، لكن الناس نيام إذا ما تنتبهوا. الشهوات مثل مخدرات تماما، الشهوات في الدنيا كأنها مخدرات. متى يصحو الإنسان من خدره؟ عند الموت. عند الموت يعلم حجم خطئه. هذا الذي ركب مركبة وأعطى السائق مبلغا كبيرا، ورقة نقدية كبيرة، ورد له السائق التتمة، زيادة 20 بنس في لندن عما يستحق، هو إمام مسجد. فقال ينبغي أن أرد هذه الزيادة، لكن لما جلس في المقعد قال إنها شركة عملاقة ودخلها كبير، وهذا المبلغ يسير لا يقدم ولا يؤخر، ولا علي أن أخذه. لكن غلبت فطرته على مؤامرته، قبل أن ينزل مد يده لجيبه وأعطى السائق 20 بنس. ابتسم السائق قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى. قال له والله حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. فانتبه، وقع هذا الإمام مغشيا عليه، أغمي عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله 20 بنسا. أيام في أعمال لا تحتملها، فالإنسان لما يستقيم يسعى لراحة قلبه، بتلاقي المستقيم ملك. المستقيم يشعر بنشوة، يشعر ببراءته، يشعر بطهارته، يشعر بسموه ولو كان مستخدما في دائرة. المرتبة الاجتماعية ما لها علاقة بالموضوع. هلأ الزوج الكبير يحتل منصب عريض له دخل فلكي، إذا خان زوجته يصبح أمامها شيئا تافها، أمام أولاده شيء تافه، أمام من حوله شيء تافه. فلذلك سألوا مرة 1000 رجل لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات متفاوتة من حيث القيمة. أول مجموعة قال لا أستطيع لأنها معي في المحل، معي في العمل. هذا أتفه جواب. وقسم آخر قال لا أحتمل الشعور بالذنب، هذا أرقى. أما القسم الأرقى والأرقى قال لا أحب الخيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذن وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته، يعيش بسمعته. يعني هي الحاجة الثالثة، أنت بحاجة للطعام والشراب حفاظا على الفرد، وبحاجة إلى زوجة حفاظا على النوع. بعد أن تأكل وتشبع، وبعد أن تتزوج وتحصن، أنت أمام حاجة ثالثة أساسية تحتاج إلى أن تكون ذا قيمة في المجتمع. القيمة لا تأتي من المال، تأتي من بطولة، تأتي من استقامة، تأتي من علم. لذلك قالوا رتبة العلم أعلى الرتب. أضخم ثانوية في دمشق وأعرق ثانوية قديمة جدا، الثانوية درست فيها، إذا دخلت مدخلها لوحة بأجمل خط في صدر البهو كتب عليها رتبة العلم أعلى الرتب. والآن الآية الكريمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني العظيم وصف فضله بأنه عظيم في أي موضوع؟ في العلم. لذلك الأنبياء جميعا هناك آية متكررة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأن تعرف الله أنت المخلوق الأول، أن تعرف الله، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. قال وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه. الشهوات تحتاج إلى أموال طائلة، يعني أحيانا الدخول إلى ملاهي يحتاج إلى مبالغ فلكية جدا، يعني يؤذي صحته ويغضب ربه ويفقد ماله ويشوه سمعته. قال وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. الإنسان بيعيش بمكانته، بيعيش بنقائه، بيعيش بسمعته. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. دائما الشهوات وشيكة الانقضاء. نحن في رمضان، الذي يفطر ويعصي ربه ويتحدى خالقه ولا يعبأ، بل يفطر في الطريق، في الطريق يتحدى. هذا استمتع بالدخينة بضع مرات في اليوم، لكن حينما يأتي يوم العيد يشعر بدناءته. الذين صاموا أفطروا واستمتعوا بالطعام والشراب، وأبيح لهم ما كان مباحا لهم قبل رمضان، لكنهم فقدوا طاعة الواحد الديان. أخواننا الكرام، الشهوات تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، بينما الطاعات تنقضي متاعبها وتبقى خيراتها. وإما دقق الآن، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. الإنسان لو ارتكب معصية شائنة، قد يأتي إنسان وضيع يناله بالأذى، كان له مكانة كبيرة. أحيانا على مستوى قانون السير بتمشي بطريق ممنوع، بظن حالك ذكي، بيكون عامل لك كمين شرطي، كمين بيوقفك، بدك تترجى، بدك تصغر أمامه، ما لي عرفان، ما كنت بعرف، ما لك مضطر تصغر. طبق القانون وتبقى في أعلى مكانة. في إنسان مكانته أكبر من أن يرجو شرطيا، ما بترجى. أطبق القانون ولا أقف موقف ضعيف أمام إنسان، هي خدها قاعدة. لذلك إياك وما يعتذر منه. الشيء الذي تضطر أن تعتذر منه لا تفعله وتبقى رافع الرأس. أنا أرى الذين يخالفون قوانين السير يقفون موقف ضعيف أمام إنسان بالمرتبة الاجتماعية أقل منهم بكثير، لكن تتضعضع أمامه أنه حيسحب منك الإجازة أو الأوراق، واسترجاعها بده وقت، بده جهد، بده أن تعطل زمن جيد. فأنت حينما تلتزم النظام تبقى في مكانتك. هلأ شوف المواطن المستقيم، حر طليق، بيسافر بيجي، ما عنده قيد. لما الإنسان بيرتكب جريمة فقد حريته، أصبح رهن اعتقاله وسجنه. أنت لاحظ لما بيقبضوا على مجرم، انظر إلى وجه المجرم، يخفض بصره، لا يستطيع أن يحد النظر في المصور من جريمته. فإذا الإنسان عليه أن يرعى مكانته. قال وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة. يعني في لاعب كرة اتهم بالشذوذ، سيق للمحاكمات وفي عليه سجن 30 سنة، وأمام المصورين والصحف والأخبار، كان لاعب بطل أصبح متهم بالشذوذ. مرة مناظرة بين رجلي دين، أحد الرجلين افتضح أمره في أمريكا بجريمة جنسية، صار يبكي على شاشة التلفزيون من شدة خجله من مكانته وما آل إليه عند جمهوره من فضيحة. قال: وإما أن تجلب هماً وغماً وحزناً وخوفاً لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة. قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، المعصية تنسي العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا. العدو يشمت والصديق يتألم. الإنسان إذا سقط من عين الله أو من عين الناس، الصديق يتألم والعدو يشمت. وأصعب شيء في الحياة أن يشمت بك العدو. لذلك الدعاء: نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. الإنسان قد يكون خط البيان صاعد، فهذه الشهوة المحرمة التي ارتكبها تقطع الطريق على نعمة، يعني خطب من أسرة محترمة والفتاة جميلة ودينة، ثم كشف أهل الفتاة أن له معصية كبيرة قبل أن يخطب فتاته، فرفضوا متابعة الزواج. فهذه الشهوة الطارئة منعت نعمة مقبلة ضاعت منك. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. الإنسان قد يرتكب خطأ يسبب له مرض دائم، يسبب له مرض قد يستمر عشرات السنين، وقد يكون هذا المرض دليل انحرافه، وصمة عار بحقه. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق، يعني الحقيقة تحليل عميق جدا لمن يؤثر شهوة في معصية الله. كيف يخسر؟ أنواع الخسارات لا تعد ولا تحصى. لذلك نقول: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والإنسان العاقل يخضع لتعليمات الصانع، وصانعك هو الله، وتعليماته القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله.

0: معلومة مقدسية. تاريخ بيت المقدس.
1: مريم، امبارح دخلت بنقاش على الانترنت مع شاب يهودي وبده يقنعني انه القدس من حقهم. تعرفي كيف بنقدر نرد على ادعائه؟
2: يا يوسف، بكل بساطة، معرفتنا لتاريخ القدس والتسلسل الزمني للحضارات اللي سكنتها رح ترد على اي ادعاء او تزوير يهودي.
1: كيف يعني؟
2: بالبداية اول ناس سكنوا القدس هم اليابوسيون العرب، وبعدها جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام للقدس وأبقى ابنه إسحاق فيها، وبعد إسحاق عليه السلام جاء ابنه يعقوب يلي بيسموه اليهود إسرائيل وبيعتبروا أبوهم، ومن وقتها بدأ وجود بني إسرائيل في فلسطين. ومثل ما بتعرف فسيدنا يعقوب انتقل مع أبنائه لمصر وعاشوا فيها بفترة حكم ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. وبعدما توفي يوسف عليه السلام ومرت فترة طويلة، جاء فرعون واستضعف بني إسرائيل، فأرسل الله تعالى سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويرجع معهم لبيت المقدس، لكن هم رفضوا دخول القدس وعاقبهم ربنا بالتيه 40 عام. وبعد انتهاء التيه دخلوا القدس مع سيدنا داود فحكمهم هو وابنه سليمان.

0: الرحمن عليهما السلام، وكانت هاي الفترة الوحيدة اللي بيحكموا فيها بني إسرائيل القدس، لأنهم كان وقتها هم القوم الصالحين، لكنهم أفسدوا بعد وفاة سليمان عليه السلام، وبسبب ذلك بيكون حقهم بالقدس انتهى، لأن القدس والأقصى من حق القوم المتمسكين بمنهج الله تعالى.
1: والله أفدتين كثير جد، شكرا لك يا مريم.
2: معلومة مقدسية.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: صباح الخير يا علوش.
3: ايش بدي اقول يا عدي؟
2: قبل ما تقول بدك تعطيني الوصلة ولا لا؟
3: بدي اعطيك يا عدي، بدي اعطيك.
2: خلص تفضل قول.
3: اذا فاضل ليلي يا عدي بدي اطلع انا وياك، عشان بدي اعطيك قطعة كلاشين وانا قطعة.
2: وين؟
3: بدنا نروح على السلك يا عدي، بدنا نمغطلنا جندي. عاجبك يا عدي؟ عاجبك هم بطخوا في ولادنا واحنا قاعدين؟
2: الليلة قصدك؟
3: الليلة على طول.
2: اي والله الليلة بدي اروح على عرس لخالتي وعزميني.
3: لا يا عدي، بدنا نقاوم. انت عارف ايش يعني مقاومة؟ المقاومة يعني بتحافظ على كرامتنا.
2: اه ماشي انا معاك، بس اجلها ليوم تاني.
3: بنفعش يا عدي، بنفعش. الشباب رصدوا الجندي واحنا بدنا نعطيه طلقة في نص راسه.
2: ما هو انت فهمتني غلط، انا لسه بدي دورة اخذ عليك لشن.
3: وإلك اسبوع يا عدي، هلكت مخي هلك. وانت تحكي لي على المقاومة وانت بتعرفش تمسك الكلاشين؟
2: لا لا لا، انا اتدربت على 16، اما الكلاشين ما اتدربتش. هدي
3: حلو حلو ماشي، فيني صاحب عنده 16 مطورة أجنس، بسلمك إياها وفرجيني شطارتك.
2: لا لا، ما هو كيف انا ما اتدربتش على المطورة، اتدربت على القديمة.
3: برضو حلو، في عنده تنتين، واحد قديمة واحد مطورة.
2: ما هو انت مش عارف ايش القصة.
3: ايش القصة يا حبيبي؟
2: اصلا انا الي مسؤول وبقدرش اطلع الا باذنه.
3: طيب ماشي، ممكن توصل رسالة لمسؤولك؟
2: رسالة ايش؟
3: قل له بسلم عليك علوش.
2: الله يسلمك.
3: وبخصوصي انا اللي هو انت طبعا، قل له كل ما تصحى وتشوفني قدامك اسلخني كف على بوزعي، وقل لي يا رقيس يا تافه بديش اشوفك قدامي. طبعا اللي هو انت.
2: انا احكي عن نفسي هيك؟
3: ولا ولا، انا اللي قدامك شبعت كذب. ايش الوصل اللي بدك اياها؟
2: بدي وصله من الجوال للسماعة.
3: حاضر حاضر، يلا خد تفضل، هاي وصلة.
2: قديش حقها؟
3: 5 شيكل.
2: تفضل.
3: الله يسهل عليك يا عدي. يخرب بيتك ما اكذبك ولا امعطك. قال جاي يسوق علي الوطني ويقول لي مقاومة ويطلع ونط، وانت حسسني انا جاسوس وطلع بعرفش يمسك الكلاش يا حبيبي.
4: شايفة يا اما؟
5: ايش فيه؟
4: بنت ام اسامة بسمة هايها خطبت.
5: الله يستر على كل بنات الناس.
4: لا يعني، ما هو ابوي بيقول لي يعني انت كيف بدك تتجوز واحدة ابوها عميل، وهي اللي تجوزها حافظ المصحف.
5: يما كل حاجة قسمة ونصيب. تاني حاجة قلنا لك بدنا نزوجك بنت خالتك.
4: اي هو انتو بدكم تجوزوني عكيفكو؟
5: يما هم كيف الشباب بتجوزوا؟ الام والخوات بنقدن وبشوفن، والكويسة بخطبوها.
4: يعني انت خلص نجدت بنت خالتي وخلص وقررت بدك تجوزيني اياها.
5: ولكن اللي بسمعك بقول انه بنت خالتك بشعة، بس الصح لك.
4: ريحي لي راسك، انا لا بدي اتجوز لا بنت خالتي ولا بنت عمتي.
5: ليش حط في راسك بنت؟
4: لا لا لا لا لا لا، بديش احط في راسي ولا حاجة.
5: لا، في اشي في راسك.
4: بدك تعرف ايه؟
5: بدي اعرف.
4: انا بدي هاجر وبدي اتجوز اجنبية وبدي اخد الجنسية كمان.
5: ما شاء الله، والله بتخطط من ورانا. هذا الكلام لو حكيته قدام ابوك والله غير يذبح الذبح.
4: وليش يذبحني؟ هو انا بدي اعمل اشي غلط؟
5: اسكت ولا اسكت.
4: حاضر سكتنا.
5: ايش بدي اقول يا ابو هاني؟
6: قولي يا نوال.
5: بدناش نفرح بهالولد.
6: ليش واحنا زعلانين يعني هالقيت؟
5: يا زلمه بدنا نفرح فيه، بدنا نجوزه.
6: اسمع يا نوال، إذا مزاج ابنك ضارب ومخه كمان ضارب يضل يرب في الشوارع لما يصير عمره 40 سنة، ويجوز حاله من حاله، والشقة الجاهزة مش حيطب فيها بالمرة.
5: يا زلم انت بدك تجني على الولد.
6: بديش اجني عليه، مش هو بديش يسمع كلامي؟ هو حر.
5: طب وإذا قالك بده يهاجر وبده يطلع برا؟
6: مع 60 قلعة أنا بدي أعطيه المصاري ينسلخ.
5: يا راجل هو ابننا الوحيد، بدك تخليه يطلع برا.
6: واحد مش بعترف في أهله وبده يعمل الفراسه يطلع.
5: طب هم الكل اللي بيطلعوا بياخدوا الجنسية، طب ما هو نصهم بموتوا في البحر.
6: ولك إيش أعمل لك أنا؟ إيش أعمل لك؟ أبو بقول لابنه كل شيء جاهز وهي الشقة جاهزة، وإيش بدك بدنا نعمل لك؟ بقول بديش. إيش أعمل له أنا؟ فهميني.
5: تقعد معاه وتحكي معاه كلمتين، لسه شباب صغار هدولا.
6: أقعد أبوس رجله أقول له أماني أماني يا بخليك جنبي عشانك سندي، هيك بدك؟
5: والله غير تضلك أنت سايبه عمل ما الولد يخرب ويطير بين يدينا.
6: ولك إيش أحكي له؟ فهميني إيش أحكي له؟ هو أنا قلت بحكيت معاه؟
5: قلت له نخطب لك بنت خالتك، بقول لي بديش. مخه طار من بعد بنت أم سامة خطبت.
6: طب أنا إيش أعمل يعني هلقيت؟ أروح أطلقها من خطيبها؟
5: لازم يتجوزوا عشان يهدى ويروق.
6: بنقول ثور بتقول حلبوه. ولك مش حكينا معاه قلنا بدنا نجوزك؟
5: معلش هلقيت احكي معاه عشان بنت خالته.
6: حاضر يا نوال. ايش في كمان؟
5: بس
3: الله يخرب بيتك يا طلال النص، كل هدول الصور مخزنهن على اللابتوب وسحبهن من جوالات النسوان، وكلهن صور لمرت عبد الحافظ، وهي هذه كمان ام احمد، والله هذه اللي ساكنه على راس الشارع. الله يخرب بيتك يا طلال النص. هي صوت واجه بدي انزل قبل ما يطلع ويشوفني.
0: على العافيه يا علوش.
3: حبيبي يا معلم طلال.
0: طمني كيف الامور؟
3: مين الامور يا معلم؟
0: طب يلا هاني جبت الفطور معايا عشان نفطر.
3: لا انا افطرت سبقتك، افطر لحالك يا معلم.
0: ولك جاب فطور بكفي لعشرة.
3: صحتين وعافية يا معلم، والله مفطر وجاي.
0: طيب ماشي، أنا بدي أطلع السدة أفطر وأكمل شغلي.
3: براحتك يا معلم.
0: إيش بدي أقول؟
3: قول يا معلم.
0: الموضوع اللي بالي بالك، إصحى تكون طلعت كلمة هيك ولا هيك؟
3: عيب يا معلم، هو أنا أهبل لهالدرجة يعني؟
0: حبيبي علوش يسعدك.
7: ايش الدعوة يا بنية؟ ايش فيه؟
8: الحج يابا يمكن يطلع من تحت وانا بدي اوديه على مشوار.
7: طيب يابا مش انت قلت في مداخل ومخارج تانية يطلعوا منها؟
8: المخارج التانية مش مأمنة يابا.
7: يا سيدي اتوكل على الله، انا فيش زبون بيجي بيشتري حاجة الا بروح، بقعدش عندي.
8: لا قصدي بلاش يجي واحد زي ابو بدر او اي واحد محلي من اللي بيجي بقعده.
7: لا تقلقش، ابو بدر من المرة اللي فاتت لغير من اخر شارع الف.
8: ها ايش قلت لك انا؟ هايو على الكاميرا رقم 2.
7: الله لا يجيبه، ايش اللي جابه هالحين هذا؟ ما قطعش فيه كياس السكر وقلان الزيت؟
8: اتعامل معاه يابا، اذا بده يقعد هاي طون الطحين في المخزن بده يطلع لفوق.
7: تقلقش يابا تقلقش، ما ظنيتش يقعد، بس انت روح شوف امورك وتوكل على الله.
9: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال تعال يا أبو بدر اقعد جنبي، تعال ونسني.
9: لا معلش عم أبو حسام، والله إني مستعجل.
7: بصيرش الكلام هاد، بزعل منك.
9: والله عندي شغل.
7: طب ها إيش المطلوب؟
9: والله كوني جاي أسألك بخصوص الزيت، أشتري تنكة هلقيتها ولا أستنى الموسم الجديد؟
7: الموسم الجديد ضايله تقريبا شهرين، أنتوا في الشهرين بتستهلكوا تنكة زيت؟
9: لا والله بس أنا ومرتي وبنتي.
7: يعني قديش بدكم؟ كل ما تحتاج بتشتري لك لتر عابل ما ينزل الزيتون ويعصروا زيت جديد وبتشتري لك تنكة.
9: والله كلامك صحيح، بس أنا خاف يكون الزيت الجديد مش زي الزيت الأولاني.
7: كله شجرة واحدة.
9: حبيبي يا عم أبو حسام تحياتنا.
7: الله يرضى عليك. وين رايح؟
9: قلت لك مستعجل.
7: يلا يا سيدي الله معاك.
9: بدك مني إيش يا عم أبو حسام؟
7: بدي اياك تقعد عندي يا راجل، والله مشتاق لك.
9: معلش والله عندي شغل.
7: كل القصة طن طحين، يعني في نص ساعة بتخلصهن.
9: أعوذ بالله، والله لو بدك تدفع لي مليون دولار، ولحتى الآن ظهري مخلوج من المرة الفاتت.
7: مش أنت يا عم أبو بدر بتقول لي بدك مني إشي؟ أنا بقول لك ليش بتتراجع؟
9: أيوه أنت ما تدقش على كل كلمة أنا بحكيها.
7: حاضر يا أبو بدر مش حدق.
9: يلا السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
9: صحيح ما شفتش حسام، وين حسام ابنك؟
7: الحق عليه يا حسام.
9: ايش يعني مش فاهم؟
7: المفروض يبعت لك على الواتس او على الفيس مواعيده وين بروح او وين بيجي.
9: هي لا يا عم ابو حسام هي مش لهالدرجة.
7: بدامك انت بتعزه وهو بعزك مفروض تتفاهموا اكتر.
9: هي والله حبيت اطمن، هي والله بعتبره زي اخويا.
7: يرضى عليك.
9: يلا تحياتنا
7: حبيبي، مع السلامة.
9: ايه قال صحيح يا ام ابو حسام، العصير هذا تبع القلان قال بيعمل سرطان.
7: ما هو انا وزير الصحة يا ابو بدر، هبلتني يا ابو بدر، الك ساعة بتحكي معايا، لو فتت على طن الطحين كان شلته الحين، وكان خشيت على طن السكر والشعرية.
9: تحياتنا حبيبي.
6: هاي هاني.
4: ايوه يابا.
6: بدكش تروق وتمشي عدل؟
4: يعني هو انا يابا بمشي اعوج؟
6: ولك دمك في عروقك بمشي اعوج، بدكش انت تمشي اعوج.
4: طيب بس يابا فهمني، انا ايش عملت غلط؟
6: انت عاقل والديك، بتسمعش كلام ابوك وامك، بدك تهاجر على اوروبا؟ ايش فيها اوروبا احسن من بلدنا؟ ولا بدك تشوف الشجر والصمر وما حدش يقول لك وين انت؟ اذا بتفكر انه انت بدك تهاجر وانا اقول لك لا، بتكون غلطان. مع 60 قلعة يابا.
4: يعني انت بدك تتخلص مني يابا؟
6: انا مش عارف كيف افهمك، كل اشي انت بدك اياه اعطناك اياه، جيب لي اي شاب في البلد وقل له شو املك الوحيد، يقول لك بس يكون عندي شقة. انت عندك شقة والبهر جاهز وبدكش تتجوز.
4: انا يابا هلقيت خلص، بدي ابني مستقبلي.
6: ماشي يابا، بدك تهاجر يعني؟
4: اذا فيش عندك مانع.
6: مع 60 كندرة. اطلع اطلع، امشي، روح امشي في نص المحيط عشان تطلع بلجيكا وكندا، هناك العرايس ببلاش، حتى هي ولادها بتجيبها $100، وممكن كمان بعد سنتين اخبط ارجع لقيك رئيس وزراء كندا ولا بلجيكا، المستقبل هناك يا بني، روح روح.
4: انت بتتريق علي يابا؟
6: ولكن اللي اخدوه اللي هاجروا قبلك هتاخده انت، عايشين كل واحد في غرفة، ولكن اللي بعطوهم اياه $300-$400 يدوب يكفنوا اجر الشقة تبعته اللي عايش فيها، وبدك تلتزم في قوانينهم حتى لو كانت على حساب دينك. بدك تتجوز واحدة شقرة؟ ماشي اتجوز. تقدر تشخط فيها ولا ترفع صوتك عليها؟ ولا ابنك في يوم من الايام بدك تقول له هذا غلط وهذا صح عشان يروح يشكيك للشرطة؟ ولا كود في يوم من الايام بدك تفتح مسجل بصوت عالي وجارك يسمعك وما يبلغش عنك؟ بتفكروها الجنة هناك؟ اعقل اعقل وروق يا هاني، انا اليوم بحكي معاك كلام، بكرة البربشي اللي حيشتغل.
4: طب انا يابا ايش مطلوب مني عشان انت ترضى عني؟
6: تنخمج وتتجوز وتنستر.
4: طب يعني واذا انا ما لقيت شريكة حياتي هنا؟
6: لا والله، كود انت بالرئيس ولا بالوزير، بس يفضل فيك يا معفن يا مخمج، ايش انت مؤهلاتك؟ ورك انت لحتى الان ما بتدخلش هيك العضال. اسمع لما اقول لك، معاك شهر، بعد شهر بدي اياك تيجي تقول لي يابا هنا لقيت شغل، ان شاء الله بتدخل 10 شيكل في اليوم، وبعديها بدنا نخطب لك. موافق على الكلام هذا؟ كان بها. مش موافق؟ مع 60 كندرة روح اجرع بلجيكا. فهمت ولا لا؟
4: حاضر يابا، فهمت فهمت.
5: ان شاء الله حكيت معاه وعقله لان.
6: لا ابنك مربى، من حد ما حكيت معه في الموضوع على طول طمل على رجله وباسها، وقال لي يابا اللي انت فيه انا فيه.
5: شايف ما انا قلت لك هذا ابني وانا عارفاه، هذا تربايتي.
6: ما انا قلت هذا تربايتك. الله يلعن هيك ترباية يا شيخ.
5: مالك يا راجل طاب الشتم فيا وفيه؟
6: والله ابنك يا شيخ بخز وبعر، كيف لو انه احنا مقصرين معاه؟ لو طردنا من الدار.
5: طب ايه صار قل لي.
6: حكيت معاه واعطيته مهلة لشهر،
5: انه
6: خلال الشهر ما لقاش شغل حبطل استخدم معاه اسلوب الكلام.
5: انت رايح تهدده ولا رايح تفهمه يا زلمة؟
6: يا نوال الحيوانات انواع، في حيوان من حد ما تعطيه الاشارة بيمشي، وفي حيوان شفت كابل الكهرب لازم تسبغ جلده تسبغ عشان يمشي، ابنك من النوع التاني، وانا عازره صراحة عشانه تربايتك.
5: والله لو كل الابهات زيك ما حد اتجوز ولا عمر بيت.
6: انا قاعد برجع من ورا تربايتك يا فالحة، ايش بده ابنك اكتر من الشقة والمهر الجاهز؟ ايش بده؟ مرة بتقولولي بدنا نتجوزه بنت عميل، ومرة بقولي بدي اروح على بلجيكا، ومرة بقولي بديش اتجوز بدي ضني عايز زي الراهبات. ايش عملكو انا؟ قوليلي ايش عملكو؟ بتفكرين انا بعطي محاضرات في التنمية البشرية ولا مصلح اجتماعي؟ احكي رد علي.
5: خلص هو ابني ولا ابنك؟ مش انت المسؤول عنه؟ انت حر.
6: ينور عليكي، من هالو طالع تتدخليش فيه. ماشي
5: ماشي.
6: قال بدي اروح على بلجيكا، معنا هينا شايفينهم على النت، الواحد قاعد لي في غرفة وبفتح لي الشباك شوية وبصور لي بلجيكا وهو قاعد من الشباك، وشوف التلج وشوف بروكسل وشوف مش عارف شو. مدامك بدك تروح تنحبس في غرفة، غرفتك في غزة أولى، وبتجيب لك شاشة كبيرة وبتفتح بلجيكا وبتعمل سيلفي بتقول هاي بلجيكا وراي. شفت اللي قاعد في النت وماسك اسكامبلة ومصور العمارات بين رجلي الاسكامبلة؟
5: وين هذا؟
6: هذا على النت. وبقول لك أنا في الطيارة لما رجعوا الجوال بين انه حاط الاسكامبلة على راسه وابنك حينهبل زيهم هيك أنا شايف. ولك كلمة الله أكبر بسمعهاش هنا، هذا بفكر زي عنا زي غزة، ينزل من باب الدار يلاقي بياع البرة يقول له تفضل، ولا يلاقي أصحابه هيك قرفانين ومولعين نار يقول يجي يوصل معاهم.
5: خلص هلقيت إذا مصير هو للهجرة يهاجر.
6: مع السلامة، الباب بفوت مية حمار، وانت معاه كمان، روحي معاه روحي.
5: والله انت ما انت عاجبك حاجة انت.
6: والله جبتيها، بتعرف انه هذه الكلمة الصحيحة اللي انت قلتيها؟ لا انت ولا ابنك عاجبيني. ايه اسمعي، روح على بلجيكا روحي.
5: وش معنى بلجيكا؟
6: هاي كتاب أطلس في الدار يا نوال، امسكي وافتحي على الصفحة اللي بدك اياها وعلى الدولة اللي بدك اياها وروحي.
5: ايه من زمان بدك تتخلص مني عشان تتجوز.
6: يونك بخيونك بابنك يا شيخ، ولك اطلع اقرفتون اطلع عن بوزي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم، في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. أسأله جل وعلا أن يسقينا وإياكم من يد محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. ومن التجديد والتغيير أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات مع رب الأرض والسماوات سبحانه، أن نبدأ بداية قوية، أن نغير ما بأنفسنا أولا مع الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا سمع. أنت الآن تسمعين، وأنت الآن تسمع، غيرك أقسم بالله ما يسمع. من أعطاك السمع حرم غيرك، غيرك الآن ينظر لكن ما يسمع. أن تسمع الآن ماذا نقول، تسمع زملائك كيف يضحكون، تسمعهم ماذا يقولون. نحن الآن نبصر، غيرنا ما يبصر، يتمنى لو ينظر للسماء، يتمنى لو ينظر يتمنى لو ينظر إلى الزوجة إلى الأولاد، يتمنى لو ينظر إلى أبيه أو إلى أمه، يتمنى أن ينظر إلى هذا المطر وهو ينزل من السماء. إذن نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. أعطاك أي يد، أعطاك أرجل تتحرك، تذهب وتأتي، تقود سيارة، تضحك، تبتسم، وتأكل بيديك، وغيرك والله شل الرباعي. تعرف كيف شل الرباعي؟ تعرفين أنت كيف شل الرباعي؟ في هناك في مستشفيات ما تحرك فيهم شيء، يديه ما تتحرك، رجوله ما تتحرك، شل الرباعي. يقول الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله سبحانه وتعالى نجدد حياتنا معه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوات أيها الأخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعد إلى جلس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس يعد له العاد، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، كم؟ 100 مرة، وفي رواية 70 مرة صلى الله عليه وسلم يستغفر الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد تفطرت قدماه في الليل يصلي من خشية الله سبحانه وتعالى، تفطرت قدماه. موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال يا رب يا رب، شوف حبهم مع الله سبحانه وتعالى، تعلق قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب أريد كلمة أذكرك لنفسي. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال الله يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأراضين وعمارهن في كفة لرجحت لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الرب العظيم سبحانه لا إله إلا هو، يوميا نجدد حياتنا معه سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وهو الذي يقول في كتابه الكريم جل وعلا قل يا عبادي الذين، شوف يا عبادي، الله أكبر، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، الله أكبر، لا تقنطوا. الله يقول لا تقنطوا، ألا نجدد، ألا نستحي، ألا نستحي من الله؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من هو؟ إنه هو سبحانه الغفور الرحيم سبحانه. فتبدأين أيتها الأخت الكريمة، تبدأين من الآن تجددين حياتك مع الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تأكلين، والله في بعض البلاد إخواننا مسلمين ما يجدون لقمة يأكلونها، إخواننا بعض المسلمين عليهم فيضانات، إخواننا في حروب طاحلة، أنت تأكلين وتدرسين، غيرك يكتب عن اللوح، تلبسين أحسن ملابس، غيرك ما يلبس إلا في الشهر ثوب واحد أو فستان واحد تلبس المرأة. فقولي الحمد لله وجددي حياتك مع الله سبحانه وتعالى. لا تغترقي بهذا الجمال، لا تغترقي بهذا الطول وهذا الجسم، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم. والله يا أختي الكريمة لو انطلقت أنت والأب أو الزوج أو الأخ أحد إخوان، خذي أنت وياه وذهبي للمستشفيات، هناك قسم خاص للنساء. هؤلاء النساء تدرين ماذا يفعلن في المستشفى؟ كل 3 أيام يدخلن المستشفى. لماذا؟
لماذا؟ يدخلنا المستشفى كل 3 أيام غسيل كلوي، تجلس 4-6 ساعات 3 ساعات في المستشفى عشان غسيل كلوي. قل الحمد لله، احمد الله وجدد الحياة دائما مع الله سبحانه وتعالى. أعطانا من النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، ومع ذلك من أجل أن نجدد معه سبحانه لا إله إلا هو يوميا، ذكرت يوميا نجدد مع الله سبحانه وتعالى. تلاحظين في الليل، في ظلام الليل الدامس والناس نايمين، كل نايم، كل النايم ما يدرون، وغيرهم بعض الناس جالس، شباب أو شابات جالسين على معاكسة أو جالسين على قنوات فضائية أو غيره. العجيب أن الله سبحانه الذي خلق الكون سبحانه، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. الله جل وعلا ينزل للسماء الدنيا، لا إله إلا الله، نزول يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لا إله إلا سبحانه. إذا ثلث الليل الآخر اختلبه سبحانه، في ثلث الليل الآخر ينزل للسماء من أجل أن نجدد ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل، ينادينا أكرم الأكرمين الغني عنا، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، لنجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يعطينا نعم، بعض الناس يجلس على معصية وتجي جالس على المعصية ثم تأتي النملة وتسوي لك قرصة كذا فيبدأ يتحرك، كأن الله يرسل لك هذه النملة عشان تقول انتبه، ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة، ذكرت لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر إذا جلس، وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يغان على قلبي، اللهم صل وسلم عليه. فاجعلي دائما الاستغفار، دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا اللسان رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، اجعله دائما رطب، اجعله دائما رطب بذكر الله سبحانه. يوم أن تكون في السيارة اجعل لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، شغل محاضرة، استمع إلى قرآن، سبح الله سبحانه وتعالى، يرتفع الرصيد وينشرح صدرك، يرتاح الصدر، يرتاح يوم أن تجدد دائم حياتك مع الله سبحانه. الصلاة، تقوم تصلي صلاة الفجر، تجديد حياة مع الله سبحانه وتعالى، تصلي الظهر، تجدد الحياة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما أعرف السوق، الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أول من بشر بالجنة وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق يمر في السوق ويجد الناس يتكلمون ويرفعون أصواتهم في السوق، فقال احترق الناس، ويوما يتوضؤون ويصلون، فقال أبو بكر طفئ الناس، يعني طفئت الذنوب والمعاصي، لأن الأسواق فيها لغط وفيها كلام. فلذلك أيتها الأخوة، أيتها الكريمات، أيها الأخوة الكرام، نبدأ دائما حياتنا في تجديد مع الله سبحانه وتعالى. كيف هذه أعطانا هذه الأصابع، كيف أعطانا هذه الأرجل، أعطانا كيف نتكلم سبحانه وبحمده، فنبدأ دائما تجديد مع الله سبحانه وتعالى، والله يرتاح البال، القلب هذا يرتاح، يطمئن. لماذا؟ أليس الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن؟ شوف ردد الآية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيبدأ الواحد يذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من التائبين إليه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسمع دعاءنا الآن، أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا في جنة عالية قطوفها دانية. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على حبيبنا محمد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: بعد أن تأكد يوسف بن تاشفين من خلال كلام العلماء، علماء الأندلس الذين جاءوا يستجيدون به، بعد أن تأكد من الأوضاع قرر أن يستعين بالله وأن يذهب بجيشه لإنقاذ المسلمين في الأندلس. كون 7000 مقاتل، وهذا يذكرنا بما كونه موسى بن نصير مع طارق بن زياد، كون 7000 مقاتل وانطلق بهم يخوض البحر كما خاضه طارق بن زياد في عام 79 و400 للهجرة. من الروايات التي تروى، وهي روايات موثقة في كتب التاريخ الأندلسي، أنهم لما خاضوا البحر وتوسطوا بسفنهم هبت رياح شديدة وكادت فعلا أن تقضي على الجيش كله، ففوجئ الناس بن تاشفين يدعوهم إلى الابتهال، ويتقدم الناس ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا ربي، اللهم إن كنت تعلم أن في وصولنا إلى بلاد الأندلس خيرا للإسلام والمسلمين فأنقذنا يا رب العالمين، وإن كنت تعلم أن في وصولنا إلى الأندلس شر الإسلام والمسلمين فلا تنقذنا. وكأنما وهذا يسمى المباهلة، وهذا ما يمكن أن يسمى بالمباهلة. فقالوا، فسكنت الريح بإذن الله عز وجل ووصلوا إلى الشاطئ الآخر. حينما وصلوا انطلق ابن تاشفين، استقبله الناس كما تقول الروايات التاريخية استقبال الفاتحين، وفرحوا به فرحا عظيما، فقد كانت الأوضاع متردية، وكان الإفرنج يهددون الدويلات المسلمة في الأندلس من كل مكان، وكان الصراع بين ملوك الطوائف على أشده، وكانت أخبار الترف والمجون ومجالس اللهو والغناء، وهذه مجالس لم نتحدث عنها، كانت تزخر بها بلاد الأندلس في تلك الفترة، وهي مجالس كان فيها من اللهو والمجون ما لا يقره دين ولا يقره عرف، ولكن هكذا كانت حالة الناس. فكأنهم كانوا يهيئون أنفسهم للمحنة من الله عز وجل وللعقاب والفتنة. لما وصل ابن تاشفين شعر الناس بأنهم يتنفسون الهواء الطلق، واستقبلوا الرجل استقبال الفاتحين وفرحوا به فرحا عظيما، وهدأ من روعهم وبشرهم بالنصر إن شاء الله. دخل قرطبة وأشبيلية ورحب به، وكان في مقدمة الملوك الذين رحبوا به المعتمد ابن عباد، وقد شعر المعتمد ابن عباد والمتوكل الأفطس وعبد الله بن بلقين بالذات، هؤلاء الثلاثة الذين أيدوا من ملوك الأندلس الاستعانة بيوسف بن تاشفين، شعروا بالراحة والاطمئنان لما وصل أمير المسلمين إلى الأندلس. ثم إنه كون الجيوش ونفر الناس معه حتى كما تقول الروايات بلغ عدد جيشه 30,000، ونحن نعلم أن 30,000 مع قوة الإيمان يمكن أن تكون قوة جارفة مهما كان عدد الأعداء ومهما كانت قوتهم. الأعداد التي كونها الإفرنج كما تقول الروايات يزيد على 120,000، لكن المسلمين إذا صدقوا لا يبالون بهذه الأعداد. فانطلق إلى مملكة قشتالة في شمال الأندلس، ووصل إلى منطقة اسمها الزلاقة. هذه المنطقة حدثت فيها المعركة التاريخية الحاسمة بين يوسف بن تاشفين وهو قائد المسلمين في تلك المعركة، وبين الإفرنج بأعدادهم الهائلة. واستطاع أن ينتصر بإذن الله يوسف بن تاشفين ومعه ملوك الأندلس المعتمد وغيره أن ينتصروا في تلك المعركة نصرا حاسما. وتقول الروايات التاريخية وحتى مؤرخي الغرب يقولون لو أن يوسف بن تاشفين انطلق إلى فرنسا لأصبح القرآن يتلى في مساجد موسكو وبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية. ولكن ابن تاشفين توقف عند هذا النصر العظيم، وقد أمنت الأندلس من سطوات الإفرنج، وبدأ يرتب الأوضاع في تلك المنطقة، والاجتمع بملوك الطوائف وتحدث إليهم حديث الرجل الذي يحمل هم المسلمين ويحمل هم الأمة الإسلامية في تلك المرحلة، وقال لهم إن المنقذ هو الله، وإنكم لولا تشرذمكم ولولا صراعكم ولولا ما أرى من هذه الخلافات التي نشبت بينكم لما استطاع العدو أن يصل إليكم. ثم ذكرهم بأنني قد جئتكم من المغرب العربي ب7000 مقاتل، وليس لنا إلا الله، وقد هبت علينا الريح في البحر، ولولا أننا ابتهلنا إلى ربنا عز وجل لما وصلنا إليكم، فمن الذي يمكن أن يحقق النصر لي ولكم إلا الله عز وجل؟ قال فتأثر بكلامه أولئك القوم وفرحوا به فرحا عظيما، وإن كان بعضهم كان يخشى من وجود يوسف بن تاشفين على ملكه، لكن الذي فعله يوسف بن تاشفين في هذه المرحلة أنه زار معظم الممالك أو الدويلات الأندلسية، وكان يزور الدويلة ويجلس مع أميرها وينصحه بما يستطيع ويدعمه ماديا ومعنويا، ثم يبقيه أميرا عليها. فما مرت أشهر حتى استطاع يوسف بن تاشفين أن يطمئن على الأوضاع في الأندلس، ثم أخبرهم أنه لا يريد البقاء، وإنما هو أراد أن يدعم الوجود الإسلامي في هذه المنطقة، ثم نصحهم أن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم واستأذنهم. بعض علماء الأندلس تشبثوا بابن يوسف بن تاشفين وقالوا لما لا تبقى وتبقى واليا على المغرب وعلى الأندلس وأنت في هذا المكان، ولكنه أبى وآثر الرجوع إلى مملكته في المغرب، وقال لهم مطمئنا أنا معكم متى ما أردتم ومتى ما احتجتم فلن أتأخر عنكم. ثم رحل مودعا باحترام الناس واحتفائهم، وحتى قالوا إن الوفود التي كانت تودع يوسف بن تاشفين كانت تبكي بكاء حارا لأنهم شعروا بالأمن والإطمئنان. من الأشياء التي فعلها يوسف بن تاشفين في هذه المرحلة في الأندلس أنه تعقب بعض الأمراء وبعض ملوك الطوائف الذين أوغلوا في الترف والبذخ وأوغلوا في ظلم الناس وفي غمط الناس حقوقهم، فبدأ يعيد حقوق الناس وبدأ يحقق شيئا من العدل والإنصاف. ويؤكد ابن تاشفين لهم في الأندلس أنه لا يمكن أن تقوم قائمة لدولة ولا أمة ولا مجتمع إلا إذا تحقق في هذه الدولة العدل والإنصاف. ثم اتجه إلى البحر وعبره إلى المغرب عائدا، وقد استقرت الأوضاع في الأندلس. بمجرد ما ذهب يوسف بن تاشفين بدأت تعود إلى ملوك الطوائف في الأندلس لوثة الصراع الداخلي ولوثة المطامع، وأولئك الملوك الأمراء الذين لم يكونوا يرغبون أصلا في أن يأتي يوسف بن تاشفين أيضا انتقضوا على بعض العهود والمواثيق التي تمت بينهم وبين الآخرين، وحدثت مواقع كثيرة بعد أن ذهب ابن تاشفين، وكانت تصل إليه الأخبار فيأسف لذلك أسفا شديدا. وما زالت الأوضاع بين ملوك الطوائف بسبب الأطماع وبسبب ضعف الدين، لأن الوازع الديني مهم جدا، وما زالت بهم الخلافات حتى عادوا إلى عادتهم القديمة ألا وهي الاستعانة أو مراسلة الإفرنج وملوك الإفرنج للاستعانة بهم على إخوانهم وأصحابهم. ومعنى ذلك أن تلك الحملة التي جاء بها ابن تاشفين ستفقد قيمتها إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه. هنا احتاجت الأندلس مرة أخرى إلى يوسف ابن تاشفين. كيف تم ذلك الأمر؟ هذا هو ما ترويه لنا كتب التاريخ، أن المنقذ الأول بعد الله للأندلس قد احتاجت إليه الأندلس مرة أخرى وأتاها، ولكن بطريقة أخرى وبصورة أخرى. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة، والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة جديدة ألقاكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات والإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج مذكر. مضت علينا حلقتان قبل هذه الحلقة ونحن نتحدث عن حيل الشيطان مع الإنسان. تحدثت لكم عن 6 حيل للشيطان مع الإنسان في صرفه عن الطاعة، وعن 10 حيل للشيطان مع الإنسان في إيقاعه في المعصية. اليوم الحلقة العملية من هاتين الحلقتين: كيف تعتصم من الشيطان إذا كانت هذه حيل الشيطان وإذا كانت هذه حبال الشيطان؟ فكيف تعتصم من حيله؟ بين يديك سأرفع وأقدم 5 طرق للاعتصام من الشيطان. أولها وهو أكبرها في قطع الشيطان وحيله: ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ذكر الله تعالى حصن حصين لك في الاعتصام من الشيطان. بالمناسبة، يشيع في بعض البلاد كتيب صغير يبيعه بعض الناس البسطاء، مكتوب عليه الحصن الحصين. تفتح هذا الكتيب الصغير، ماذا فيه؟ مكتوب فيه بعض الكلمات، بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو شيء من هذا، يحمله بعض الناس، يشتريه بعض النساء، تضعه في حقيبتها أو تضعه كأنه قلادة لابنها. الحصن الحصين لا أن تحمل هذا الشيء، ولكن أن يكون لك أوراد في ذكر الله تعالى. اذكر الله بعد صلاة الفجر، اذكر الله قبل أن تنام، أكثر من ذكر الله تعالى إذا كنت تمشي في طريقك. سبح الله، احمد الله، اقرأ شيئا من القرآن الكريم، لتكن لك أوراد في الذكر، فإن الذكر

بالناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا الوسواس هو الشيطان. فإذا ذكرت الله خنس، يعني ابتعد عنك. أول باب وأول حصن لك وأول طريقة لقطع على الشيطان حيله أن تذكر الله تعالى. الطريق

0: رأيت
1: إذا كنت في طريق وعرض لك راع معه أغنامه ومعه كلبه، فجاء الكلب ينبحك، ما تفعل؟ قال أرميه بحجر. قال يعود. قال أرميه بحجر آخر. قال يعود مرة ثانية. قال أرميه بثالث. قال يعود ثالثا. ويطول عليك الأمر وتتعب. قال إذا ماذا أفعل؟ قال لو التجأت إلى صاحبه وقلت له كف عنك كلبك

أن تضرع إلى الله تعالى وتلتجئ أن يبعد عنك شر الشيطان. الأمر الثالث الذي يعصمك من الشيطان الرجيم هو صحبة الصالحين، لأن الشيطان من الجماعة أبعد وهو إلى الواحد أقرب، وإنك بصحبة الصالحين تستطيع أن تبعد عنك الشيطان.

الأمر الرابع قبل الأخير الذي يعصمك من الشيطان، تقليل الشهوات المباحات، يعني قلة الكلام وقلة المنام وقلة الضحك. لا تكثر الضحك بغير ذكر الله، لا تكثر الشهوات المباحات، تأكل كثيرا وتشرب كثيرا وتنام كثيرا وتضحك كثيرا. ذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع.

السبب الخامس والأمر الخامس الذي به تعتصم من الشيطان، فأقول لك إذا كان الشيطان من الإنس فاتركه. أنتم تعلمون أيها الإخوة هناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس. ألا نقرأ في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والآية الأخيرة تقول من الجنة والناس. في تصريح بأن الشياطين نوعان، شياطين من الجن وشياطين من الإنس. الحقيقة شيطان الجن صعب، لكن شيطان الإنس أصعب، لأن شيطان الإنس يأتيك بصورة إنسان، صديق، أخ، قريب، حبيب، صلة رحم لك من أرحامك، يعني هو واحد من أرحامك المقربين، ممكن يكون زميلك في العمل، ممكن يكون شريكك في التجارة، ممكن يكون صاحب العمل الذي تعمل عنده. كل من ينفث فيك من شرور البعد عن الله، من آثام المعاصي، من الابتعاد عن الطاعات، هذا شيطان، لكنه يأتي حينا بصورة شيطان جن لا تراه يوسوس لك في داخلك، ويأتيك أحيانا بصورة شيطان من الإنس، إنسان يوسوس

الثالث الدعاء والتضرع إلى حضرة الله تعالى أن يبعد عنك الشيطان الرجيم. والأمر الرابع قبل الأخير تقليل الشهوات المباحات. أما الأمر الخامس فهو إذا كان الشيطان من الإنس فاتركوه.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: 100 يوم على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، و100 يوم كشفت خلالها الوقائع الميدانية والسياسية حجم الفجوة بين الأهداف المعلنة والنتائج المتحققة. فبينما راهنت واشنطن وتل أبيب على إخضاع طهران وكسر جبهة المقاومة، برزت مؤشرات متزايدة على فشل هذه الرهانات مع استمرار الصمود الإيراني وتنامي قدرات المواجهة في ساحات المنطقة. وفي المقابل تتصاعد داخل الولايات المتحدة أصوات معارضة للحرب وسط تساؤلات متزايدة حول كلفتها العسكرية والاقتصادية وجدواها الاستراتيجية. أما في الاحتلال فتتزايد المخاوف من الخسائر الميدانية واتساع التهديدات الأمنية في ظل اعترافات إعلامية وعسكرية بفشل تحقيق الأهداف المرسومة ومحاولات الجيش الإسرائيلي في البحث عن مخرج سياسي من مستنقع القتال. وبعد 100 يوم من المواجهة تبدو الصورة أكثر وضوحا. جبهة المقاومة صامدة تواصل فرض معادلاتها، وخصومها يواجهون تداعيات حرب لم تسر كما خططوا لها. أهلا بكم في هذه الساعة من تغطيتنا التي أرحب أيضا فيها بضيفي الكريمين دكتور رياض الصداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية من جنيف، وأيضا دكتور أيمن سمير رئيس تحرير صحيفة السياسة المصرية من القاهرة. البداية ستكون من إيران، حيث كان أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال لقائه نظيره الإيراني إسكندر مؤمني أنه يحمل رسالتين من إسلام أباد إلى طهران. الأولى من المشير عاصم منير إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، والثانية من رئيس الوزراء الباكستاني تتعلق بالظروف الراهنة، معربا عن أمله في أن تسير الأمور على نحو إيجابي وتنتهي النتائج إلى خير.
2: أنا هنا لتسليم رسالة خاصة من جانب المشير عاصم منير إلى سماحة آية الله العظمى خامنئي، ورسالة من رئيس وزرائنا بخصوص الظروف الحالية الراهنة. أعتقد أنها رسالة مهمة جدا، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام وأن تنتهي على خير إن شاء الله.
1: حول فحوى هاتين الرسالتين نرحب بمحلل ميادين للشؤون الإيرانية مجتبى حيدري، ينضم إلينا من طهران. مرحبا مجتبى، إذا ماذا في رسائل هاتين أو فحوى هاتين الرسالتين والمضمون الذي وصل إلى طهران من باكستان؟
3: تحية لك وللضيوف والمشاهدين. في الواقع تتحرك باكستان باتجاه تقريب هناك قضية هامة، أنه كلما نصل إلى مرحلة كتابة أو صياغة البنود، بنود مذكرة التفاهم، الولايات المتحدة تغير من هذه البنود، تضيف مفردات أو يعني ترفض بنود هي قد قبلت عليها مسبقا. لذلك هناك حقيقة تقع مشكلة في هذا الإطار. إيران الآن لم ترد على المقترحات الأمريكية لأنها تعتقد بأن الطرف المقابل ليس لديه الجدية للوصول إلى اتفاق أو مذكرة تفاهم. لذلك ما زالت هناك يعني تتم دراسة هذه البنود من قبل إيران، وهناك دور للوسيط الباكستاني لتقارب أو يعني وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة. هناك قضية هامة، إيران تقول أنه يجب أن تكون هناك خطوات لبناء الثقة من قبل الولايات المتحدة قبل البدء في يعني بنود مذكرة التفاهم، خاصة لتجنب ما وقع وما جرى في المفاوضات السابقة وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015. لذلك هي وضعت عدة آليات ووضعت قضايا تقول أنها سيادية، ولا بد على الطرف الآخر أن ينفذ هذه الأمور وأن تكون هناك إجراءات من الطرف المقابل. قابل قبل بدء إجراءات إيرانية. إذن المعادلة الآن هي الإجراء مقابل الإجراء، ولكن الإجراء الأول يكون من الولايات المتحدة. هناك ثلاث قضايا هامة ما زال يتم الحديث عنها. أولا موضوع مضيق هرمز وإدارة مضيق هرمز من قبل إيران وسلطنة عمان، وأيضا موضوع فك الحصار البحري الأمريكي. الأمر الآخر هو الفصل بين الملف النووي وملف إنهاء الحرب، وإيران تقول أنه ملف النووي هو ملف شائك يحتاج إلى الكثير من يعني المفاوضات المعمقة ويحتاج إلى زمن طويل، وهي الآن تركز على إنهاء الحرب. أما الأمر الثالث والمهم بالنسبة لطهران هو إنهاء الحرب على كل الجبهات، وهنا نقصد بالتحديد الجبهة اللبنانية، وتؤكد أنه يجب أولا أن تكون خطوات في هذا الاتجاه وفي هذا الإطار، وأن يتم إعلان هذه الأمور من قبل الولايات المتحدة المذكرة التفاهم. هناك أيضا خشية بسبب ما يجري جنوب إيران خاصة في الليالي الماضية والعدوان الأمريكي على بعض المدن والجزر الإيرانية والانتهاكات المتكررة على إيران، وأيضا العدوان الإسرائيلي على لبنان. إيران ترى أنه لابد من وقف هذه الأعمال لأنها يعني انتهاك لوقف إطلاق النار، ولديها خشية من هذه التحركات، وتقول أنه إذا أراد الطرف المقابل، وهنا نقصد الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني، عودة الحرب واستئناف الحرب، فهي أيضا جاهزة للدفاع عن نفسها. إذن نتحدث عن جهوزية إيرانية للدبلوماسية وجهوزية إيرانية أيضا للمواجهة، وإيران تقول بأنها جاهزة لكلا السيناريوهين.
1: شكرا مجتبى حيدري، سنكون وياك يعني مع المزيد من القراءة في الشؤون الإيرانية، محللنا من طهران. مكسب طهران الأكبر خلال 100 يوم من العدوان كان تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتحويلها إلى مصدر قوة هائلة في مواجهة الضغوط. هذا التقرير لأحمد البحرن.
4: 100 يوم على الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، لكن المفارقة أن ما جرى داخل البلاد قد يكون أكثر أهمية مما جرى على الجبهات. ففي الوقت الذي راهن فيه أعداء الجمهورية الإسلامية على إنهاك الداخل الإيراني وإحداث شرخ بين القيادة والدولة والشعب، شهدت البلاد واحدة من أوسع حالات التماسك الوطني في تاريخها المعاصر، مشهد استثنائي أعاد جمع أطياف سياسية واجتماعية وقومية مختلفة تحت عنوان الدفاع عن إيران. وفي قلب هذا المشهد ظهرت القيادة ممسكة بمسارات السياسة والحرب معا، من إدارة ملفات التفاوض وحدودها إلى رسم الخطوط الحمر الاستراتيجية. عسكريا لم تقتصر مهمة القوات المسلحة على الردع والمواجهة، بل برزت كجزء من منظومة متكاملة تجمع الميدان بالقرار السياسي وتحافظ على توازن دقيق بين القوة العسكرية والحسابات الدقيقة. أما الخارجية فسعت إلى تحويل الصمود ومعادلاته الميدانية إلى أوراق قوة سياسية، مقدمة نموذجا يجمع بين خطاب المقاومة والعمل الدبلوماسي. المؤسسة الدينية من جانبها حضرت بصورة لافتة، علماء دين بين الناس وفي الساحات، جزء من الحراك الشعبي ومحرك من محركاته. وفي معركة الرواية بدا الإعلام الإيراني أكثر حيوية ومرونة، مدركا أن المواجهة لم تكن عسكرية وحسب، بل كانت نفسية أيضا. 100 يوم مرت، لكن الرسالة التي يحرص الإيرانيون على إبرازها هي أن الحرب عززت الوحدة الوطنية بثبات استثنائي. بين حرب لم تنتهي تبعاتها بعد ومفاوضات ما تزال نتائجها معلقة، تؤكد طهران أن مكسبها الأكبر خلال 100 يوم مضت كان تعزيز وحدة الجبهة الداخلية وتحويلها إلى مصدر قوة هائلة بوجه الضغوط. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
1: دكتور رياض، يعني السؤال بعد 100 يوم من هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أين أخفقت الولايات المتحدة استراتيجيا؟
5: هي ما هي الحرب؟ الحرب حسب تعريف المنظم الاستراتيجي الألماني كارل فون كلاوزويتس هي مواصلة السياسة بطريقة أخرى، بمعنى أنه أي حرب عندها أهداف سياسية إن لم تتحقق فهي فشلت ذريعا. لماذا نقول الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر انتصر في حرب السويس 1956؟ انتصرت مصر لأن العدوان الثلاثي كان لديه هدف وهو استعادة قناة السويس التي أمامها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هذا الهدف لم يحقق، إذن قلنا مصر انتصرت. نفس الشيء إيران انتصرت في هذه الحرب، لماذا؟ لأن الهدف السياسي المعلن لنتنياهو ودونالد ترامب هو إسقاط النظام الوطني الثوري الإسلامي وتغييره بنظام رجعي عميل لهما. هذا لم يحدث، بل حتى إزالة برامج الصواريخ الإيرانية انتهى هذا الموضوع، لم يحدث. قطع إيران مع حلفائها لم يحدث. الآن وهذا الشيء مثير للسخرة بالنسبة لدونالد ترامب ونتنياهو، هو أن المفاوضات تدور حول فتح مضيق هرمز، بينما مضيق هرمز كان مفتوحا أصلا ولم تكن ثم مشكلة اسمها مضيق هرمز، هي نتيجة هذه الحرب. بالنسبة للنووي الإيراني، إيران قالت دائما أنها لا تسعى لامتلاك القنبلة النووية. هنا في جنيف وزير الخارجية عباس عراقجي مع المفاوضين الأمريكان قالوا ماذا تريدون من ضمانات تؤكد لكم أننا لا نريد قنبلة نووية ونحن مستعدون لذلك؟ إذن لفوا داروا ورجعوا للمربع الأول، أي لمفاوضات جنيف. إذن هي حرب فاشلة، فشلا ذريعا، لم تحقق أهدافها، بل بينت أن إيران قوة لا يستهان بها، ضربت في العمق الكيان الصهيوني ولقنته دروسا لن تنسى، وأيضا القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة تقريبا أغلبها معطل. استراتيجية دونالد ترامب، أنا دائما أستشهد بكتاب دونالد ترامب لمن يريد أن يفهم عقل هذا الرجل، فليقرأ هذا الكتاب. هو كتاب قديم يعني عثرت عليه، منشور سنة 1988، عنوانه The Art of the Deal، فن الصفقة أو فن الاتفاق، فن التفاوض. محو يعني الفكرة الأساسية لهذا الكتاب لدونالد ترامب هو أنك لما تتفاوض مع خصمك أربكه، زلزله، زعزعه بتصريحات نارية قوية فيرتبك فتسيطر عليه فتفرض شروط، أما إذا قاومك بشدة فأنك أنت من ستتراجع. هذا ما حدث مع إيران.
1: وهل تعتقد أنه اليوم ضحية كتاباته؟
5: لا، هو ضحية هذا الفكر، هذا الفكر الذي وضحية نرجسية غير عادية. الآن أعطيك يعني مدير المخابرات الأمريكية CIA في عهد باراك أوباما يقول بالحرف الواحد دونالد ترامب حالة كلينيكية، حالة سيكولوجية كلينيكية، مختل عقليا، رجل مريض بالنرجسية ويعتقد أنه يغير في العالم. هذا لابد أن يحال على الطب النفسي الكلينيكي. هذا مدير CIA السابق يتحدث، بل حتى نواب ديمقراطيون بدأوا يتحركون من أجل عريضة، من أجل طرح مدى إدراك دونالد ترامب ومداركه العقلية. إذن هذه استراتيجيته في البزنس، ربما نجح في عقارات نيويورك في هذه الاستراتيجية، لكن مع إيران حدث العكس تماما، لم ترتبك، لم ترتعد فصائلها، لم تركع، بل قاومته مقاومة شديدة وردت الساعة بساعين وفورا ودون حتى تباطؤ. نعم
1: دكتور أيمن سمير، بعد 100 يوم أيضا هناك سؤال من طرف آخر، ما الذي أنجزته أو حققته إيران بالبعدين الداخلي والإقليمي؟
6: أولا تحياتي لحضرتك وللضيف الكريم ولكل السادة المشاهدين. أنا في تقديري إيران اكتشفت نفسها أكثر، العالم العربي والعالم الإسلامي اكتشف إيران أكثر، كل شعوب الأرض اكتشفت إيران، اكتشفت الشعب الإيراني بحيوية الشعب الإيراني، بحضارة الشعب الإيراني، بأن ما تقوله إيران تفعله سواء في الميدان أو في السياسة، بعكس الخطابات الرنانة والكلمات التي ليس لها معنى التي تصدر كل يوم عن الرئيس الأمريكي أو حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي. خلال 100 يوم قدمت إيران نفسها كأمة متماسكة، كأمة قوية، كأمة ملتفة حول أهداف واضحة وهي السيادة والكرامة والشرف وعدم التنازل لأي طرف خارجي مهما كانت التحديات ومهما كانت الضغوط. عندما كان يتم حشد القوات الأمريكية والحديث عن التكنولوجيا الأمريكية والأسلحة الأمريكية والذخيرة الأمريكية والصواريخ الشبحية الأمريكية وغيرها، ربما كان البعض ومن المحبين لإيران والمحبين للمقاومة كانوا يعتقدون في أنفسهم أن إيران وضعت نفسها في موقف صعب، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنتصر أو تحقق ما يسمى بالحرب السريعة والحرب الخاطفة. لكن بعد 100 يوم قدمت إيران نفسها للعالم كله بشكل مختلف. أولا قدمت نفسها كدولة وكأمة متماسكة، أن الشعب بكل طوائفه بكل قومياته يلتف حول القيادة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. في تقديري كان الرهان الأمريكي والرهان الإسرائيلي على هذه النقطة قد يكون أكثر بكثير جدا من الرهان على السلاح والبندقية. في بداية الحرب تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن حرب تستمر 4 أيام، في حين تحدثت الولايات المتحدة الأمريكية عن 10 أيام فقط. وتحدث الرئيس الأمريكي وقال أنهم سلموا أسلحة لبعض المعارضين أو الانفصاليين سواء كانوا أذريين أو أكراد أو بلوش أو غيرهم، بهدف يعني السيطرة على مناطقهم. وهناك تصريح شهير للرئيس الأمريكي دعا هؤلاء للسيطرة على المؤسسات ومناطقهم في إيران. اكتشف الرئيس الأمريكي بعد ذلك أن كل هذا وهم، وتحدث هو بنفسه علانية وقال سلمنا الأسلحة لكن لم نجدها. هذا يؤكد أن فهم الولايات المتحدة الأمريكية وفهم إسرائيل للداخل الإيراني كان فيه أخطاء كبيرة جدا، وكان فيه معادلات وحسابات غير موجودة ولا يعلمون عنها شيئا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إيران أيضا قدمت نفسها كدولة مسؤولة. حتى رد الفعل الإيراني على الدول الخليجية أو استهداف القواعد العسكرية فيه مسؤولية كبيرة. بعد مرور 100 يوما ورغم حتى الانتقادات للهجوم على القواعد العسكرية الموجودة في الخليج، تأكد للجميع أن إيران كانت حريصة جدا في استهداف الأمريكيين والصهاينة والمواقع العسكرية فقط وليس الأهداف المدنية. هذا الأمر أكسب إيران مكسب ربما لم يكن موجودا قبل هذه الحرب. قبل 28 فبراير الماضي كانت صورة إيران في المنطقة منقسمة بين طرفين، طرف يقول أن لديها مشروع إقليمي والسيطرة على العاصمة العربية وما إلى ذلك، والطرف الآخر كان يقول أن إيران ربما حتى تفكر في السلاح النووي. لكن بعد هذه الحرب انظر إلى الشارع العربي، انظر إلى الشارع حتى في العالم كله، بدأ ينظر إلى إيران نظرة مختلفة باعتبارها دولة قوية، دولة مركزية، دولة تحترم تعهداتها وتحترم كلمتها. انظر إلى المفاوض الإيراني كيف يؤدي في المفاوضات. وبالتالي هذا التكامل ما بين الميدان والرد القوي العسكري وما بين الذكاء الدبلوماسي والسياسي الإيراني أعطى صورة جديدة أو أوضح الصورة الحقيقية لإيران الدولة والثورة والشعب والتاريخ والحضارة في عيون الجميع. انظر الآن، عملت استطلاع رأي بين المواطنين العرب في 22 دولة، سوف تجد صورة نمطية وصورة ذهنية زاهية وواضحة وقوية عن إيران. هذه الصورة ربما لم تكن واضحة للكثيرين قبل 28 فبراير الماضي. أيضا فكرة التحدي وفكرة الصمود وفكرة دعم المقاومة والوقوف وجه الكيان الصهيوني، هذا الأمر يعجب به الكثيرون. الملايين من العالم العربي باتوا معجبين بهذا. كل السرديات التي كانت تحاول أن تلطخ صورة إيران قبل 28 فبراير الماضي كلها سقطت. صورة القادة الإيرانيين الذين قدموا أرواحهم وحياتهم ودمائهم من أجل بلادهم ومن أجل مشروعهم ضد الكيان الصهيوني، هذا الأمر لم يكن واضح لدى الكثيرين. وبالتالي أنا في رأيي إيران كسبت على المستوى الداخلي، على المستوى الإقليمي، حتى على المستوى الإنساني. عندما يذهب المفاوض الإيراني لأول مرة، عندما ذهب الأول مرة إلى باكستان، وضع في الطائرة صور الشهداء الأطفال الذين قتلوا في المدرسة. هذا الأمر
1: هي مؤشرات عديدة بطبيعة الحال. دكتور أيمن سمير أيضا يعني يطرح السؤال فيها بعد مرور 100 يوم على الحرب ضد إيران، مؤشرات عديدة كشفت حدوث القوة الأمريكية أيضا في ظل استنزاف يعني جزء من المخزونات الاستراتيجية وتزايد الضغوط الاقتصادية. في المقابل تجلى الصمود الإيراني من خلال قدرة البلاد على مواجهة التحديات، والتحديات الكبيرة منها والتضحيات الكبرى التي قدمها الإيرانيون من خلال هذه المرحلة. نستقرأ مع زميل محمد فرج هذا التقرير ونعود لمتابعة النقاش.
7: 100 يوم مرت من الحرب. بدأ العدوان الأمريكي الإسرائيلي بهدف تغيير نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، ووصل اليوم إلى تفاوض دقيق تسير فيه المطالب الأمريكية على سكة الانحدار والتكيف مع مبدأ التفاوض الندي. الانكشاف هو كلمة السر لتفسير انعكاس الحرب على النظامين الإقليمي والدولي. كشفت إيران عن جزء من إمكاناتها لرد العدوان، وأظهرت استعدادا جادا لحرب طويلة. في المقابل انكشفت حدود القوة الأمريكية التي ألقت بأحمالها دفعة واحدة. العين الروسية رصدت المشهد بدقة وخلصت باستنتاجاتها المفيدة لتحركها في جبهة المواجهة مع الأطلسي في أوكرانيا. تتابعت الإحصاءات بشأن نفاذ المخزونات الاستراتيجية الأمريكية من السلاح بسبب العدوان على إيران. 30% من صواريخ التوماهوك، 50% من صواريخ الباتريوت والثاد، أرقام قد تدفع بالاستنتاج إلى أن الفرق في الميزانيات العسكرية المرصودة قد لا ينعكس على الفرق في قدرات الإنتاج الصناعي العسكري وإمكانات المواجهة في الميدان. في ميدان الاقتصاد راقبت العين الصينية حدود تكيف الاقتصاد الأمريكي مع إغلاق مضيق هرمز. في موقع تريندينج إيكونوميكس يظهر منحنى الهبوط في المخزون الأمريكي من النفط، فواشنطن التي دخلت الحرب بمخزون يتجاوز 415 مليون برميل تصل بعد 100 يوم من الحرب إلى مستوى 357 مليون برميل، في حين أن مخزون الصين من النفط بقي متماسكا عند حدود 1.4 مليار برميل. وفي الوقت الذي ترتفع مؤشرات التضخم لجهة أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، يتكيف الاقتصاد الصيني بمرونة عالية مع التداعيات لإغلاق مضيق هرمز. الصورة تأتي بإشارات موازية للأرقام والإحصاءات، فمشهدية زيارة ترامب لبيجين أظهرت هي الأخرى تغير موازين القوى في النظام الدولي، كما أن زيارة ترامب وفريقه حدثت زمنيا بين زيارتين لبيجين، الأولى لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي والثانية لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين. صورة تظهر الموقع الأمريكي وسط علاقات استراتيجية تنمو وتتعزز لتسريع عمليات التحول في النظام الدولي.
1: مراسل ميادين في بيجينغ جواد علي، أرحب بك. بعد 100 يوم من أي زاوية راقبت العاصمة الصينية مجريات الأمور في سياق هذه الحرب؟ هناك حديث عن دعم صيني لإيران ضد الولايات المتحدة، هناك حديث عن فتح مسارات جديدة في التعاون، أفق جديد على مستوى تعددية القطبية، كلام كثير قيل. ما الذي قالته بيجينغ في هذه الأيام المئة؟
8: تحياتي لك محمد. يعني أولا لنبدأ لنقدم قراءة ربما لموقف الصين ورؤية الصين. أعتقد هي كانت ربما الأكثر قربا وأكثر واقعية وأكثر ربما مصداقية وحتى يعني ثباتا ضمن المواقف الدولية، بداية منذ العدوان، منذ إدانة بيجين بهذا العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران، وبعدها إذا كانت الصين موجودة في كل التفاصيل حتى إلى إدانتهم جريمة اغتيال القائد السيد علي خامنئي، بعدها الصين اعتبرت أن انتخاب السيد مجتبى خامنئي هو خيار الشعب الإيراني ويجب أن يحترم. كان لها مواقف تتعلق بمسألة ما سمته الصين بالثورات الملونة، وأن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تغيير أنظمة ولا يمكن أن يؤدي ذلك إلى القوة، ويجب احترام دائما خيار الشعب الإيراني الذي بقي موجودا ويدعم القيادة. الصين كانت موجودة حتى في مواقف ما يتعلق مسألة مضيق هرمز، بالرغم من كل الأجندة الدولية التي حاولت أن تسيطر ربما أو أن يعني تظهر صورة بحاجة مسألة إغلاق المضيق والأثار الاقتصادية. الصين كانت أيضا لها موقف وأرسلت مبعوثا دوليا لها مبعوثا للرئيس الصيني للمنطقة، والتقى مع جميع يعني أو القيادات في كل عواصم المنطقة الخليجية كان لها موقف يقول بوضوح بأننا نعم نريد أن يفتح المضيق من الجانبين كما تقول الصين. إغلاق هذا الممر الملاحي المهم بما لا شك له طبعا تأثير على الأقل ليس فقط الاقليم وانما الدولي، ولكن كانت تقول بان المسبب الرئيسي والمن يتحمل هذه المسؤوليه هو الطرف الذي بدا العدوان وهو الجانب الامريكي والجانب الاسرائيلي. الصين كانت دائما واضحه بهذه المواقف، مساله انه نعم يجب ان يفتح المضيق ولكن بالتشديد على احترام حق ايران كدوله شرطيه على هذا المضيق. مساله الذرائع التي تقتل قارنه على مساله الملف النووي، دائما كان التشديد الصيني باننا نعم نثمن الاحترام احترام القرار الايراني بعدم سعيهم لامتلاك سلاح نووي، ولكن مع التشديد على حق ايران وحق طهران دائما للاستخدام السلمي للطاقه النوويه ومساله التخصيب اليورانيوم السلمي. مساله دعم بنيه اقليميه خاصه بدول الخليج من بين تدخل خارجي، هذا كان موقف الصين الدائم الذي يتكرر على بعدها اكثر حتى وصولا لمساله المساعي والجهود. مساله المبادره الصينيه، المبادره الصينيه التي خرجت اولا بشكل المبادره الصينيه الباكستانيه بعدها بدات اكثر وضوحا بانها بدعم من بيجين بشكل مباشر مبادره النفاق الخمسه التي مناسبه اليوم محمد، هي ربما تشكل الاساس والروح لاي اتفاق مقبل قد يقصد انه قريبا لانه هي تقوم على الرؤيه الصينيه بشكل كبير جدا. وبعدها كان هناك مبادره للرئيس الصيني، مبادره الرئيس الصيني شي جين بين ايضا ذات النطاق الاربعه، ايضا فيها كان شيء من وضوح محمد بانه هذه طرحت مثلا مع خلال زياره لولي عهد ابو ظبي الى بيجين في ذلك الوقت. الصين كانت واضحه بانه نعم نحن نحترم سياده وحق سياده جميع الدول في منطقه الخليج، ولكن الرئيس الصيني قال عباره ان السياده لا تجزا، بمعنى لا يمكن ان يكون هناك دول يوجد فيها قواعد امريكيه تستخدم كمنطلق لمهاجمه ايران، وبالتالي هذا بكل تاكيد لن يعود بنفع واستقرار، بانه نعم ندعم احترام السياده وحق هذه السياده ولكن وفق بنيه مشتركه بين دول الخليج من دون وجود تدخل عسكري ومن دون استخدام هذه الاراضي لضرب دوله اخرى. ايضا حتى مساله مضيق هرمز نعم ندعم ان يكون هناك له ربما اداره بطريقه او تفاهم اقليمي بين ايران وبين جيرانها من دول الخليج من دون ايضا وجود اطراف داخليه. الموقف ايضا ربما الصيني كان واضحا اكثر خلال زياره دونالد ترامب لبيجين، الرئيس الامريكي هنا اتى خالي الوفاق تقريبا من اي اوراق يفاوض عليها في هذا الملف او في ملفات اخرى، ولكن ايران كان طبعا بسبب يعني المشهد اخذت الحصه الاكبر، كان اتى من دون اوراق يفاوض عليها ومن دون وتنصل لاحقا من المحاولات، وانه قال باننا نحن من يعني امتنعنا عن طلب شيء يتعلق بالمساعده الصينيه بهذا المجال، ولكن الحقيقه ان الصين كانت واضحه بهذا المجال ورفضت حتى ان تناقش هذه المساله، واعتبرت ان علاقتها مع ايران ليست علاقه ابتزاز، ولن وكان قد سبقه زياره لوزير الخارجيه الايراني عباس عرقجي، وايضا كان هذا الكلام قيل مع الايرانيين. ايضا بعد مغادره ترامب ايضا غادر بطريقه كما يعني تابعنا بطريقه ايضا لم تحمل ملفات الضغط بهذه النقطه. سريعا واختصار يمكن نقول محمد لانه الصين راقبت اليوم ان ايران يعني واجهت كل ما يمكن ان يمكن مواجهته من تهديدات، الحرب التي شنت بالفعل اقصى انواع الهجمات نفذت وابشعها ربما، بالتالي الصين قرات بانه ومع كل ذلك ايران بقيت صامدة، بقيت تقاتل، بقيت تدافع إلى حد اليوم بالمناسبة ترد على كل خروقات وقت إطلاق النار. هذا الصمود الإيراني أعطى أيضا هو أكثر بالنسبة للصين من ناحية الموقف، لأننا نعم لسنا مضطرين اليوم إيجاد صيغة تسوية أو توازن دولي لتميل أكثر لصالح واشنطن بما أن إيران موجودة وأثبتت أنها نعم موجودة وصمدت، هذا أيضا أعطى
9: ربما
8: أكثر راحة في الموقف.
9: نعم. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة مرسلنا في بيجينغ. أظهرت أحدث استطلاعات الرأي تصاعد في وتيرة المعارضة داخل الولايات المتحدة للحرب التي شنتها واشنطن وتل أبيب ضد طهران في ظل تزايد التشكيك في مزاعم إدارة ترامب بأن هذه الحرب تخدم المصالح الأمريكية، وبذلك بدأت الحرب تتحول إلى عبء داخلي يثير الجدل والانقسام أكثر من كونها ورقة قوة تعزز الموقف الأمريكي. محمد كريم.
10: تبعات الحرب الأمريكية على إيران داخل الولايات المتحدة باتت أكثر وضوحا في الانقسامات السياسية والرفض الشعبي للحرب، كل ذلك في ظل عدم التوصل إلى اتفاق يخفف من حدة التصعيد، الضغوط الاقتصادية وعدم تحقيق أي من الأهداف، ولدى انتقادات واسعة من الديمقراطيين وتباينا في مواقف الجمهوريين.
11: عندما أتحدث إلى الناخبين فإنهم يطالبون بتخفيف الأعباء الاقتصادية الاقتصادية ولا بتغيير الأنظمة في هافانا أو كاراكاس أو طهران. لماذا نفد ما يقرب من نصف مخزوننا من صواريخ باتريوت؟ لماذا فقدنا 13 من جنودنا؟ يستحق الأمريكيون معرفة السبب.
10: انخفض مؤشر ثقة المستهلك بالاقتصاد إلى 44% في أدنى مستوى له على الإطلاق، في وقت بدأ الأمريكيون باللجوء إلى انفاق مدخراتهم بحسب آخر البيانات التي أشارت إلى اقتراب مستوى التضخم من 4%، ما عاد إلى الواجهة المخاوف من الدخول في ركود اقتصادي رغم رسائل الطمأنة من البيت الأبيض.
12: وصلنا إلى مرحلة حاسمة، سنخرج من الوضع بشأن إيران بسرعة كبيرة، وستنخفض أسعار الأسمدة لتعود إلى مستوياتها قبل 4 أشهر.
13: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
14: ورجاء. فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
15: فرع

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلما طال الأمد على الناس بينهم وبين مصادر الهداية الإلهية قست قلوبهم ونسوا ربهم وصنعوا لأنفسهم آلهة أطاعوها وعبدوها. وكان من رحمة الله بالناس أن يبعث الرسل تترى لتعيد الناس إلى صراط الله المستقيم. لقد عبد الناس فيما عبدوا من دون الله بشرا مثلهم، أو حجرا شكلوه بصورة معتقدهم، أو عبدوا آية من آيات الله الكونية ونسوا المكون لتلك الآيات. فقوم نوح عبدوا آلهة ذكرها الله تعالى في القرآن بقوله في سورة نوح عليه السلام: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم كانوا يعكفون على أصنام من الحجارة صنعوها بأيديهم أو اشتروها ممن صنعوها، فحطمها خليل الله إبراهيم عليه السلام بعد أن جادل قومه وأباه في شأنها، واحتدم النزاع بين إبراهيم وقومه، فهدده أبوه بالرجم والنفي والطرد من البيت، وحكم عليه قومه بالموت حرقا بالنار لأنه حطم آلهتهم التي سألهم عن الحكمة من عبادتها. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل تسمعكم إن دعوتموها أو تنفعكم إن سجدتم لها أو تضركم إن هجرتموها؟ وذكر الله تعالى ذلك في القرآن. وكان جواب قومه: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ولكنهم على الرغم من إقامة الحجة عليهم أصدروا الحكم عليه بالإعدام، وقد سجل القرآن ذلك الحكم، فقال تعالى حكاية عن تصميمهم وإرادتهم: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وعبد الناس في أيام إبراهيم عليه السلام الكواكب، فراح يحاورهم بالأسلوب الاستقرائي للوصول إلى قناعة بأن شيئا من تلك الكواكب ليس بإله ولا برب، حينما قال إبراهيم في نهاية الحوار، وكان آخر الحوار الحديث عن الشمس وهي أكبر الكواكب المنظورة: فلما أفلت الشمس وغابت قال إبراهيم لقومه: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. واحتار نمرود بابل بما يواجه به خليل الرحمن، واستدعاه إلى مجلسه، وكان نمرود متألها، فأسأله إبراهيم منكرا عليه الدعوة لإله لا يعرفه نمرود. قال نمرود لإبراهيم:

0: من ربك؟ فأجابه إبراهيم الذي لم يخضع للإله نمرود، قال ربي الذي يحيي ويميت. وادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت، ولكن على طريقة المجرمين الذين يعبثون بأمن الناس وحياتهم، فيقتلون حينا ويعفون حينا آخر. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقطع حجة نمرود، فأخبره بأن الله يأتي بالشمس من المشرق، وطلب من نمرود عدو الله أن يأتي بها من المغرب. فلزمت الحجة نمرود وصمت مبهوتا وأقر بعجزه. إن أمثال هذه القصص التي سردها القرآن على المؤمنين إنما تريد أن تعرف بالله الحق، فليس الإنسان بإله مهما بلغ ذلك الإنسان من العظمة في الملك والجبروت، أو مهما بلغ من الطهر والقداسة. فالألوهية ليست من صفات الناس، ولكنها ادعاء يجب ألا يصدق، وإلا تحول الإنسان والمجتمع الإنساني إلى رهط من العبيد للجبارين من الناس، أو لواهمين مسلوبي العقول والأفهام أمام قداسة إنسان أو جمال صورة. وكما أنكر الله تعالى أن يكون فرعون إلها، كذلك أنكر في نفس القرآن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا، لأن هؤلاء لم يخلقوا شيئا، بل ولا يملكون لأنفسهم نفعا أو ضرا، بل ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وقد حدد الله تعالى للناس حدودا يعرفون بها ربهم، لا يمكن أن يدعيها أحد من دون الله، تلزم الجميع الحجة وتنهي الصورة الوثنية بكلام فصل. فالرب هو الخالق، وغير الخالق لا يكون ربا. لذلك قال تعالى في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرب هو الذي جعل الأرض فراشا للناس يعيشون على ظهرها، وجعل السماء بناء فوقهم. والرب هو الذي أنزل الماء من السماء، وهو الذي أخرج بالماء من الثمرات فجعلها رزقا للناس. فهل يعرف الناس ندا لله أو شريكا له في هذا الخلق أو الملك؟ إن تعريف الله تعالى نفسه بالقرآن أخرس جميع الأدعياء، وحدد للناس حدودا لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شريكا لله ولا في واحدة منها. فأكبر إنسان محتاج إلى الله في وجوده، وفي العيش على أرضه، وفي الشرب من مائه، وفي التغذي برزقه وثمراته. والله عرف نفسه بأنه نزل القرآن على عبده محمد، فمن كان شاكا بالقرآن فليأتي بمثل القرآن، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة من مثله، وليتعاون مع كل أهل الأرض في الإتيان بسورة واحدة أو بمثل سورة واحدة من سور القرآن. فإن ثبت عجزه وعجز الناس عن ذلك، فعليه أن يتقي عقاب الله الذي أعده للكافرين. وهذه الآيات شاخصة في الأرقام، وأرقامها بحسب التسلسل، أي الآية 21 إلى 24 من سورة البقرة، وهي في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فليس بعد التعريف القرآني بالله من تعريف، فكل ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون والمهتدون والضالون من تعريف يظنونه أهدى من تعريف الله بنفسه هو تقديم بين يدي الله ورسوله من المؤمنين، وادعاء لا أساس له من أهل الضلال الذين لا يعرفون أنفسهم فكيف يعرفون الله. ولولا فضل الله على الناس في وصف نفسه لهم حتى يتجنبوا عبادة غيره، لقد سأل فرعون نبي الله موسى وأخاه هارون عن ربهما، فقال القرآن في الجواب على لسان الرسولين الكريمين: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وسأل كفار مكة رسول الله أن يصف لهم ربه، فأنزل الله تعالى على رسوله سورة الإخلاص وصفا من الله تعالى لنفسه على قلب محمد، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. إنه الأحد الذي لا شريك له، والصمد الذي لا يستغني عنه أحد، والذي لم يتخذ زوجة ولا ولدا، وليس له والد، لأن الولادة والوالدية هي ثمرة الزوجية. والله أحد لا زوج له ولا شبيه له، وهو المستغني ولا يستغنى عنه. فهل تعرفون موصوفا بهذه الصفات إلا الله؟ إن من نعم الله علينا أن يعرفنا بخالقنا حتى نعرف أننا مخلوقون، ولولا فضله علينا ما عرفنا أنفسنا ولا مهمتنا التي من أجلها خلقنا ولا مصيرنا الذي نؤول إليه. ولكن رحمة الله تعالى وحدها هي التي كشفت لنا أسرارا من الغيب كان يستحيل على الإنسان أن يكتشفها أو أن يستشفها، لأنها خارجة عن حدود قدرته وحدود علمه. لذلك كان الفارق بين المؤمنين والكافرين هذه النقطة، ألا وهي الإيمان بالغيب، والتي هي أول صفات المؤمنين المتقين في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اللهم مزيدا من الهدى بالقرآن نتعرف به على ربنا وخالقنا ورازقنا وهادينا ومحيينا ومميتنا وناصر المؤمنين منا وحامد الشاكرين ومعاقب المذنبين ومعذب المجرمين وهو ملك يوم الدين. نسألك الهداية إلى صراطك المستقيم حتى لا تضل بنا صراط المغضوب عليهم أو نسلك دروب الضالين. أنت الهادي فلا هادي سواك، اهدنا لما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، ولا تشغلنا عنك إلا بك أو بطاعتك التي هي الانشغال بأمرك، حتى لا نرائي في صلاتنا أو زكاتنا أو جهادنا. اجعلنا من أهل الإخلاص الذين يصبرون على الحق وعلى العذاب في سبيل الله، ويسلكون طريق الجنة ولا يعبؤون بالمكاره حينما يشتاقون إلى دار النعيم في مقعد الصدق عندك يا مليك ويا مقتدر. ارحم ضعفنا وقوي إيماننا، واملأ الأرض بالحق نورا، وبدد ظلمات الكفر بجهادنا لنشر دينك في العالم ولإعلاء كلمتك، حتى تكتبنا وتحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وطهر قلوبنا من الشرك الأصغر والأكبر، فلا نعمل عملا من أجل كسب العاجلة في ضياع الآخرة، ولا نقدم حبا على حبك حتى تكون أحب إلينا من آبائنا وأبنائنا وأمهاتنا وأقوامنا وأحزابنا وأزواجنا وطوائفنا، وحتى نبغض الكفر حتى يؤمن أهله، وأن نحب المؤمنين ولو كانوا من قبل كافرين. وهيئ لنا العلماء الأمناء الذين يهدون بهديك وهدي نبيك بعيدا عن الضلال، وجنبنا ضلال المنافقين من العلماء والظالمين من الحكام والمرائين الغشاشين من الأصدقاء والأقرباء، حتى لا نرى في ضال أخا لنا ولا في مؤمن عدوا لنا. وكن معنا واهدنا ويسر الهدى لنا، فإنك أنت الحق وأنت الهادي إلى صراط مستقيم. لك الحمد في الأولى والآخرة، ولك الحكم وأنت أحكم الحاكمين، والحمد لك في كل آن وحين. والسلام على من اتبع الهدى وخشي الرحمن بالغيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق التي دعا إليها ديننا الحنيف حسن الخلق. وحسن الخلق أيها الأحبة من الأعمال الفاضلة التي وجهنا فيها ربنا سبحانه وتعالى، ووجهنا فيها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن حسن الخلق من النعم التي يمتن الله بها عز وجل على من يشاء من عباده. هذا الخلق الفاضل يكون في علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، وذلك في مطالعة منة الله ونعمه عليه، وكذلك في مشاهدته لعيب عمله ولعيب نفسه. فالإنسان مهما بلغ لا يمكن أن يوفي حق الله عز وجل عليه. وأيضا حسن الخلق يكون مع الناس في التعامل معهم بالتي هي أحسن، في النظر فيما هو يرضي الله عز وجل فيهم، في عدم التعدي عليهم، في عدم الضرر بهم. حسن الخلق في الحقيقة وجه فيه الله عز وجل في كتابه الكريم، ومدح فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة القلم. يقول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فنبي الله سبحانه وتعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنه على خلق عظيم. وهذا يصدقه حينما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. والله جل وعلا يقول في سورة الإسراء: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الكلام بالحسنى، الكلام بالتعامل الراقي والرائع يعتبر من حسن الخلق. فلذلك هذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يتعامل مع غيره، يتعامل مع نفسه أيضا، يتعامل أيضا مع غيره بأن يكون ذا خلق حسن وذا تربية أو ذا تعامل رائع. الله عز وجل أيضا يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فمعاملة الناس بالأخلاق الفاضلة يجعل الناس يقبلون على الشخص، ويجعلهم أيضا يحبون التعامل معه، وأيضا يجعلهم يتقبلون ما يقوله لهم وما يوجههم فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال في حديث قال: البر حسن الخلق. ما هو البر؟ البر هو جميع أعمال الخير، فجمعت كلها في حسن الخلق. وبالفعل إذا حسن خلق الإنسان فإنه في الغالب يكون يعني جمع الفضائل كلها. لماذا؟ لأن حسن الخلق أيها الأفاضل يدل على أن هذا الإنسان على أن معدنه طيبا، ويدل على أنه إنسان ذا رقي وذا تعامل رائع وذا مراقبة لله عز وجل. يكفي في حسن الخلق أنه أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة، ويكفي في حسن الخلق أنه يجعل الإنسان قريب من الله عز وجل. فأصحاب الأخلاق الحسنة هم أقرب الناس مجالسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأيضا أنه سبب لمحبة الله عز وجل، وأيضا أنه سبب لمحو السيئات، وأيضا أنه يحرم جسد صاحبه عن النار كما جاء ذلك في الآثار. ف فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن حسن خلقه وحسن عمله وممن وفقهم الله عز وجل لعمل الخير والطاعات. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يرشد إلى أن من كمال الإيمان وتمام الإسلام أن يتكلم المسلم في الشؤون التي تعود عليه وعلى المجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة، كما عليه أن يلتزم جانب الصمت في كل ما من شأنه أن يسبب الأذى أو يجلب الفساد. ومن كمال الإيمان وصدق الإسلام الإحسان إلى الجار والكف عن أذاه وإكرام الضيف.

0: معلومة مقدسية. تاريخ بيت المقدس. مريم، امبارح دخلت بنقاش على الانترنت مع شاب يهودي وبده يقنعني ان القدس من حقهم. تعرفي كيف بنقدر نرد على ادعائه؟
1: يا يوسف، بكل بساطة، معرفتنا لتاريخ القدس والتسلسل الزمني للحضارات اللي سكنتها رح ترد على اي ادعاء او تزوير يهودي.
0: كيف يعني؟
1: بالبداية اول ناس سكنوا القدس هم اليابوسيون العرب، وبعدها جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام للقدس وأبقى ابنه إسحاق فيها، وبعد إسحاق عليه السلام جاء ابنه يعقوب يلي بيسموه اليهود إسرائيل وبيعتبروه أبوهم، ومن وقتها بدأ وجود بني إسرائيل في فلسطين. ومثل ما بتعرف فسيدنا يعقوب انتقل مع أبنائه لمصر وعاشوا فيها بفترة حكم ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. وبعدما توفي يوسف عليه السلام ومرت فترة طويلة جاء فرعون واستضعف بني إسرائيل، فأرسل الله تعالى سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويرجع معهم لبيت المقدس، لكن هم رفضوا دخول القدس وعاقبهم ربنا بالتيه 40 عام. وبعد انتهاء التيه دخلوا القدس مع سيدنا داود فحكمهم هو وابنه سليمان عليهما السلام، وكانت هاي الفترة الوحيدة اللي بيحكموا فيها بني إسرائيل القدس لأنهم كان وقتها هم القوم الصالحين، لكنهم أفسدوا بعد وفاة سليمان عليه السلام، وبسبب ذلك بيكون حقهم بالقدس انتهى، لأن القدس والأقصى من حق القوم المتمسكين بمنهج الله تعالى.
0: والله أفدتيني كثير، جد شكرا لك يا مريم.
2: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم العليم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ولا بد من تعريف معنى الغيب. إن الغيب هو ما غاب عن حواس الإنسان الظاهرة وحواس الإنسان التي لا يدرك الإنسان نفسه حدودها. وأوضحنا أن الحس الإنساني لا يقوم

0: الكهرباء، فذلك أيضا ليس علما بالغيب، إنما هو اكتشاف إنساني جاء بعد أن أضمن الإنسان فكره وعمله ليصل إلى هذا الاكتشاف أو ذاك. فكل علم من علوم الدنيا يبدأ دائما بافتراض مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى نتائج، وذلك ليس غيبا. وما دام الشيء بذاته محسوسا أو بمقدماته التي تدل على محسوسه فليس ذلك بغيب، حيث إن الإيمان الحقيقي هو إيمان بالغيب المطلق، إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العليم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة، تجديد للنشاط والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود في هذا البرنامج إلى قرآننا العظيم الجليل الجزيل، نقطف زهرة في كل حلقة، نتناول زهرة قرآنية، كلمة قرآنية. هذه الكلمة قد تفهم فهما خاطئا لدى السامع، ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع إلى واحد من أمرين. الأمر الأول والسبب الأول ربما يكون لطغيان العامية، على الفصيحة أثر كبير في ذلك، فالإنسان للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر في سياقها القرآني الذي وردت به. والمرد الثاني أو السبب الثاني نابع من روح العربية نفسها، فالعربية معروف لدينا جميعا ولدى المتخصصين أن الكلمة الواحدة أو أن الجذر العربي الفصيح الواحد يحمل معاني عدة في طياته، وهذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدينا، فيذهب الإنسان للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. فهذان سببان كفيلان بأن يذهب الإنسان للوهلة الأولى لسماع الكلمة إلى معنى غير المعنى المقصود. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نؤولها ونفسرها هكذا جزافا أو اعتباطا، وإنما نعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو السياق القرآني العظيم الذي وردت به، فلا روح للكلمة إن لم تكن في سياقها الصحيح وتخدم المعنى المقصود، وهذا ما سنتناوله ونتناوله في كل كلمة. الأمر الثاني والركيزة الثانية هو ما أجمع عليه المفسرون، والمفسرون هم لغويون في الأصل. والأمر الثالث وهو أهم هذه الركائز، وهو ما قالت به المعاجم العربية. المعاجم العربية القديم قبل الحديث، معروف لدى الجميع أن المعاجم هي البوتقة وهي الحاضنة التي احتضنت العربية عبر مئات السنين، فحملت الكلمات العربية منذ الجاهلية إلى القرن الواحد والعشرين إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. طبعا هذه في سورة الأعراف في آية 53، هل ينظرون إلا تأويله. يتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى المقصود بالتأويل التفسير، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود البتة. التأويل هنا أي ما يؤول إليه أمرهم، ما يرجع ويرد إليه أمرهم. بداية أحبتي انظروا معي في السياق القرآني، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق العظيم. أحبتي انظروا معي بتأمل بسيط، هنا السياق القرآني يتحدث عن المشركين، يتحدث عن الكافرين، فهل يعلمون مرد والمآل الذي يؤول إليه أمرهم؟ الحديث عن المشركين. فهل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا به في القرآن ما يقول إليه أمرهم يوم القيامة من جنة أو نار، وليس المعنى تفسيره. هذا طبعا بالنسبة للسياق. ما قاله المفسرون لا يبتعد البتة عن هذا، فيقال هل ينظر الكفار الجاحدون بآيات الله إلا ما يقول إليه أمرهم، أي ما يرجع إليه أمرهم من ورودهم عذاب الله وصليهم جحيمه وأشباه ذلك مما وعدوا به، وهذا ورد في كتب التفسير جميعها تقريبا، ولكن بكلمات مختلفة، لكن السياق أو المعنى المقصود أو الفكرة البؤرة الدلالية واحدة لدى المفسرين. أما في المعاجم فيقول ابن فارس الهمزة والواو واللام أولا أصلان، الأول ابتداء الأمر وانتهاؤه، والثاني الذكر من الوؤول اللي هو الأيل لأنه يؤول، لكن انظروا حتى الأيل لأنه يؤول إلى الجبل، أي يبتعد ويذهب ويختبئ ويحتمي في الجبل ويتحصن في الجبل، وآل يؤول أي رجع. وأيضا التأويل أحبتي بمعنى التفسير، لأننا نرجع الشيء إلى أصله، فأنا عندما أؤول الشيء أي عندما أفسره أنا أعيده إلى أصله، فالجذر اللغوي جذر واحد ويحمل معنى واحد تقريبا، لكن المعنى المقصود في السياق القرآني غير المعنى المقصود في ذهن السامع للوهلة الأولى من هذه الكلمة. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وزهرة جديدة نقطفها معا، نستمتع بها معا، نستفيد بها معا من برنامج أزاهير قرآنية. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويوصل جيش المسلمين لمنطقة مؤتة، ودي اللي منطقة فيها الغساسنة اللي قتلوا سيدنا الحارث ابن عمير الأزدي. ولكن يتفاجئوا ان جيش الغساسنة تم امداده بجزء من الرومان فاصبحوا 200,000 مقاتل، واحنا كام يا جماعة؟ احنا 3,000 مقاتل. فيجلس قادة الجيش كده يفكروا هنعمل ايه، في حاجة اسمها 3,000 ضد 200,000؟ أيوة، ربنا بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أيوة يا جماعة، بس ده احنا مش قليلين، ده احنا 3 ضد 200,000. فلما ترددوا دخل سيدنا عبد الله ابن رواحة وقال: أيها الناس، إن الذي تخافون للذي خرجتم تطلبون. هو احنا خايفين من ايه؟ ايه اقصى سيناريو صعب؟ نموت شهداء؟ ما احنا اصلا خارجين طالبين الشهادة. إن الذي تخافون الذي خرجتم تطلبون، ووالله إنا لا نقاتل أعداءنا بالعدد ولا بالعدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فاستبشروا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما أن نظهر يعني نكسب، وإما الشهادة في سبيل الله، فثبتوا واستبشروا. ودخل الجيش في قرية مؤتة علشان يبقى الحرب جوه مكان مغلق. لو في الصحراء المفتوحة 200,000 ده هيغطوا 3,000، لكن لما يخشوا في قرية صغيرة يبقى الحرب على قد الأوضة، على قد القرية اللي هم فيها. وبدأت المعركة بثبات رهيب من المسلمين ضد الغساسنة اللي عددهم 200,000. ولكن في الآخر دول 200,000، فحامل الراية أو اللواء سيدنا زيد بن حارثة كان في أول من قتل، فسقط اللواء. فافتكروا مين اللي بعد كده؟ جعفر بن أبي طالب. فحمل اللواء وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، عمال يحفز نفسه على الدخول في المعركة. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. عادة العرب كانوا بيشجعوا نفسهم بالشعر. فدخل فضرب على إيده اليمين فسقطت إيده اليمين، فأخذ الراية حتى لا تسقط بإيده الشمال، فضربوه على إيده الشمال فأخذها بين عضديه، فقعدوا يطعنوه حتى سقط وسقطت منه الراية. وسيدنا النبي كما يقول راوي القصة: رفعت له أرض مؤتة فقال: قاتل زيد بن حارثة فقتل، أراه في الجنة. وقاتل جعفر بن أبي طالب قطعوا يده اليمنى ثم اليسرى ثم قتلوه، أراه يطير بجناحين، قد أبدله الله عن ذراعيه بجناحين في الجنة. ثم بعد كده أخذ سيدنا عبد الله بن رواحة خطوة عشان ياخد اللواء، كأنه يعني استنى شوية كده، تلكأ جزء من الثانية، فشجع نفسه بالشعر، قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، في إيه؟ قوم. أخذها في المعركة الخطوة دي بالشعر، وحمل اللواء وقاتل حتى قتل، سقطت الراية، فلم يجدوا إلا خالد ابن الوليد، أخذ اللواء وكمل الحرب. بيقول: فانكسر في يدي في هذا اليوم 9 أسياف، 9 سيوف اتكسروا في إيديه وهو بيحارب بمنتهى القوة. ويخلص اليوم لكن عدد الروم كبير قوي علينا، فاحنا محتاجين فكرة ومحتاجين خطة عشان نعرف نكمل الحرب دي. ويوصل الخبر لسيدنا النبي بمقتل سيدنا جعفر، فينده ستنا أسماء بنت عميس مراته ويقول لها: فين عياله؟ فأول ما العيال تقرب كده سيدنا النبي يقبلهم ويشمهم صلى الله عليه وسلم، ويمسح على رؤوسهم كده ويقول أعدوا إلى آل جعفر طعاما فقد أصابهم ما أصابهم. فقالت أسماء أصيب جعفر؟ قال نعم. فصاحت وجات النساء كده علشان تواسي ستنا أسماء بنت عميس. كان يوم صعب في المدينة، لكن يبدو أن في يوم أصعب بكرة على جيش مؤتة. قصة استشهاد الثلاثة القادة للجيش زيد عبد الله بن جعفر عبد الله بن رواحة ثم سيدنا خالد ياخد اللواء بتحكي لك يوم طبيعي من أيام الجيل ده، جيل الصحابة مع سيدنا رسول الله. يوم يشعرك قد إيه بتحمل مسؤولية البناء عموما، أيا كان البناء اللي مفروض عليك. هم كانوا في بداية بناية الأمة، فاتفرض عليهم مواجهات كتيرة جدا ما اتفرضتش علينا، بس احنا اتفرض علينا في رحلة حياتنا مواجهات أخرى مع بنائنا لنفسنا ورحلتنا ان احنا نتعلم وان احنا نحافظ على بيوتنا ونحافظ على علاقاتنا، وكله جهاد في ميادين الحياة. بس البني آدم لما بيصيبه الكسل وما يبقاش عنده استمرارية لازم يقرأ القصص دي ويشوف ازاي 3000 مقاتل ثابتين في مواجهة 200,000 قدر ربنا. أنت مسير في الأقدار ومخير في رد فعلك معاه. أنا اتولدت في الزمن اللي فيه الحرب الكبيرة دي، أعمل إيه؟ أقعد في بيتي؟ لا، كده يبقى جبن وتولي عن نصرة قضيتي. طب أنا هحاول أقصى حاجة عندي وربنا ينصرني. ده اللي احنا محتاجينه في عصورنا دي. محتاج إن أنا أعرف هو أنا مطلوب مني إيه كفرد في أسرة، كرب أسرة، كشاب بيذاكر، كأم بتربي أو بتشتغل، أيا كان، كعامل في مصنع. وأنا هبذل قصارى جهدي، بذل المجهود في تحقيق المقصود، ده معنى الجهاد. وأول ما تجيلي لحظات الكسل أراجع كده قيمي، وراجع إن الدنيا دار للجدية ودار أنا ببعت أعمال. كان سيدنا أبو الدرداء حد دخل كده لقى في بيته مفيش كده إيه أثاث معين، كده حتة عفش مش موجودة، قال له هي فين؟ قال له تصدقت بيها، قد أخبرنا رسول الله أن لنا دارا هي خير من هذه الدار وأنا أرسل إليها خير المتاع. فأنا عمال أبعت للآخرة أوقات بقضيها في خدمة الخلق. خدت بالك من النبي عليه الصلاة والسلام هو عمال بيخبرهم باستشهاد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة؟ إخبار أهل الشهيد بخبر استشهاد ابنهم ولا رب الأسرة تبقى لحظة جليلة جدا، فيها التوجع بسبب ألم الفراق. وأكيد اللي ربنا اصطفى شهيد ده كان سيد الرجالة في بيته. فيها توجع وفيها فخر بأن ربنا اصطفى روحه وهو في ميدان الخدمة. شعور تذوقي ما عرفش أوصفه، ما يوصفوش إلا لداء، وربنا يحمي يا رب رجالتنا وولادنا ويحمي كل الناس. لكن البيت اللي داء ده يوصف لك الوجع المختلط بالفخر، ده مش عارف أسميه. وساعات العبارات الكلام بتبقى مش معبرة عن عظمة الشعور أو المشهد، لكن يكفي إن هذا الشهيد سبقهم عند ربنا ومستنيهم عشان يدخل 70 واحد من أهله الجنة بغير حساب عشان خاطري. لأن أنا تفانيت في الخدمة، ربنا يوم القيامة جبر خاطري 70 واحد يقفوا قدام ربنا، اقفوا جنب الراجل الكبير ده ولا الست العظيمة دي اللي في منزلة الشهداء دي، ويلا على الجنة كده اسبقوا لغاية ما سيدنا النبي يخلص شفاعة ويجي يفتح لكم الباب. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة جديدة ألقاكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات والإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج بذكر. مضت علينا حلقتان قبل هذه الحلقة ونحن نتحدث عن حيل الشيطان مع الإنسان. تحدثت لكم عن 6 حيل للشيطان مع الإنسان في صرفه عن الطاعة، وعن 10 حيل للشيطان مع الإنسان في إيقاعه في المعصية. اليوم الحلقة العملية من هاتين الحلقتين: كيف تعتصم من الشيطان إذا كانت هذه حيل الشيطان، وإذا كانت هذه حبال الشيطان، فكيف تعتصم من حيله؟ بين يديك سأرفع وأقدم 5 طرق للاعتصام من الشيطان. أولها وهو أقواها

يبيعه بعض الناس البسطاء، مكتوب عليه الحصن الحصين. تفتح هذا الكتيب الصغير، ماذا فيه؟ مكتوب فيه بعض الكلمات، بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو شيء من هذا، يحمله بعض الناس، يشتريه بعض النساء، تضعه في حقيبتها أو تضعه كأنه قلادة لابنها. الحصن الحصين لا أن تحمل هذا الشيء، ولكن أن يكون

إذا كنت تمشي في طريقك سبح الله، احمد الله، اقرأ شيئا من القرآن الكريم لتكن لك أوراد في الذكر، فإن الذكر يحصنك من الشيطان. في سورة الناس نقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا الوسواس هو الشيطان، فإذا ذكرت الله خنس، يعني ابتعد عنك. أول باب وأول حصن لك وأول طريقة لقطع على الشيطان حيله أن تذكر الله تعالى.

قال: يا ولدي، أرأيت إذا كنت في طريق وعرض لك راع معه أغنامه ومعه كلبه، فجاء الكلب ينبحك، ما تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: يعود. قال: أرميه بحجر آخر. قال: يعود مرة ثانية. قال: أرميه بثالث. قال: يعود ثالثا. ويطول عليك الأمر وتتعب. قال: إذا ماذا أفعل؟ قال: لو التجأت إلى صاحبه وقلت له: كف عنا كلبك، لنادى عليه مرة واحدة وصرفه عنك. ثم قال له: كذلك الشيطان.

أيأخذ غنمة في وسط القطيع؟ لا، إنه يأخذ الغنمة القاصية. فاجعل كثيرا من وقتك مع الصالحين. إن استطعت أن تصبح وتمسي وتظهر وتغرب شمس اليوم عليك وأنت مع الصالحين

عصمة لك بإذن الله تعالى من الشيطان. الأمر الرابع قبل الأخير الذي يعصمك من الشيطان: تقليل الشهوات المباحات، يعني قلة الكلام،

تكثر الضحك بغير ذكر الله، لا تكثر الشهوات المباحات، تأكل كثيرا وتشرب كثيرا وتنام كثيرا وتضحك كثيرا، ذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. إذا قللت من الشهوات المباحات فأنت تقترب من العصمة من الشيطان الرجيم. أما السبب الخامس والأمر الخامس الذي به تعتصم من الشيطان، فأقول لك إذا كان الشيطان من الإنس فاتركه. أنتم تعلمون أيها الإخوة هناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس. ألا نقرأ في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والآية الأخيرة تقول من الجنة والناس، في تصريح بأن الشياطين نوعان، شياطين من الجن وشياطين من الإنس. الحقيقة شيطان الجن صعب، لكن شيطان الإنس أصعب، لأن شيطان الإنس يأتيك بصورة إنسان، صديق، أخ، قريب، حبيب، صلة رحم لك من أرحامك، يعني هو واحد من أرحامك المقربين، ممكن يكون زميلك في العمل، ممكن يكون شريكك في التجارة، ممكن يكون صاحب العمل الذي تعمل عنده. كل من ينفث فيك من شرور البعد عن الله، من آثام المعاصي، من الابتعاد عن الطاعات، هذا شيطان، لكنه يأتي حينا بصورة شيطان جن لا تراه يوسوس لك في داخلك، ويأتيك أحيانا بصورة شيطان من الإنس، إنسان

ثالث الدعاء والتضرع إلى حضرة الله تعالى أن يبعد عنك الشيطان الرجيم. والأمر الرابع قبل الأخير تقليل الشهوات المباحات. أما الأمر الخامس فهو إذا كان الشيطان من الإنس

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أن ينعم علينا بالاعتراف هذا هو الخير، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟
4: بلى.
3: وأن ينقلنا سبحانه وتعالى إلى مراتب شرف الاعتراف له، هذا معنى أنه أراد بنا كل الخير. وأن يكون نصيبنا منه هو البدء بالاعتراف، هذا خير لا شك فيه.
4: أكيد.
3: أنا أعتقد معجزتنا بين يديه لما نقبل عليه بتقصيرنا هو أنه يدخلنا عليه من باب الاعتراف، لأنه باب الافتقار. يقول العلماء والافتقار هو طريق العز، عز النفس بالله سبحانه وتعالى، فهو أول مقامات الرفع. وهذا معنى معاني يا عبد الرحمن، من تواضع لله إيش؟
4: رفعه.
3: هذه الرفعة التي تأتي مع الكسرة. تعرف عبد الرحمن لما مع التقصير يجيك أحيانا حياء من الله، صح؟ تكون خجول كذا يعني، تقول يعني معقولة؟
4: صحيح.
3: أنت إيش أكثر عبارة تقولها لما تحس بتقصيرك؟ لما تكلم نفسك، لما تعاتب العتاب الجميل، أول شيء تتكلم ولا تصمت؟
4: أصمت هكذا.
3: ليش مو كلام؟ لأنه الحياء هو الذي يغلب، صحيح؟ الحياء إيش يسوي في الإنسان؟ يخليه ينطق ولا يصمت؟
4: يصمت.
3: ويكون السفر بالصمت إلى الله إيش؟ عجيب. فيصير يصدق عليك لحظتها يا من الصمت بين يديه كلام، لأنه علمك بحالي يغني عن مو بس عن سؤالي، عن إعلامي بحالي. يعني شفت لما تدخل عليه بهيئة الذليل، هذه الكسرة خلاص يعني عند الله تعدل. عشان كذا يقولوا أنين المذنبين كفة وكفة زجل المسبحين، أصوات التسابيح وأصوات الأنين كلها لغات مرفوعة إلى السماء. تخيل الله على الاعتراف يا أخي، الاعتراف الذي يعني الاعتراف أنا أعتقد يذيب القسوة. ما تظن هذا؟ ما تحس أنه مع الاعتراف يجيك شفافية كذا عجيبة؟ سبحان الله، تحس أنك تغسل بالاعتراف، يذوب كل سوء في الإنسان. طيب، لأجل هذا يقول العلماء الخطأ الذي التقصير الذي تبتلى به لا تنظر إلى ذاته، انظر إلى مؤداه، إلى نتيجته، إلى ما بعده. تستطيع أن تلهم من خطأك. لدينا عبارة لمين؟ للدكتور مصطفى محمود في كتاب أناشيد الإثم وإيش والبراء. ماذا يقول يا عبد الرحمن؟
4: رباه، بفضلك أضأت مصباحا هاديا، بفضلك أضأت مصباحا هاديا من عثراتي ليجنب الناس العثرات.
3: قولها من ثاني، عجيبة هذه العبارة. لاحظ كيف العالم لما يتذكر حاله وحقيقة ما هو عليه كإنسان ضعيف ومقصر، ويبدأ يعيش، إيش يطلع منه؟
4: يعني كل العلم هذا من عثرات.
3: تخيل شفت
4: أصلا.
3: يعني تعرف جميل من الأشياء في التواضع حق الإنسان إنه لما يكون في أفضل حالاته يتذكر إيش؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعيدها كذا وقولها يا عبد الرحمن كأنك مصطفى محمود. يعني حاول أن تحس بإحساسه إذا استطعت.
4: رباه، بفضلك أضأت مصباحا هاديا من عثراتي ليجنب الناس العثرات.
3: يعني لم يكن يحمل هم بس أنه لا أحد يطلع على عثراتي ويرى سوآتي وتنكشف له عوراتي في الأخطاء والتقصيرات. هو دخل في حال ثاني، أنه يا ربي بلغ لطفك بي هذا الحد. يعني ما هذا؟ يعني ساحة معجزات، تقصير ساحة معجزات. ترى الله سبحانه وتعالى ينقلك فيها بين مراتب، لأن العلماء يقولوا توبة الله على عبده ليست، إذا تاب عليك الآن توبته التي تأتي بعدها ليست كالتي سبقت. يعني لا يزال الله يدهشنا، لا يزال العبد يندهش من ربه. لذلك يقول لك كن عبد الله المندهش، في شيء غريب يصير. فأضاء من عثراته إيش؟ بالله مصباحا هاديا. هو السر في رأيك يا عبد الرحمن هنا العثرة التي أوصلته إلى المصباح، ولا في المصباح الذي اتخذه من العثرة؟ سؤال مفبرك هذا شوية.
4: المصباح الذي اتخذه من العثرة،
3: من العثرة،
4: من العثرة.
3: أيه. هو لا، هو الإنسان إحنا اتفقنا إنه ما في حسرة في لوعة. ليش المصباح الذي اتخذه من العثرة برأيك؟ إنه كيف تمكن أن يأخذ من العثرة مصباحا؟ إيش السر اللي يساعد الإنسان على هذا؟ هل هو مثلا سر التجاوز، إنه قدر يتجاوز هذا التقصير، ولا إنه مثلا
4: مفهومه عن الخطأ تغير؟
3: كيف؟
4: زي ما أنت علمتني، معلمي قال لي يوما خطأي علم ينتفع به
3: إذا نفعت منه الخلق. والنفع يكون بالله، صحيح. لذلك القرآن لما جاء عالج قصور الإنسان أعطاه فسحة، قال له فأولئك إيش يصير؟ يبدل الله سيئاتهم إيش؟
4: حسنات.
3: وكان الله إيش؟ غفورا رحيما. غفور يكفي، فلماذا جاءت رحيم؟
4: لماذا؟
3: هذا هو الامتداد. أن تتخذ من عثراتك، أخطائك، تقصيرك مصباح هادي للخلق، فتكون في مظهر الرحمة. فلما توجه إليك بالمغفرة توجهت إلى خلقه بالمرحمة. هي هذه التركيبة. بعدين تخيل
4: ترحمهم من خلالك.
3: نعم، ترحمهم من خلالك، لأنك تقول لهم شوفوا كيف غفر لي. فلذلك يقول لك من أكبر مزايا التقصير هو الذي يمنحك صفة إيش؟ الرحمانية على الخلق. فلما ترى المقصر والعاصي والمسرف تقول الله كنت يوما ها هنا، أنا أعرف الإحساس هذا، والله جربته. فتفيض على نفسك وعلى من حولك بإيش؟ بالرحمة. شيء خطير هذا. لذلك العلماء يقولوا وصية، وهي وصية الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية، يوصيك يقول لك مهما ولو كنت مقصرا، فإيش المطلوب يا عبد الرحمن؟ لا
4: ييأسنك من حصول الاستقامة مع ربك تكرر ذنبك.
3: يعني ولو كررت أنت ذنبك وتقصيرك يكرر هو، ما سوف يدهشك.
4: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الديك المغرور. في كتابه خرافات يروي الأديب الروسي الشهير ليو تولستوي أن ديكين تشاجرا على مزبلة، وكان أحدهما أقوى من الآخر، فتغلب عليه وطرده، وصار منذ تلك اللحظة الحاكم الأوحد للمزبلة. فتجمعت الدجاجات كلها حول الديك المنتصر، وراحت تمتدح قوته وتسمعه عبارات الغزل والتمجيد. وأراد الديك المنتشي بالنصر أن تعرف أمجاده في الساحة المجاورة، فطار إلى قمة مخزن الغلال وأخذ يصفق بجناحيه ويصيح بصوت عال: انظروا إلي جميعا، أنا الديك المنتصر، وليس لأي ديك في العالم قوة كقوتي هذه. ولم يكد الديك ينتهي من كلامه حتى انقض عليه نسر قتله، وأمسك به بمخالبه وحمله إلى عشه ليطعم به.

النجاح الذي يؤدي إلى الغرور مقتلة، والإنسان الذي لا يستطيع تقبل تبعات النجاح، الفشل له في أول الطريق أفضل، والسبب أن الفشل يكسر النفس ويؤدبها ويجعل الإنسان حذرا متأملا في تجربته، محاولا أن لا يكررها بذات الأدوات والظروف كي لا يصل إلى النتائج ذاتها. ولسنا نبالغ إذ نقول إن الفشل يهبنا الحكمة أكثر مما يفعل النجاح، لا لأن الفشل جيد والنجاح جيد، بل لأن النفس البشرية فرس جموح، وقلما تجد من يستطيع أن يلجم نفسه. الأمر أشبه بالمرض والعافية. نحن حين نمرض ننكسر، نعرف حجمنا الحقيقي، نرى ضعفنا على حقيقته، نلوذ بالله تعالى كما يليق بالعبد أن يلوذ. قرأت مرة كلاما لطبيب زار مأوى لمرضى السرطان الذين هم في حالة متقدمة من المرض وميؤوس طبيا من شفائهم. يقول: لفت نظري أن الجميع كانوا إما يحملون المصاحف أو السبح. لقد رأى هؤلاء الدنيا على حقيقتها، وهذا ما قصدته بالضبط، أن المرض يؤدبنا أما في الصحة فنحن ننسى كثيرا، يفوتنا السبب الذي خلقنا لأجله، ونغفل عن المكان الذي سينتهي إليه المطاف. وعلى كل حال، فالتعميم ليس صائبا في كل حال، فكثير من الناجحين والأثرياء حافظوا على تواضعهم، وكثير من الفاشلين يشعرون كأنهم هم الذين يديرون هذا الكوكب. ولكن الفكرة من كل هذا أن لا يجعلنا النجاح نبالغ في قدراتنا، فنخطو خطوات أكبر

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: صباح الخير يا علوش.
3: ايش بدي اقول يا عدي؟
2: قبل ما تقول بدك تعطيني الوصلة ولا لا؟
3: بدي اعطيك يا عدي، بدي اعطيك.
2: خلاص تفضل قول.
3: اذا فاضل ليلي يا عدي بدي اطلع انا وياك، عشان بدي اعطيك قطعة كلاشين وانا قطعة.
2: وين؟
3: بدنا نروح على السلك يا عدي، بدنا نمغطلنا جندي. عاجبك يا عدي؟ عاجبك هم بطخوا في ولادنا واحنا قاعدين؟
2: الليلة قصدك؟
3: الليلة على طول.
2: اي والله الليلة بدي اروح على عرس لخالتي عازميني.
3: لا يا عدي، بدنا نقاوم. انت عارف ايش يعني مقاومة؟ المقاومة يعني بتحافظ على كرامتنا.
2: اه ماشي انا معاك، بس اجلها ليوم تاني.
3: بنفعش يا عدي، بنفعش. الشباب رصدوا الجندي واحنا بدنا نعطيه طلقة في نص راسه.
2: ما هو انت فهمتني غلط، انا لسه بدي دورة اخذ عليك لشن.
3: وإلك اسبوع يا عدي، هلكت مخي هلك. وانت تحكي لي على المقاومة وانت بتعرفش تمسك الكلاشين؟
2: لا لا لا، انا اتدربت على 16، اما الكلاشين ما اتدربتش. هذه
3: حلو حلو ماشي، فيني صاحب عنده 16 مطورة اجانس، بسلمك اياها وفرجيني شطارتك.
2: لا لا، ما هو كيف انا ما اتدربتش على المطورة، اتدربت على القديمة.
3: برضو حلو، في عنده تنتين، واحد قديمة واحد مطورة.
2: ما هو انت مش عارف ايش القصة.
3: ايش القصة يا حبيبي؟
2: اصلا انا الي مسؤول وبقدرش اطلع الا باذنه.
3: طيب ماشي.

0: خمس شيكل.
1: تفضل.
0: الله يسهل عليك يا عدي. يخرب بيتك ما أكذبك ولا أمعطك. قال جاي يسوق علي الوطني ويقول لي مقاوم ويطلع ونط وانت حسسني انا جاسوس وطلع بعرف شي يمسك الكلاش يا حبيبي.
2: شايفه يما
3: ايش في
2: بنت ام اسامه بسمه هيها خطبت.
3: الله يستر على كل بنات الناس.
2: لا يعني ما هو ابوي بيقول لي يعني انت كيف بدك تتجوز واحدة ابوها عميل وهي اللي تجوزها حافظ المصحف.
3: يما كل حاجة قسمة ونصيب. تاني حاجة قلنا لك بدنا نزوجك بنت خالتك.
2: اي هو انتو بدكم تجوزوني عكيفكو؟
3: يما هم كيف الشباب بتجوزوا؟ الام والخوات بنقدن وبشوفن والكويسة بخطبوها.
2: يعني انت خلص نجدت بنت خالتي وخلص وقررت بدك تجوزيني اياها.
3: ولكن اللي بسمعك بقول انه بنت خالتك بشعة بس الصح لك.
2: ريحي لي راسك، انا لا بدي اتجوز لا بنت خالتي ولا بنت عمتي.
3: ليش حط في راسك بنت؟
2: لا لا لا لا لا لا بديش احط في راسي ولا حاجه.
3: لا في اشي في راسك
2: بدك تعرف ايه؟
3: بدي اعرف.
2: انا بدي هاجر وبدي اتجوز اجنبيه وبدي اخذ الجنسيه كمان.
3: ما شاء الله والله بتخطط من ورانا. هذا الكلام لو حكيته قدام ابوك والله غير يذبح الذبح.
2: وليش يذبحني؟ هو انا بدي اعمل اشي غلط؟
3: اسكت ولا اسكت.
2: حاضر سكتنا.
3: ايش بدي اقول يا ابو هاني؟
4: قولي يا نوال.
3: بدناش نفرح في هالولد.
4: ليش واحنا زعلانين يعني هلقيت؟
3: يا زلمة بدنا نفرح فيه بدنا نجوزه.
4: اسمع يا نوال، اذا مزاج ابنك ضارب ومخه كمان ضارب يضل يرب في الشوارع لما يصير عمره 40 سنة ويجوز حاله من حاله، والشقة الجاهزة مش حيطب فيها بالمرة.
3: يا زلمة انت بدك تجني على الولد.
4: بديش اجني عليه، مش هو بديش يسمع كلامي؟ هو حر.
3: طب واذا قالك بده يهاجر وبده يطلع برا؟
4: مع 60 قلعة انا بدي اعطيه المصاري ينسلخ.
3: يا راجل هو ابننا الوحيد بدك تخليه يطلع برا؟
4: واحد مش بعترف في اهله وبده يعمل الفراسه يطلع.
3: طب هم الكل اللي بيطلعوا بياخدوا الجنسية؟ طب ما هو نصهم بموتوا في البحر.
4: ولك ايش اعملك انا؟ ايش اعملك؟ ابو بقول لابنه كل شي جاهز وهي الشقة جاهزة وايش بدك بدنا نعمل لك؟ بقول بديش. ايش اعمل له انا؟ فهميني.
3: تقعد معاه وتحكي معاه كلمتين، لسه شباب صغار هدولا.
4: اقعد ابوس رجله اقول له اماني اماني يا بخليك جنبي عشانك سندي، هيك بدك؟
3: والله غير تضلك انت سايبه عمل ما الولد يخرب ويطير بين ايدينا.
4: ولك ايش احكي له؟ فهميني ايش احكي له؟ هو انا قلت بحكيت معاه؟
3: قلت له نخطب لك بنت خالتك بقول لي بديش. مخه طار من بعد بنت ام اسامه خطبت.
4: طب انا ايش اعمل يعني هلقيت؟ اروح اطلقها من خطيبها؟
3: لازم نجوزه عشان يهدى ويروق.
4: بنقول ثور بتقول حلبوه. ولك مش حكينا معاه قلنا بدنا نجوزك؟
3: معلش هلقيت احكي معاه عشان بنت خالته.
4: حاضر يا نوال. ايش في كمان؟
3: بس
0: الله يخرب بيتك يا طلال النص، كل هدول الصور مخزنهن على اللابتوب وسحبهن من جوالات النسوان، وكلهن صور لمرت عبد الحافظ، وهي هادي كمان ام احمد، والله هادي اللي ساكنة على راس الشارع. الله يخرب بيتك يا طلال النص. هي صوت واجه بدي انزل قبل ما يطلع ويشوفني.
5: العافية يا علوش.
0: حبيبي يا معلم طلال.
5: طمني كيف الامور؟
0: مين الامور يا معلم؟
5: طب يلا هاني جبت الفطور معي عشان نفطر.
0: لا انا افطرت سبقتك، افطر لحالك يا معلم.
5: ولك جايب فطور بكفي العشرة.
0: صحتين وعافية يا معلم، والله مفطر وجاي.
5: طيب ماشي، انا بدي اطلع السدة افطر واكمل شغلي.
0: براحتك يا معلم.
5: ايش بدي اقول؟
0: قول يا معلم.
5: الموضوع اللي بالي بالك، اصحى تكون طلعت كلمة هيك ولا هيك؟
0: عيب يا معلم، هو انا اهبل لهالدرجة يعني؟
5: حبيبي علوش يسعدك.
6: ايش الدعوة يا بنية؟ ايش فيه؟
7: الحج يابا، يمكن يطلع من تحت وانا بدي اوديه على مشوار.
6: طيب يابا مش انت قلت في مداخل ومخارج تانية يطلعوا منها؟
7: المخارج التانية مش مأمنة يابا.
6: يا سيدي توكل على الله، انا فيش زبون بيجي بيشتري حاجة الا بروح.

0: بلش عندي.
1: لا قصدي بلاش يجي واحد زي ابو بدر او اي واحد محلي من اللي بيجي بقعده.
2: لا لا تقلقش ابو بدر من المرة اللي فاتت لغير من اخر شارع الف.
1: ها ايش قلت لك انا؟ هايو على الكاميرا رقم 2.
2: الله لا يجيبه. ايش اللي جابه هالحين هذا؟ ما قطعش فيه كياس السكر وقلان الزيت؟
1: اتعامل معاه يابا، اذا بده يقعد هاي طون الطحين في المخزن بده يطلع لفوق.
2: تقلقش يابا تقلقش، ما ظنيتش يقعد، بس انت روح شوف امورك وتوكل على الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال تعال يا ابو بدر اقعد جنبي، تعال ونسني.
3: لا لا معلش عم ابو حسام، والله اني مستعجل.
2: بصيرش الكلام هاد، بزعل منك.
3: والله عندي شغل.
2: طب ها ايش المطلوب؟
3: والله كنت جاي اسألك بخصوص الزيت، اشتري تنكة هلقيتها ولا استنى الموسم الجديد؟
2: الموسم الجديد ضايله تقريبا شهرين، انتو في الشهرين بتستهلكوا تنكة زيت؟
3: لا والله بس انا ومرتي وبنتي.
2: يعني قديش بدكو؟ كل ما تحتاج بتشتري لك لتر عبل ما ينزل الزيتون ويعصروا زيت جديد وبتشتري لك تنكة.
3: والله كلامك صحيح، بس انا خاف يكون الزيت الجديد مش زي الزيت الاولاني.
2: كله شجرة واحدة.
3: حبيبي حبيبي يا عم ابو حسام، تحياتنا.
2: الله يرضى عليك. وين رايح؟
3: قلت لك مستعجل.
2: يلا يا سيدي الله معاك.
3: بدك مني ايش يا عم ابو حسام؟
2: بدي اياك تقعد عندي يا راجل، والله مشتاق لك.
3: معلش والله عندي شغل.
2: كل القصة طن طحين، يعني في نص ساعة بتخلصهن.
3: أعوذ بالله، والله لو بدك تدفع لي مليون دولار، ولحتى الآن ظهري مخلوج من المرة الفاتت.
2: مش أنت يا عم أبو بدر بتقول لي بدك مني إشي؟ أنا بقول لك آه، ليش بتتراجع؟
3: أيوه أنت ما تدقش على كل كلمة أنا بحكيها.
2: حاضر يا أبو بدر، مش حدق.
3: يلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: صحيح ما شفتش حسام، وين حسام ابنك؟
2: الحق عليه حسام.
3: ايش يعني مش فاهم؟
2: المفروض يبعت لك على الواتس او على الفيس مواعيده وين بروح وين بيجي.
3: هي لا يا عم ابو حسام، هي مش لهالدرجة.
2: بدامك انت بتعزه وهو بعزك، مفروض تتفاهموا اكتر.
3: هي والله حبيت اطمن، هي والله بعتبره زي اخويا.
2: يرضى عليك يرضى عليك.
3: يلا تحياتنا.
2: حبيبي مع السلامة.
3: ايه قال صحيح يا ام ابو حسام، العصير هذا تبع القلان قال بيعمل سرطان.
2: ما هو انا وزير الصحة يا ابو بدر، هبلتني يا ابو بدر. الك ساعة بتحكي معايا، لو فتت على طن الطحين كان شلته الحين، وكان خشيت على طن السكر والشعرية.
3: تحياتنا حبيبي.
4: يا هاني.
5: ايوه يابا.
4: بدكش تروق وتمشي عدل؟
5: يعني هو انا يابا بمشي اعوج؟
4: ولك دمك في عروقك بمشي اعوج، بدكش انت تمشي اعوج.
5: طيب بس يابا فهمني انا ايش عملت غلط؟
4: انت عاق لوالديك، بتسمعش كلام ابوك وامك. بدك تهاجر على اوروبا؟ ايش فيها اوروبا احسن من بلدنا؟ ولا بدك تشوف الشجر والصمر وما حدش يقول لك وين انت؟ اذا بتفكر انه انت بدك تهاجر وانا اقول لك لا، بتكون غلطان. مع 60 قلعة يابا.
5: يعني انت بدك تتخلص مني يابا؟
4: انا مش عارف كيف افهمك. كل اشي انت بدك اياه اعطناك اياه. جيب لأي شاب في البلد وقل له شو املك الوحيد، يقول لك بس يكون عندي شقة. انت عندك شقة والبهر جاهز وبدكش تتجوز.
5: انا يابا هلقيت خلص، بدي ابني مستقبلي.
4: ماشي يابا، بدك تهاجر يعني؟
5: اذا فيش عندك مانع.
4: مع 60 كندرة. اطلع اطلع امشي، روح امشي في نص المحيط عشان تطلع بلجيكا وكندا. هناك العرايس ببلاش، حتى هي ولادها بتجيبها $100، وممكن كمان بعد سنتين اخبط ارجع لقيك رئيس وزراء كندا ولا بلجيكا. المستقبل هناك يا بني، روح روح.
5: انت بتتريق علي يابا.
4: ولكن اللي اخدوه اللي هاجروا قبلك حتاخده انت. عايشين كل واحد في غرفة، ولكن اللي بعطوهم اياه $300-$400 يدوب يكفنوا اجر الشقة تبعته اللي عايش فيها. وبدك تلتزم في قوانينهم حتى لو كانت على حساب دينك. بدك تتجوز واحدة شجرة؟ ماشي اتجوز. تقدر تشخط فيها ولا ترفع صوتك عليها؟ ولا ابنك في يوم من الايام بدك تقول له هذا غلط وهذا صح عشان يروح يشكيك للشرطة؟ ولا كود في يوم من الايام بدك تفتح مسجل بصوت عالي وجارك يسمعك وما يبلغش عنك؟ بتفكروها الجنة هناك؟ اعقل اعقل وروق يا هاني، انا اليوم بحكي معاك كلام، بكرة البربشي اللي حيشتغل.
5: طب انا يابا ايش مطلوب مني عشان انت ترضى عني؟
4: تنخمج وتتجوز وتنستر.
5: طب طب يعني وإذا أنا ما لقيت شريكة حياتي هنا؟
4: لا والله، كود أنت بالرئيس ولا بالوزير، بس يضل فيك يا معفن يا مخمج. إيش أنت مؤهلاتك ها؟ ورك أنت لحتى الآن ما بتدخل الشيك العضام. اسمع لما أقول لك، معاك شهر، بعد شهر بدي اياك تيجي تقول لي يابا هنا لقيت شغل، ان شاء الله بتدخل 10 شيكل في اليوم، وبعديها بدنا نخطب لك. موافق على الكلام هذا؟ كان بها. مش موافق، مع 60 كندرة روح اجرع بلجيكا. فهمت ولا لا؟
5: حاضر يابا، فهمت فهمت.
0: ان شاء الله حكيت معاه وعقله لان.
4: لا، ابنك مربى، من حد ما حكيت معه في الموضوع على طول طمل على رجلي وباسها، وقال لي يابا اللي انت فيه انا فيه.
0: شايف، ما انا قلت لك هذا ابني وانا عارفاه، هذا تربايتي.
4: ما انا قلت هذا تربايتك. الله يلعن هيك ترباية يا شيخ.
0: مالك يا راجل طاب الشتم فيا وفيه؟
4: والله ابنك يا شيخ بخز وبعر، كيف لو انه احنا مقصرين معاه؟ لو طردنا من الدار.
0: طب ايه صار؟ قل لي.
4: حكيت معاه واعطيته مهله لشهر.
0: إنه
4: خلال الشهر ما لقاش شغل حبطل استخدم معاه اسلوب الكلام.
0: انت رايح تهدده ولا رايح تفهمه يا زلمة؟
4: يا نوال، الحيوانات أنواع، في حيوان من حد ما تعطيه الإشارة بيمشي، وفي حيوان شفت كابل الكهرب لازم تسبغ جلده تسبغ عشان يمشي. ابنك من النوع التاني، وأنا عازره صراحة عشانه تربايتك.
0: والله لو كل الأبهات زيك ما حد يتجوز ولا عمر بيت.
4: أنا قاعد برجع من ورا تربايتك يا فالحة. إيش بده ابنك أكتر من الشقة والمهر الجاهز؟ إيش بده؟ مرة بتقولولي بدنا نجوزه بنت عميل، ومرة بقولي بدي أروح على بلجيكا، ومرة بقولي بديش أتجوز بدي ضني عايز زي الراهبات. إيش عملكو أنا؟ قوليلي إيش عملكو؟ بتفكرين أنا بعطي محاضرات في التنمية البشرية ولا مصلح اجتماعي؟ احكي، رد علي.
0: خلص، هو ابني ولا ابنك؟ مش أنت المسؤول عنه؟ أنت حر.
4: ينور عليكي، من هالو طالع تتدخليش فيه. ماشي
0: ماشي.
4: قال بدي روح بلجيكا، ما احنا هينا شايفينهم على النت، الواحد قاعد لي في غرفة وبفتح لي الشباك شوية وبصور لي بلجيكا وهو قاعد من الشباك، وشوف التلج وشوف بروكسل وشوف مش عارف شو. مدامك بدك تروح تنحبس في غرفة، غرفتك في غزة اولى، وبتجيب لك شاشة كبيرة وبتفتح بلجيكا وبتعمل سيلفي بتقول هاي بلجيكا وراي. شفت اللي قاعد في النت وماسك سكامبلة ومصور العمارات بين رجلي السكامبلة؟
0: وين هذا؟
4: هذا على النت، وبقول لك أنا في الطيارة. لما رجعوا الجوال بين أنه حاط سكامبلة على راسه، وابنك حينهبل زيهم، هيك أنا شايف. ولك كلمة الله أكبر بسمعهاش هناك، هذا بفكر زي عنا زي غزة، ينزل من باب الدار يلاقي بياع البرة يقول له تفضل، ولا يلاقي أصحابه هيك قرفانين ومولعين نار يقول يجي يوصل معاهم.
0: خلص، هل قد إذا مصر هو للهجرة يهاجر.
4: مع السلامة، الباب بفوت 100 حمار، وانت معاه كمان، روحي معاه روحي.
0: والله انت ما انت عاجبك حاجة انت.
4: والله جبتيها، بتعرف انه هذه الكلمة الصحيحة اللي انت قلتيها؟ لا انت ولا ابنك عاجبيني. ايه اسمعي، روح على بلجيكا روحي.
0: وش معنى بلجيكا؟
4: هاي كتاب أطلس في الدار يا نوال، امسكيه وافتحي على الصفحة اللي بدك اياها وعلى الدولة اللي بدك اياها وروحي.
0: ايه، من زمان بدك تتخلص مني عشان تتجوز.
4: يونك بخيونك بابنك يا شيخ، وانك اطلع اقرفتون، اطلع عن بوزي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية المباركة تمثل عنوانا لمنهجية الفكر عند الإنسان المسلم بكل أمور حياته. هي خطاب رباني لكل البشر يقول لهم: كونوا على بينة في كل حياتكم ولا تأخذوا أي مسألة دينية أو علمية أو اجتماعية أو حياتية إلا من أهلها. وبالتالي يمكن لنا أن نقول هنا أن هذا الدين العظيم الإسلام هو أول من أرسى مبدأ التخصص ودعا إلى اعتماده. من لطائف هذه الآية الكريمة أن التزام الإنسان بها يمنع انتشار الفساد والزيغ والجهل والتخبط في المجتمع. انظروا من حولكم أيها الأحبة، حاولوا أن تتدبروا آثار هجر الناس لرقي هذه الآية المباركة. النتيجة شو؟ فساد عام وشامل في كل مجالات الحياة. اليوم شو يلي عم نعاني بمجتمعاتنا؟ نعاني من أنه كل الناس أصبحوا أطباء، وكل الناس صاروا محامين، وكل الناس صاروا اقتصاديين، وكل الناس صاروا محللين عسكريين، وكل الناس أصبحوا حتى علماء دين. اطرح أي موضوع أو افتح أي نقاش ستجد الناس يحللون ويحرمون ويطلقون الأحكام وكأنهم أهل اختصاص، بينما القرآن يأمرنا فيقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطورة غياب هذه الآية عن فكرنا وسلوكياتنا أنها أوقعتنا في دوامة كبيرة من الجهل الذي بات يحيط بنا من كل حدب وصوب. ومع وجود ما يسمى اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي ازداد الخطر أكثر. أصبحنا نرى من يتصدر للعامة بكلام خاطئ، بمعلومات مضللة، ثم نسأل عنه فتراه أبعد الناس عن حقيقة الموضوع الذي يتحدث عنه. لذلك لما نقرأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من عواقب غياب هذه الآية عن فكرنا. قال في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أيها الإنسان أن تكون في قولك أو في عملك أو حتى في عقيدتك تنشر بين الناس ما ليس بصحيح. إياك أن تكون أيضا من السائرين خلف ما لم يرتكز على أساس من العلم الصحيح والحجة الدامغة والحقيقة الواضحة. وأيضا إياك أن تسير في طريق ليس فيه الأخذ بأسباب العلم، لأنه حينها ستكون ضالا ومضلا. هيدي الآية أيها الأحبة تطلب من الناس جميعا تحصيل الوسائل الصحيحة التي تكون أساسا للمعرفة. أي ابتعاد عن هذا النهج هو في حقيقته جهل تنعكس آثاره على كل نشاطات الحياة وخاصة بأمور الدين. أخواننا الكرام، قد في عنا آراء وفتاوى وكلام ديني يعمم وينشر بين الناس من قبل أشخاص ليسوا متخصصين وليسوا أصحاب علم. قد في مفاهيم دينية وموروثات يتمسك بها المجتمع هي تتعارض مع الدين، ولكنها سطرت من أناس بزمن معين فاتخذها الناس من بعدهم وكأنها أصل من أصول الدين ولا مجال للنقاش فيها. قد في ناس من حولنا إذا طرحت أي موضوع ديني للنقاش معهم يطلقون الأحكام ويجزمون بصحة ما يقولون ويرفضون أي حوار حولها، بينما هم في الحقيقة لا علم لديهم وليسوا من أهل الاختصاص ولا من أهل العلم. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطاب رباني يدعو لتكون الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والدعوية والفقهية واللي بدكن إياه في واقع الفرد والمجتمع منطلقة من أساس العلم الصحيح الذي يصل بنا إلى النتائج الصحيحة. أما إذا رفضنا، إذا أبينا، إذا استمر الإنسان في كل حركاته غير ملتزم بهذا المبدأ القرآني الراقي، وأصر على أن يعتمد كل قول يستمع إليه في حياته وكأنه هو الحقيقة المطلقة، فالنتيجة بكل بساطة ينطبق عليه ما ورد في كتاب الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أيها الأحبة، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في هذا الدين الحنيف، كفانا تشويها وتحريفا لتعاليمه الراقية. هدانا الله وإياكم لما فيه الخير والعلم الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الحكمة محورها مساوئ الشهوات. وقبل أن نمضي في الحديث عن مساوئ الشهوات، لا بد من تنويه إلى أن الشهوة أودعها الله في الإنسان وهي حيادية، بمعنى أنها يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى الله، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى الهلاك، لأنك مخير، هي حيادية. فحينما تصف الشهوة بأنها سبب الهلاك، هي في الحقيقة الذي اتخذ قراراً بالهلاك هو الإنسان. هل يمكن لمركبة من أرقى أنواع المركبات صنعت لخدمة الإنسان أن يقودها الإنسان وهو مخمور، فيهوي بها في أعماق الوادي ويقول هذه المركبة شريرة أهلكتني؟ لا، استعمالها بغير أصولها هو الذي أهلك الإنسان. فالشهوة ليست أبداً سبب هلاك الإنسان، بالعكس، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ من دون شهوة لا تتحرك، لا تفعل شيئاً. الشهوة ترقى بها مرتين، ترقى بها صابراً وترقى بها شاكراً. فإذا متعت نفسك بما أحل الله لك ترقى إلى الله شاكرا، وإذا امتنعت عن شهوة نهاك الله عنها ترقى إلى الله صابرا، شاكرا وصابرا. سلم ودركات، أنت المسؤول. الشهوة قوة محركة. هل تتصور مركبة بلا محرك؟ عندئذ ليست هي مركبة، لا بد لها من محرك، والعقل هو المقود والشرع هو الطريق. كلمات دقيقات وبليغات. يقول: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أعلى منصب في أمريكا زلت قدمه مع امرأة، فتحمل فضيحة لا تنتهي، واضطر أن يبكي، واضطر. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزناً طويلاً. سمعت عن إنسان سافر وزلت قدمه في السفر، وانتقل إليه مرض الإيدز. من أجل أن يخفي هذا المرض عن زوجته وأولاده بذل جهداً لا ينتهي، ثم فضح وانتهى عند أهله وأولاده. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزناً طويلاً. الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة. الإنسان قد يكون في أعلى مكانه، فإذا خضع لشهوته سببت له هذه الشهوة آلاماً، وقد تسبب له عقوبات هو في غنى عنها. فإما أن توجب ألماً وعقوبة. لابد من ضرب مثل حتى أبين لكم كيف أن الإنسان يعاني من آلام نفسية لا تحتمل. لو أن قلماً ثميناً فقد في صف فالمعلم أغلق الباب وفتش الطلاب طالبا طالبا. في طالب له مكانته من عائلة محترمة، مظهره العام جيد، اشتهى هذا القلم وضعه في محفظته. فلما فضح أمره المعلم ما تكلم معه ولا كلمة ولم يضربه. لماذا يكاد يموت من الألم؟ هذا الألم النفسي. لذلك ورد في بعض الأحاديث إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما يقف العبد بين يدي ربه ويحاسبه، منحتك الوجود، منحتك النعم، منحتك الأمن، منحتك الغنى، ثم تفننت في إيذاء عبادي وبث الذعر في قلوبهم. هذه الحروب التي تجري، أشهد الله أن الذين يقررون ضرب هذه المدن وإلقاء هذه القنابل الذرية والله هم أشقى البشرية قاطبة، هم أغبى أصناف البشر، لأنهم ما أدخلوا الله في حساباتهم، ما أدخلوا اليوم الآخر في حساباتهم. هذه الشهوة قد توجب ألماً وعقوبة. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إذا كانت المرأة يمكن أن تدخل النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولك بشعوب تدمر، بشعوب تفتقر، بشعوب تعاني ما تعاني من أجل قلة في العالم تتحكم بثروات العالم؟ أزكى إنسان هو الذي يجتنب أن يؤذي إنساناً أو مخلوقاً. عصفور اصطدته لغير مأكلة، هواية الصيد، يأتي يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني، لما قتلني. فإذا كان موضوع عصفور أو هرة توجب النار، فكيف بالذي يسحق شعوباً ويعتدي على حرمات ويبتز أموال الناس ويأكل ما ليس له بحق أن يأكل؟ قال الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. أول خطر من أخطار الشهوة أنها توجب ألماً نفسياً وعقوبة مادية، أو أنها تقطع لذة أكمل منها. يعني لما الطالب لا يدرس ويمضي وقتا في دور السينما ومع رفقاء السوء، أما الذي درس ونال الشهادة بتفوق أقيم له حفل تكريمي يعلو في نظر الناس وتصيبه مشاعر الغبطة والفرح والسعادة أضعاف مضاعفة عن ساعات قضاها زميله في فيلم أو مع صاحب سوء. السوء الآخر للشهوة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. قضية بالحساب حتى في الأمور المادية، الإنسان الذي يأكل كل ما يشتهي ولا يرعى قواعد صحته، آلام الأمراض وآلام التخلف الصحي أضعاف مضاعفة عن لذائذ الطعام والشراب. قضية موازنة، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة، إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتا إضاعته حسرة وندامة. تجد الذي ضبط نفسه وأطاع ربه يرفع الله له ذكره ويعلي قدره، تأتيه موجات من الفرح، موجات من الغبطة، موجات من السعادة تفوق ملايين أضعاف لذة الشهوة الآسمة. ومرة ثانية: ألا يا رب شهوتي ساعة أورست حزنا طويلا، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته في المجتمع، يعيش باستقامته، يعيش بعفته، يعيش بأمانته. إذا ثلم عرضه، العرض موضع الذم والمدح في الإنسان، يعني مكانتك. كل واحد منا له مكانة في المجتمع، وقد يكون في أدنى درجة لكن مستقيم. حاجب دخله 4000 ومهمته أن يأتي بالقهوة والشاي إلى المدير العام، هذا إذا كان مستقيم له مكانة. مرتبته الاجتماعية ما لها علاقة بمكانته، مكانته باستقامته. يده نظيفة، لسانه نظيف، ما أكل مالا حراما، ما ابتز إنسانا، ما كان سبب هلاك إنسان. فحتى أدنى مرتبة اجتماعية إذا رافقتها الاستقامة والعفة والصدق والأمانة، بتلاقي هذا الإنسان كبير. والله أنا مرة ذكرت هذه القصة مرات عديدة، يعني إنسان محسن أراد أن يبني مسجد في حي فقير ليس فيه مسجد، فكلف أحد الإخوة الكرام بالبحث عن أرض. وجد أرض مناسبة جداً، مربعة باتجاه القبلة، سعرها معقول. أبلغ المحسن الكبير كي يرى الأرض ميدانياً، فلما جاء هذا المحسن الأرض أعجبته وسعرها مناسب، سطر شكاً بنصف قيمتها. فسأل صاحب الأرض وهو مستخدم: ورثها قبل شهر، ورثها قبل شهر. قال له صاحب الأرض وقد أخذ شكا بنصف قيمتها: متى النصف الثاني؟ فقال له: عند التنازل. قال له: أي تنازل؟ قال: هذه الأرض سوف تغدو مسجدا، فلا بد من أن تذهب إلى مديرية الأوقاف كي تتنازل عنها حتى أعطيك القسم الثاني. فأمسك الشك ومزقه وقال: أنا أستحي من الله أن أبيع أرضاً لتكون مسجداً، أنا أولى منك أن أقدمها لله. هذا المستخدم دخله 4000 بالشهر، 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، يعني تحت الخط الأحمر بالفقر. يقول هذا المحسن: والله ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغرت أمام هذا المستخدم، كبير. فأنت حينما تستقيم ولو كنت في أدنى درجة اجتماعية كبير، وإذا انحرفت وخالفت مبادئ فطرتك وخالفت منهج ربك وكذبت ولم تكن أمينا واعتديت على أعراض الآخرين ثم افتضحت، تشعر أن هذه المكانة العلية أصبحت في الوحل. لذلك أخواننا الكرام، الآلام النفسية لا تحتمل. إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب، لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، أعطيتك كل شيء، لماذا فعلت بعبادي ما فعلت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أحيانا يا أخوان إنسان يعني بيقصر مع محسن كبير، أسدى له معروفا كبيرا، يكاد يموت من الألم، لكن الناس نيام إذا ما تنتبهوا. الشهوات مثل مخدرات تماما، الشهوات في الدنيا كأنها مخدرات. متى يصحو الإنسان من خدره؟ عند الموت. عند الموت يعلم حجم خطائه. هذا الذي ركب مركبة وأعطى السائق مبلغا كبيرا، ورقة نقدية كبيرة، ورد له السائق التتمة زيادة 20 بنس في لندن عما يستحق، هو إمام مسجد، فقال ينبغي أن أرد هذه الزيادة، لكن لما جلس في المقعد قال إنها شركة عملاقة ودخل كبير، وهذا المبلغ يسير لا يقدم ولا يؤخر، ولا علي أن أخذه. لكن غلبت فطرته على مؤامرته، قبل أن ينزل مد يده لجيبه وأعطى السائق 20 بنس. ابتسم السائق قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى. قال له والله حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. فانتبه، وقع هذا الإمام مغشيا عليه، أغمي عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله 20 بنسا. أيام في أعمال لا تحتملها، فالإنسان لما يستقيم يسعى لراحة قلبه، بتلاقي المستقيم ملك. المستقيم يشعر بنشوة، يشعر ببراءته، يشعر بطهارته، يشعر بسموه ولو كان مستخدما في دائرة. المرتبة الاجتماعية ما لها علاقة بالموضوع. هلأ الزوج الكبير يحتل منصب عريض له دخل فلكي، إذا خان زوجته يصبح أمامها شيئا تافها، أمام أولاده شيء تافه، أمام من حوله شيء تافه. فلذلك سألوا مرة 1000 رجل لماذا لا تخون زوجتك، فجاءت الإجابات متفاوتة من حيث القيمة. أول مجموعة قال لا أستطيع لأنها معي في المحل، معي في العمل، هذا أتفه جواب. وقسم آخر قال لا أحتمل الشعور بالذنب، هذا أرقى. أما القسم الأرقى والأرقى قال لا أحب الخيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذن وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته، يعيش بسمعته. يعني هي الحاجة الثالثة، أنت بحاجة للطعام والشراب حفاظا على الفرد، وبحاجة إلى زوجة حفاظا على النوع. بعد أن تأكل وتشبع وبعد أن تتزوج وتحصن، أنت أمام حاجة ثالثة أساسية تحتاج إلى أن تكون ذا قيمة في المجتمع. القيمة لا تأتي من المال، تأتي من بطولة، تأتي من استقامة، تأتي من علم. لذلك قالوا رتبة العلم أعلى الرتب. أضخم ثانوية في دمشق وأعرق ثانوية قديمة جدا، الثانوية درست فيها، إذا دخلت مدخلها لوحة بأجمل خط في صدر البهو كتب عليها رتبة العلم أعلى الرتب. والآن الآية الكريمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني العظيم وصف فضله بأنه عظيم في أي موضوع؟ في العلم. لذلك الأنبياء جميعا هناك آية متكررة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأن تعرف الله أنت المخلوق الأول، أن تعرف الله، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. قال وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه. الشهوات تحتاج إلى أموال طائلة، يعني أحيانا الدخول إلى ملاهي يحتاج إلى مبالغ فلكية جدا، يعني يؤذي صحته ويغضب ربه ويفقد ماله ويشوه سمعته. قال وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. الإنسان بيعيش بمكانته، بيعيش بنقائه، بيعيش بسمعته. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. دائما الشهوات وشيكة الانقضاء. نحن في رمضان، الذي يفطر ويعصي ربه ويتحدى خالقه ولا يعبأ، بل يفطر في الطريق، في الطريق يتحدى. هذا استمتع بالدخينة بضع مرات في اليوم، لكن حينما يأتي يوم العيد يشعر بدناءته. الذين صاموا أفطروا واستمتعوا بالطعام والشراب، وأبيح لهم ما كان مباحا لهم قبل رمضان، لكنهم فقدوا طاعة الواحد الديان. أخواننا الكرام، الشهوات تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، بينما الطاعات تنقضي متاعبها وتبقى خيراتها. وإما دقق الآن، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. الإنسان لو ارتكب معصية شائنة، قد يأتي إنسان وضيع يناله بالأذى، كان له مكانة كبيرة. أحيانا على مستوى قانون السير بتمشي بطريق ممنوع، بظن حالك ذكي، بيكون عامل لك كمين شرطي، كمين بيوقفك، بدك تترجى، بدك تصغر أمامه، ما لي عرفان، ما كنت بعرف، ما لك مضطر تظهر. طبق القانون وتبقى في أعلى مكانه. في إنسان مكانته أكبر من أن يرجو شرطيا، ما بترجى. أطبق القانون ولا أقف موقف ضعيف أمام إنسان، هي خدها قاعدة. لذلك إياك وما يعتذر منه. الشيء الذي تضطر أن تعتذر منه لا تفعله وتبقى رافع الرأس. أنا أرى الذين يخالفون قوانين السير يقفون موقف ضعيف أمام إنسان بالمرتبة الاجتماعية أقل منهم بكثير، لكن تتضعضع أمامه أنه حيث حاب منك الإجازة أو الأوراق، واسترجاعها بده وقت، بده جهد، بده أن تعطل زمن جيد. فأنت حينما تلتزم النظام تبقى في مكانتك. هلأ شوف المواطن المستقيم، حر طليق، بيسافر بيجي، ما عنده قيد. لما الإنسان يرتكب جريمة فقد حريته، أصبح رهن اعتقاله وسجنه. أنت لاحظ لما يقبضوا على مجرم، انظر إلى وجه المجرم، يخفض بصره، لا يستطيع أن يحد النظر في المصور من جريمته. فإذا الإنسان عليه أن يرعى مكانته. قال وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة. يعني في لاعب كرة اتهم بالشذوذ، سيق للمحاكمات وفي عليه سجن 30 سنة، وأمام المصورين والصحف والأخبار، كان لاعب بطل أصبح متهم بالشذوذ. مرة مناظرة بين رجلي دين، أحد الرجلين افتضح أمره في أمريكا بجريمة جنسية، صار يبكي على شاشة التلفزيون من شدة خجله من مكانته وما آل إليه عند جمهوره من فضيحة. قال وإما أن تجلب هماً وغماً وحزناً وخوفاً لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة. قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، المعصية تنسي العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا. العدو يشمت والصديق يتألم. الإنسان إذا سقط من عين الله أو من عين الناس، الصديق يتألم والعدو يشمت. وأصعب شيء في الحياة أن يشمت بك العدو. لذلك الدعاء نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. الإنسان قد يكون خط البيان صاعد، فهذه الشهوة المحرمة التي ارتكبها تقطع الطريق على نعمة، يعني خطب من أسرة محترمة والفتاة جميلة ودينة، ثم كشف أهل الفتاة أن له معصية كبيرة قبل أن يخطب فتاتهم، فرفضوا متابعة الزواج. فهذه الشهوة الطارئة منعت نعمة مقبلة ضاعت منك. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. الإنسان قد يرتكب خطأ يسبب له مرض دائم، يسبب له مرض قد يستمر عشرات السنين، وقد يكون هذا المرض دليل انحرافه، وصمة عار بحقه. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق، يعني الحقيقة تحليل عميق جدا لمن يؤثر شهوة في معصية الله. كيف يخسر؟ أنواع الخسارات لا تعد ولا تحصى. لذلك نقول مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والإنسان العاقل يخضع لتعليمات الصانع، وصانعك هو الله، وتعليماته القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حسن.

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لا تسبوا الدهر، إنني أنا الدهر، ليله ونهاره بيدي، أقلبه كيف يشاء كيف أشاء. قد يقول بعضنا: هذا يوم نحس، وهذه سنة نحس، وهذا رقم نحس، وهذا لا يجوز. وكما قال الإمام الشافعي في أبيات لطيفة: نعيب زماننا والعيب فينا، وليس لزماننا عيب سوانا. نعيب ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا عيانا. بدأت بهذا لأذكر الجميع، لم أستطع أن أخرج من هذا التاريخ الخامس من حزيران، أو حزيران بشكل عام، لنعدد ما حصل. وللأسف، عسى أن يكون دفعا للأمام وليس دعوة إلى الإحباط. وأعود فأقول: نحن نصنع الأعمال، الله بيده الدهر وليس بيدنا. وليس شهر حزيران شهر نحس والآخر شهر بركة، بل نخرج من هذا. ولكن الخامس من حزيران يحمل ذكرى قاسية، وهي هزيمة الخامس من حزيران 67، ويحمل أيضا تاريخ 6 حزيران، بداية الاجتياح الإسرائيلي 82، ويحمل أيضا لمن أراد أن يفهم الموضوع 3 حزيران، وفاة الإمام الخميني. والذي لا يذكره الناس أو لا يعلمونه أصلا، 8 حزيران هو تاريخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الشمسي. كل ذلك، ونعود فنقول: ليس حزيران مسؤولا عما نحن فيه، ولكن نحن الذين نسأل. وأضيف إلى حزيران أول من أمس 3 أيضا من حزيران، هذا الاتفاق أو مشروع الاتفاق الفاشل في واشنطن بين اليهود والمسلمين في لبنان برعاية صهيونية أمريكية، فهو سبة في تاريخ لبنان، وسبة على جبين الرئيس ومن معه والحكم والسلطة بشكل عام.

0: أيها الإخوة الكرام، نحن أمام ألم شديد في هذه الأمة، ويختلف الإنسان عن غيره بعمق إيمانه. المؤمن الذي رسخت العقيدة في نفسه يعلم حق اليقين أنه مهما حصل فإنه في النهاية النصر للإسلام والهزيمة للصهاينة. من وقر الإيمان في قلبه يعلم حق العلم أن الذي حصل بشكل عام هو نتيجة لتراجع المسلمين عن واجباتهم. من وقر الإسلام في قلبه يعلم أن الله حذرنا من كل ما وصلنا إليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنبأنا في يوم من الأيام وهو محاصر أو مهاجر أو في حالة ضعف لا يحسد عليها كان ينبئ بانتصار الإسلام وفتوح الشرق والغرب وخضوع الناس جميعا للسلطة الإسلامية. في نفس الوقت حدثنا كثيرا من الأحاديث عن حالنا هذه، وهي أحاديث يفترض أن يحفظها الجميع. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، يقولون أنحن من قلة آنذاك يا رسول الله؟ قال لا، بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا واحد من أحاديث كثيرة وصف حالنا الذي نحن فيه. فلا نستغربن أيها الإخوة الكرام، الله الذي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس جعل الأمر مرهونا بشروط. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ثم أردف يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يعني لا تفعلوا مثل ما فعلوا، تركوا ما أنزل عليهم وكتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هو من عند الله، وقتلوا الأنبياء والذين يدعون إلى الخير من الناس. أنتم أيها الأمة التي فضلت على الأمم لا تفعلوا مثل ما فعلوا، ولكننا فعلنا. الأمة فعلت وحذرنا وقال على سبيل المثال، وهو يؤكد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، الذين يتحدثون عن التحرير، يعني إذا رجعنا إلى 67 كما بدأنا، خطب رنانة، أناشيد وطنية تلهب المشاعر، حماسة فاقت كل تصور لمن لم يعشها، شعبية فاقت كل تصور أيضا، ولكن لم يكن هنالك إعداد مناسب. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يخترعون أعذارا حتى لا يقاتلوا. تفوقوا علينا، السلاح من هنا أو من هنالك لا يعطوننا إياه، سلاح ضعيف أمام سلاح الأمريكي. أليست المقاومة اليوم ترد على هذا بعد مرور حوالي 60 من الأعوام مثلا، كيف لهذه المسيرات التي صنعت بأيدي المقاومين المحاصرين المقتولين المهجرين أن تؤذي اليهودي، أن تصل إلى دباباته وإلى ضباطه وإلى جنوده وتقض مضجع كيانه؟ ما الذي دعاهم أصلا إلى التهديد، إلى رفع التهديد؟ من الذي جعل نتنياهو يقول سأضرب الضاحية أو بيروت؟ قالها هو ببعبدة في السراي في بيروت، لا يسمعون هذا لأنهم لا يريدون الاستماع، كما قال تعالى وكانوا لا يستطيعون سمعا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لأن اليهودية أن تحت ضربات المقاومة الآن، الآن ليس قبل 2000 وليس 2006، الآن رغم القصف والضرب والحصار والتشويه الإعلامي ووجود فريق كبير من اللبنانيين ينطق باسم الصهاينة ويأتمر بأمر الصهاينة وينفذ أوامر الصهاينة ويسخر بذلك شاشات على حيلها ويمنع صوت الحق أن يخرج إلا القليل حتى يحاصروه بالسخرية أو بالاتهامات أو بغير ذلك من الأكاذيب. ومع ذلك استطاعت المقاومة أن تخرق كل ذلك لتؤذي اليهودي حيث هو وخلف الحدود أيضا. هذا الذي دعاهم إلى التصعيد، ومع ذلك المقاومة لم تتراجع. وإيران أيضا قالت أنا إذا كان حصل القصف على بيروت سأعيد القصف على الكيان. الذين لا يريدون الرؤية رأوا القسم الأول، طب ليش ما هددت عندما دمر الجنوب؟ يمكن صحيح، لكن في حسابات قد لا نستطيع فهمها من جهة. بعدين كانت المفاوضات ماشي، ما بنعرف إذا كانت ستصل. على كل حال عندما أوشك وقف إطلاق النار أن يحصل نفوه، ما خص لا إيران بل المقاومة. هذه المفاوضات ومفاوضات الذل، مفاوضات الكذب، مفاوضات البيع والشراء على حساب الأرض والعرض والدين وكل المقدسات. نعم الذي حصل في واشنطن شيء مزعج. نعم خلال الانحدار كما نقول دائما حاولوا فرملة الانحدار وهددوا بالانسحاب لأن الشروط كانت سيئة جدا، ولكن جاء روبيو فألزمهم. على كل حال هذه الصيغة اللي اجت ليس فيها إدانة لتدمير الجنوب ولا لتهجير أهل الجنوب ولا لقصف بيروت ولا لقصف المدنيين والصحفيين والمسعفين وجنود الجيش اللبناني في خدمتهم، عمال البساتين، تدمير المنشآت. طيب هذه كل شو؟ ما هذه ورقة قوة في يدك أيها المفاوض اللبناني الذي لا تفاوض باسمنا، تفاوض أنت باسم جزء من اللبنانيين وكلوا أو أتوا علينا بالباراشوت بالمظلة. هذه يعني أوراق قوة. المقاومة بحد ذاتها ورقة قوة، أنتم ضدها غير شرعية ولا تمثلنا. طيب مثلنا أنت لنشوف ما الذي في يدك حتى تفاوض فيه، ما الذي بيدك حتى تستطيع أن تنتزع من اليهودي والأمريكي من لؤمهم المغرق تستطيع أن تنتزع شيئا. أيها الإخوة الكرام، دائما تمر لحظات صعبة في تاريخ الأمم، ولكن الله تعالى يغير ذلك بإيمان المؤمنين وجهاد المجاهدين وبعض الناس قد يميلون دائما إلى التشاؤم، وبعض الناس لا يرون ذلك ولا يهم العدد في ذلك. المهم أن تكون هنالك فئة لا تتأثر بهذا الضجيج الذي يأتي من كل مكان. وبالتالي إذا مرت أيام صعبة على أمتنا، ولعل أياما أصعب ستمر، ولكن في النهاية الحق لا يصبح باطلا والباطل لا يصبح حقا. يبقى اليهودي يهوديا معتديا محتلا مجرما، تدينه كل الجهات التي تحترم نفسها في العالم. ما سمعته؟ سيناتور جمهوري يقف في وجه روبيو في الكونغرس ويقول بكل وضوح: أوقفوا دعم السلاح، أوقفوا توريد السلاح إلى إسرائيل، إنها ترتكب المجازر وترتكب حرب الإبادة في غزة وفي جنوب لبنان. في الكونغرس، نعم، أصبح في العالم أصوات استيقظت ولو بعد حين ولو جزئيا. لماذا لا نستفيد من هذا الجو؟ لماذا لا يتغير كل ذلك في الاتجاه الصحيح؟ لكن كما قلنا سابقا، من دخل إلى الحلبة وهو مهزوم أصلا، وهو يعلم أنه مبرمج من أجل أن ينفذ أجندة معينة مفكرة، خريطة طريق معينة، ومع ذلك هنالك فارق بين أحد وأحد بمعنى أو بآخر. على سبيل المثال، مع الفارق بالتشابيه، ما أيضا رفيق الحريري عندما جاء بمشروع سلام وقال: أنبئكم بالربيع، ربيع لبنان، أي متى كان؟ يعني بعد، يفترض بعد لقاء كلينتون الأسد في جنيف. خبروا أنه خلص هذا اللقاء، سوريا ستستسلم وستضع السلاح جانبا وستسير في المشروع السلمي كما سارت مصر وغيرها. ظهر أن الموضوع ليس كذلك، وقيل وقتها أيضا، بغض النظر عن ندخل بتفاصيل، واعتمد باسل الأسد بعد بأيام بحادث السيارة، قالوا لأنه لم يخضع، ومش صحيح طبعا. بغض النظر، رفيق الحريري جاء بمشروع، ولكن كان أذكى من هؤلاء، غطى مشروعه بالمال، بالمشاريع، بحسن العلاقات مع الآخرين، بشيء من التأقلم. طبعا هلا لاحقا تأقلم، والزلمة يعني شبه ترك هذا المشروع وبدأ بمشروع آخر عندما رأى بكفي بال2006، حمل فكرة المقاومة وعاد بما يسمى تفاهم نيسان بال97 أصلا بالعناقيد الغضب. فإذا يعني حتى أنت يا جوزيف ويا أبو خليل وأبو عبد الله، إن كنتم في مشروع على الأقل بعض الكياسة، بعض العقل، بعض الدبلوماسية، بعض الفهم لواقع الناس، وليس هكذا بشكل فج وقح: نريد الاستسلام لإسرائيل ولا نعترف بأي قوة، وتبررون لليهودي كل ما فعل. شو هالكلمة الخطيرة؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته. تحمل مسؤوليتك أنت، أنت تتحمل مسؤوليتك؟ هذه مسؤولية رئيس جمهورية؟ وهداك اللي قال اتمنع، مش لحياتي، لن أتركها، أنا من أسوأ محطة حصلت بثمان نيسان لما ضربت بيروت بكل وقاحة يقول ضربت مخازن أسلحة. يا كذاب، لك اليهودي مآلة. اليهودي لم يزعم أنه ضرب مخازن أسلحة في بيروت، أنت تقولها على طاولة مجلس الوزراء. كيف هيدا تسبق اليهودي؟ وعندما ضرب أمن الدولة في النبطية أيضا على طاولة مجلس الوزراء يقول ليس هنالك استهداف بغير سبب. اتهم العناصر العسكرية بأنه فيه شيء ما. شو طلعت القصة بالنهاية؟ واحد من هؤلاء 16 أظن اللي استشهدوا له صديقة في فلسطين حكاها. الذكاء الاصطناعي هيك بيعمل، شاف اتصال بألف كذا وأصدر الأوامر بدون العودة إلى البشر. هو الذكاء الاصطناعي يصدر. وقتل هؤلاء، سكتوا من بعدها. أول شيء قالوا إنه هذا عميل، هو دل اليهودية على الناس. طب كيف عميل وقتل معهم؟ بيّن إن القصة شخصية، الله أعلم طبعا شو بده ينكشف بعدين. هكذا بكل بساطة بتعطي التبرير. طب كيف بدي سلم واحد من هذا النوع أو ذاك النوع مسؤولية البلاد والسلام والأمن؟ بيطلع معكم الحل هو انسحاب المقاومة. لكن المقاومة أهل البلد، اليهودي بينسحب. وين الأمور الخمس التي قلتم إذا ذهبنا إلى واشنطن لن نتراجع عنها؟ الانسحاب وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى وإعادة المهجرين وغير ذلك. وين هي؟ توخرت جميعا. أيها الإخوة الكرام، الأمور ليست بخير. ودائما كما يعني نشبه مرحلتنا هذه بمرحلة 17 أيار. 17 أيار كان الوضع العربي أحسن بشيء، اليوم لا. ولكن في نفس الوقت لم تكن المقاومة بهذه القوة، ولم تكن إيران بهذه القوة. 17 أيار ارتكب أو ارتكز، إذا جاز التعبير، على أخطاء المقاومة الفلسطينية والخصومة التي حصلت بحدة وبقساوة بين أهلنا بالجنوب والمقاومة الفلسطينية خلال السنتين اللتين سبقتا الاجتياح. وهون بصيدا مفروض تتذكر كيف انقلب الناس ضد المقاومة الفلسطينية بسبب كذا. كان كله شغل مخابرات. مبين بعد ذلك نرجع من هذا الانفجار اللي حصل هون، انفجار اللي سموه انفجار غرفة العمليات. هنا مين طلع وراء؟ عميل تم وقتها اسمه أبو فراس. وبكل وقاحة الرجل حط السيارة برا ودخل إلى الغرف الجانبية الداخلية، عارف ما بيصلوا الانفجار. طلع الانفجار، أقرأ أنا في الجرائد وقتها أبو فراس جريح من الجرحى. ركز، ما أنا عارف أنه مش جريح، كل الناس عارف أنه ليس جريحا. حتى إجا الاجتياح، لبس الإسرائيلي صار يمشي معهم. يعني المفروض هذه كل شبابنا اللي ما عايشوها نذكرهم فيها. الخصومة بين اللبنانيين والفلسطينيين التي سبقت الاحتلال فيها أخطاء طبعا، لكنها صنع المخابرات. اليوم يريدون تكرار التجربة وفصل المقاومة عن أهلها. حتى هذه اللحظة المؤامرة فاشلة، وبيئة المقاومة رغم النزوح والألم وكل شيء لا تزال متمسكة بالمقاومة وتقول كل شيء فدى المقاومة. الذي يخشى منه هذا التحريض المذهبي في الداخل. طبعا مش معناته كمان المقاومة بدون أخطاء، أعوذ بالله. بدنا نحصي أخطائها يمكن كتبنا كتاب، ولكن في مقابل يعني أهداف حقيقية، أهداف مرتبطة بالتاريخ العميق وبالقرآن وبالفهم وبالانتماء الإنساني البشري. منشوف الأخطاء ما منشوف الحسنات. نعم هنالك شغل كثير على المذهبية والطائفية، ودش من يقولكم، ولكن نرجو أن شعبنا أوعى من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كل الناس بتفسرها بمعنى يعني إنه الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع بحدود. الحقيقة الهدف من الآية الكريمة أنه إذا ضل الناس جميعا إياك أن تقول أنا من هؤلاء، من الناس كلها ضلت، لا يكن أحدكم إمعه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. أنت لست تبعا لكثرة البشر، للموضة، للأكثرية، للترند كما يقال الآن. كفر الناس اعتزلهم، خان الناس اتركهم، فشل الناس فتش عن نجاحك، أنت ستحاسب عن نفسك. في الفتن يجب أن يبحث الإنسان عن نفسه، وفي حديث عن خواصية نفسه، يعني اللي أنت مسؤول عنهم احمهم من الفتن، ولا تقل يعني راسي مع الروس قولي أقطع الروس. لا، ينبغي أن تحافظ على دينك ولو كفر الناس وفسدوا وانحرفوا. وقل اللهم ثبت، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
1: من صوت العالمين إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي ننتقل بكم إلى بث مباشر لآخر الأخبار نقلا عن قناة الميادين الفضائية.
2: في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت طائرات جيش الاحتلال هذا المبنى المؤلف من 7 طبقات ودمرت 3 طبقات من هذا المبنى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات. يعمل رجال الدفاع المدني والإسعاف على نقل هذه الإصابات من داخل المبنى السكني المستهدف. هذا المبنى السكني عاد إليه سكانه منذ فترة بعدما رفعت معادلة تحييد الضاحية الجنوبية لبيروت عن العدوان الإسرائيلي، لكن هذا العدوان اليوم يؤكد بأن الضاحية الجنوبية لبيروت لا تزال في مرمى الاستهدافات والاعتداءات الإسرائيلية للشهر الرابع على التوالي. نتحدث منذ 2 أذار مارس الفائت، وحتى هذا اليوم الضاحية الجنوبية لبيروت كانت تعيش حياة شبه عادية. لا نقول بأن كل سكان الضاحية الجنوبية عادوا إليها، لكن عدد لا بأس به عاد إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. عدد منهم غادر قبل أيام أثناء التهديد الإسرائيلي باستهداف الضاحية، لكن هذا الاعتداء الذي وقع عصر هذا اليوم في منطقة تحويطة الغدير أدى بطبيعة الحال إلى حالة من الهلع هنا في المنطقة. نحن نتحدث عن أبنية سكنية مأهولة، وهذا المبنى بالتحديد هو مبنى مأهول، يعني أكثر من صاروخ استهدف هذا المبنى. تحدث بعض من كان هنا بأن هناك أحد الصواريخ لم ينفجر، ولكن حضرت قوة من الجيش اللبناني إلى المكان في هذه الأثناء وتضرب طوقا أمنيا حول مكان العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. نحن في انتظار يعني الحصيلة الأولية من وزارة الصحة العامة، لكن بحسب رجال الإسعاف هنا ميدانيا أجلوا عدد من الجرحى من المبنى المستهدف في الضاحية الجنوبية لبيروت. إشارة لهذه المرة الثالثة التي يعتدي فيها جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ 17 من نيسان أبريل الفائت، يعني في 6 من أيار مايو التقى 6 شهداء من أبناء حارة تحريك في اعتداء إسرائيلي أدى إلى تدمير 5 طبقات من مبنى مؤلف من 11 طبقة. وفي يوم الخميس 28 من أيار مايو الفائت أيضا استهدف جيش الاحتلال مبنى في منطقة الشويفات على أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت وأدى إلى ارتقاء 3 شهداء بحسب حصيلة وزارة الصحة العامة، هم يعني سيدة وابنها وطفل آخر. يعني ننتظر الإحصائية من رجال الدفاع المدني، لكن بطبيعة الحال الغارة الإسرائيلية والاعتداء الإسرائيلي أحدث دمارا كبيرا كان في المبنى المستهدف أو في المباني المجاورة التي تضررت بفعل هذا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم
3: عباس، تفضل بقاء معنا. لافت بأن الإعلام الإسرائيلي يتحدث ويقول بأن هذا الاستهداف وهذا العدوان هو رمزي. من هنا أريد أن يعني أطلب منك أن تفيدنا بمكان هذا العدوان. نحن نتحدث كما ذكرت عن تحويطة الغدير، هي عادة مكتظة بالسكان، نتحدث عن أبنية سكنية بامتياز وعدد الضحايا حتى الآن بين شهداء وأيضا جرحى غير معلوم.
2: يعني هذه المنطقة منطقة تحويطة الغدير أسوة بكل أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت، هي مناطق مكتظة بطبيعة الحال، أبنيتها متلاصقة، شوارعها ضيقة، لكن يعني هذا المبنى المستهدف على الطبقة الأرضية من هذا المبنى هناك يعني مبنى هناك محل بيع المواد الغذائية في هذا المبنى، يعني سكان المنطقة يعرفون هذا المبنى بشكل يعني عن ظهر قلب إن صح التعبير. ليس في هذا المبنى بنية عسكرية كما يدعي عادة جيش الاحتلال، يدعي أيضا عن استهداف البنية التحتية، ونرى بأن معظم استهدافاته تستهدف أطفال ونساء ومسعفين والجيش اللبناني. وبالتالي يعني رمزية هذه المنطقة هي من رمزية الضاحية الجنوبية لبيروت، لا تختلف تحويطة الغدير عن الليلكي أو حارة تحريك أو بئر العبد أو الجاموس أو الغبيري أو الشريح، كل هذه أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت. نعم من حجم يعني السكان أو الذين أيضا توافدوا إلى هذا المكان يظهر بأن سكان الضاحية الجنوبية عادوا ولو بنسبة غير كبيرة إلى هذه الضاحية لهذه المنطقة، وأن هذا الاستهداف هو يعني مشابه للاستهداف الذي كان في منطقة الشويفات وأيضا لمنطقة حالة حريك وللاعتداءات التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت إن كان في العام 2024 بدأ من 20 من أيار من أيلول سبتمبر عام 2024 ووصولا إلى هذا اليوم. وبالتالي الضاحية الجنوبية لا تزال في دائرة الاعتداءات الإسرائيلية، وكل ما يحكى عن تحييد الضاحية الجنوبية أو وعود أمريكية للدولة اللبنانية أو لجهات لبنانية بأن هذه الضاحية تم تحييدها هذا كلام يعني لا يترجم على أرض الواقع، والدليل هذا العدوان الجديد على الضاحية الجنوبية لبيروت.
3: تفضل البقاء معنا. نعم. زميلي عباس، بعد قليل نناقش ما إذا كانت هذه الغارة وهذا العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت يطيح بالترتيبات التي قيل بأنه تم التوصل إليها بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني برعاية أمريكية، ولكن اسمح لي الآن بأن أذهب إلى مراسل ميادين أحمد البحراني، ينضم إلينا من العاصمة الإيرانية طهران. أهلا ومرحبا بك أحمد. إذا هناك موفد باكستاني يتحدث عن وزير الداخلية الباكستاني الذي حمل رسالة إلى المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنئي. أسألك عن الأجواء حتى الآن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
4: نعم نعم، حتى الآن لم يرش حقيقة أي تفصيل عن هذه الرسالة المهمة للغاية بحسب تعبير وزير الداخلية الباكستاني الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم أمس والتقى بعدد من الشخصيات السياسية، وأيضا من المفترض أن يلتقي بكبار الشخصيات السياسية الإيرانية الأخرى خلال الساعات أو ربما الأيام القليلة المقبلة. لا باكستانيا ولا إيرانيا لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الرسالة التي نقلها وزير الداخلية الباكستاني من قائد الجيش عاصم منير الجنرال عاصم منير وأيضا من قبل رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي، لكن بكل الأحوال لا يمكن تصور أن تكون هذه الرسالة خارجة عن المسار وخارجة عن السياقات العامة فيما يتعلق الأمر بالمباحثات بسير العملية التفاوضية وإمكانية استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، خاصة وأن الحكومة الباكستانية بذلت الكثير من الجهود الدبلوماسية مايا خلال الأسابيع القليلة الماضية من أجل التوصل واستكمال الإطار العام لمذكرة التفاهم بين البلدين، لكن الانتهاكات والخروقات الأمريكية الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية خاصة حالت دون التوصل إلى هذا الإطار وإلى هذه المذكرة التي كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها قبل حوالي أسبوعين من الآن. من المعلوم أن إيران تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإلزام إسرائيل بتنفيذ وتطبيق الهدنة في لبنان. كان هناك تركيز كبير من قبل المسؤولين السياسيين والقيادات العسكرية الإيرانية حول هذا الأمر، خاصة وأن إيران وضعت هذا العنوان في مقدمة الشروط التي قدمتها إلى الحكومة الباكستانية إلى الوسيط الباكستاني وللولايات المتحدة الأمريكية، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في كل من إيران وخاصة في الجبهة اللبنانية، وهذا ما لم يتم الالتزام به. والأحداث في الأيام الأخيرة واليوم أيضا في الضاحية الجنوبية من بيروت خير دليل على ذلك، إضافة إلى ما تشهده لبنان حقيقة من انتهاكات إسرائيلية واستمرار لهذه الجرائم. أيضا الجيش الأمريكي لم يلتزم مايا بالهدنة التي تم التوصل إليها في الأسبوعين الماضيين، شهدنا سلسلة من الخروقات الأمريكية ضد بعض المناطق ضد بعض الجزر والواقعة في المياه الخليجية في مضيق هرمز في بحر عمان، وأيضا ضد بعض السفن التجارية الإيرانية، وإن كان الرد الإيراني مايا سواء من قبل قوات حرس الثورة الإسلامية أو من قبل الجيش الإيراني ربما أكبر وأقوى وأقسى من العمليات التي نفذتها القوات الأمريكية الجيش الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك من خلال إطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات باتجاه عدد من المدمرات والسفن الأمريكية وأيضا باتجاه المصالح الأمريكية خاصة تلك التي منتشرة في الكويت والبحرين. لذلك لا يمكن الحديث عن إمكانية التوصل إلى مذكرة التفاهم مايا رغم الوساطة الباكستانية ورغم الجهود التي تبذل من قبل إسلام آباد إلا في حال التزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه البنود وببعض التفاهمات التي تحققت من خلال الوسيط الباكستاني وأيضا الوسيط القطري فيما يتعلق الأمر بالأرصدة الإيرانية المجمدة. من المعلوم أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت في الأيام الأخيرة وعلى لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التوصل إلى اتفاق نووي في بداية الأمر قبل أن يتم تحرير الأرصدة الإيرانية. الجانب الإيراني يرفض ذلك رفضا قاطعا ويؤكد أن مذكرة التفاهم أو مسودة مذكرة التفاهم لم تنص على ذلك لا من قريب ولا من بعيد، وبالتالي الخطوة الأولى والخطوات العملية الأولى التي يجب اتخاذها يجب أن تكون من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب أولا في إيران وفي لبنان وفي كافة الساحات والجبهات، إبعاد القوات القتالية الأمريكية عن محيط إيران، رفع الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز وعلى الموانئ الإيرانية، وأيضا تحرير جزء مهم من الأرصدة الإيرانية، ثم تقوم إيران بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز. وفي حال بدء تطبيق هذه الشروط وهذه البنود من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتم فتح مسار ثاني فيما يتعلق الأمر بالمفاوضات النووية، وهناك الكثير من الجزئيات والخلافات في هذا الموضوع.
3: شكرا جزيلا لك أحمد البحراني مراسل الميدان، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. أما الآن أرحب بقاسم عز الدين محلل الميدان للشؤون السياسية والدولية. أهلا أهلا ومرحبا بك قاسم. البداية مع هذا المستجد، هذا التصعيد الإسرائيلي فيما يخص استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، بعدما تم الحديث عن توصل إلى ترتيبات ما فيما يخص تنظيم الاعتداءات الإسرائيلية على الجغرافيا اللبنانية، وكأنها كانت ربما تنظيمات مرحلية ننتقل فيها من مرحلة إلى أخرى وصولا إلى وقف إطلاق نار شامل بين الطرفين. كيف تقرأ هذا التصعيد اليوم وهذا الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت؟
5: مساء الخير مايا لك والزملاء المشاهدين ميادين الكرام. حقيقة الأمر على الضاحية هو جزء من الاتفاق لوقف إطلاق النار الذي حدث، يعني جرى التوقيع عليه بين السلطة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية. هو بالنص كما يعني جرى التوقيع عليه ينص على أسماء وقف إطلاق النار، لكن عمليا أتاح لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ولها حرية الحركة، وهذا المعنى تدافع عن نفسها ولها حرية الحركة عندما تشن هذا العدوان على الضاحية بهذا الشكل هو بالنسبة لها هو دفاع. وأكيد يعني الجيش الإسرائيلي وحتى الحكومة الإسرائيلية سيصدرون بيانا بأنهم يدافعون ويحاولون أن يقضوا عرض لها إسرائيل من هجومات واعتداءات أمنية. إسرائيل المسكينة الآمنة في بلدها تتعرض لعدوان خارجي فترد. هذا هو الاتفاق، يعني لا نستغرب كثير. الاتفاق يتيح لإسرائيل، وهو ليس الاتفاق الجديد، هو الاتفاق منذ زمن الميكانيزم عند بايدن. يعني بايدن أقر هذا النوع من الاتفاق سواء بلبنان أو بغزة، وجاء فيما بعد ترامب يستكمل، وجدها يعني لقمة سائغة أنه قطعت بقلاوة على طبق من ذهب، فاستمر بهذا الشكل. ويلجأ ترامب بنفس الوقت للدفاع عن نفسه بالعدوان على الجزر الإيرانية في مضيق هرمز وعلى السواحل الإيرانية. إذن هذه مسألة بديهية، يعني لا ينبغي أن نخلط ما بين كلمة وقف إطلاق النار واستمرار العدوان. السبب الأساسي لهذا العدوان المباشر وبهذا الشكل على الضاحية الجنوبية هو حاجة الجيش الإسرائيلي لإثبات وجوده بأنه قادر أن يتوسع بالحرب. هذا النقاش الذي بدأ يعني منذ 3 أو 4 أيام بين الجيش من جهة والنتنياهو من جهة أخرى والمعارضة السياسية أو ما يسمى المعارضة السياسية كان يتمحور حول المسألة أن الجيش بهذا الاتفاق أو بهذا القاع الذي يفرضه حزب الله على بالمواجهة على الجيش الإسرائيلي لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يستكمل، فكل يوم مضطر أن يحصي خسائره ويحصي قتله ويحصي الجرحى وكل هذه المسائل. وبدأت هذه المسألة تؤثر على حالة الجيش، لذلك كان الجيش ولم يزل يطلب من رئيس الوزراء، يطلب من نتنياهو إما أن نفتح المعركة إلى أقصى الحدود وإما أن نلتزم باتفاق النار ونوفر على أنفسنا المزيد من الخسائر والمزيد من التعب وغير ذلك، خاصة أنه لا يوجد أفق إذا استكملنا بهذا المسار، لا أمام المسيرات الانقضاضية، لا أمام الاشتباكات والمواجهات المباشرة كما يحدث في حداثة وفي زوتر وغير ذلك، ولا أمام الصواريخ. لذلك أخذ نتنياهو هذا القرار باستهداف الضاحية بهذا الشكل أولا لوضع الحكومة اللبنانية أمام مسؤوليتها، وسننتظر ما سترد السلطة اللبنانية على هذا العدوان. هل ستكتفي بالقول هذا إذا اكتفت بالقول أنه عدوان وتوسع عدوان ولا تغير شيئا من الاتفاق الأساسي ومن النهج السياسي الذي يغطي تعطي إسرائيل باستمرار هذا العدوان؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى هي محاولة طمأنة الجيش الإسرائيلي وطمأنة الإسرائيليين بأن زمام المبادرة لا يزال في يد إسرائيل ويدها طويلة، وها هي تلاحق المعتدين والمخربين وتقتل الأطفال والرضع والنساء وتدمر البيوت إلى آخره، لأن تثبت لهذا الجيش الإسرائيلي مسألة الجوع والشهوة للدم تحاول أن تطفئها إسرائيل من غزة إلى فلسطين المحتلة بالضفة الغربية امتدادا إلى لبنان.
3: تفضل بقاء معنا زميلي قاسم. بينما نتوقف الآن عند المشهدية في إيران، إذ أنه لا يمكن فصل المشهدين بين ما يحصل من اعتداءات على لبنان وبين ما يحصل في إيران، علما وبأن هناك أيضا موفد عسكري قائد الجيش اللبناني هو متواجد في باكستان، ولهذه الزيارة دلالة كبيرة علما بأن باكستان ترعى المفاوضات والمحادثات الأمريكية الإيرانية، وإن كانت حتى الآن متكلسة إذا ما صح التوصيف. دونالد ترامب في هذه الأثناء يتم نشر بعض المواقف التي أعلنها لأم بي سي نيوز في مقابلة خاصة مع هذه المحطة الأمريكية مع كريستين ويلكر. سنتحدث عن هذه المواقف التي يعلنها ترامب مباشرة، نناقشها مع ضيوفنا. ولكن قبل ذلك، نحن الآن في اليوم 100 على رفع العلم الإيراني من مشهد بدأت الحكاية، وسرعان ما امتدت إلى طهران ومدن إيرانية أخرى. مبادرة شعبية تقوم على رفع العلم الإيراني على مدار 24 ساعة متواصلة تحولت خلال 100 يوم إلى ظاهرة وطنية، وحتى اليوم رفع العلم ما يزيد على 1600 ساعة، وشارك في حمله أكثر من 2000 شخص، فيما ينتظر أكثر من 1300 دورهم للمشاركة. نتابع هذه الفعالية التي لها رمزية كبيرة.
6: أنا زينب لكزايي، الساعة 7 هي موعدي لرفع العلم.

سهلا أن يبقى علم بهذا الحجم مدفوعا لمئة يوم متواصلة هنا عند تقاطع ولي عصر وسط طهران. يتناوب الإيرانيون على حمل العلم الإيراني على مدار الساعة من دون سارية ومن دون انقطاع. شرط واحد فقط، ألا ينحني العلم الإيراني وألا يلامس الأرض.

0: خيابوني ديدنك.
1: الفكرة بدأت عندما رأينا رجلا يحمل العلم وحده في الشارع طوال ساعات. من هنا اكتشفنا أن في استطاعة شخص واحد بعلم مرفوع أن يتحول إلى رمز للصلابة والاقتدار. التفاف الناس العفوي حول العلم هو الذي صنع شعار العلم الإيراني لن يسقط على الأرض والشعب لن يسمح بذلك.
0: ما یک پرچمدار بزرگی رو داشتیم.
1: كان لدينا رافع الراية العظيم، هو القائد الشهيد، هو الذي علمنا احترام الراية وكيف نحمي إيران. منذ اليوم الأول للعدوان هذا العلم لم يعد فقط علم إيران، بل أصبح رمزا للحق ضد الباطل. حتى راية العزاء في إيران استبدلت بالعلم الإيراني. انظري إلى ساحات لبنان وفلسطين، يرفرف العلم الإيراني إلى جانب أعلام حزب الله وفلسطين، لأنه أصبح رمزا لمقاومة الاستكبار.
2: مئة يوم والعلم لم ينحني، لأن هناك دائما ما يتمسك به.

0: بيسانتا روف تهران الميادين.
1: هذا وتسلمت إيران رسالة خطية من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف موجهة إلى قائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي. وسلم وزير الداخلية الإيراني محسن نقوي الرسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقاء تبادل خلاله وجهات النظر بشأن آخر مستجدات العملية الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ويجري نقوي زيارة لطهران يلتقي خلالها كبار المسؤولين في البلاد. وعن هذه الزيارة وأيضا عن هذه الرسالة التي حملها المبعوث الباكستاني وزير الداخلية الباكستاني إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن آخر المستجدات ينضم إلينا مباشرة الأستاذ مختار حداد وهو رئيس تحرير جريدة الوفاق الإيرانية. أهلا ومرحبا بك أستاذ مختار حداد. إذن بداية أسمع منكم تعليقا على ما حصل من عدوان إسرائيلي على لبنان قبل أن نناقش ما يحصل دبلوماسيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهنا اسمح لي بأن أنقل آخر الإحداثات فيما يخص هذا العدوان الإسرائيلي. مراسل الميادين يتحدث عن شهيد جراء هذا العدوان وعدد من الجرحى. نذكر بأننا أمام تصعيد إسرائيلي في هذا الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت. تفضل أستاذ مختار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام وضيفكم الكريم. في الحقيقة هذا الإجراء الإسرائيلي هو يعتبر خرقا يعني لما أكدت إيران عليه بأنه يجب أن لا يحدث، ورأينا يعني ذلك من خلال بيان مقر خاتم الأنبياء، بيان حرس الثورة الإسلامية. وعندما إيران أكدت بأنه هناك إذا إسرائيل قامت بضرب الضاحية الجنوبية وبيروت ستتخذ يعني إجراءات.
3: تابعتم آخر الأخبار في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
4: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، في حديث القرآن عن القرآن بيان لهدايته ومقاصده، ودعوة إلى حسن تدبره والاعتصام به، وهو حق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ومن حديث القرآن عن القرآن ما جاء في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إن من رحمة الله بخلقه أن هداهم إلى معرفته وجعل هدايته عصمة لهم من الضلال وسوء المصير، وأمرهم أن يعتصموا بكتابه وأن يستمسكوا به، فهو حبل الله المتين والنور المبين، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وبين لهم ما به تجتمع كلمتهم ويأتلف جمعهم. تجتمع كلمتهم ويستقيم سعيهم وتقوى مودتهم بالاعتصام بكتاب ربهم والعمل بما جاء فيه. ونهاهم عن التفرق كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن التفرق دمار لأهله ومدعاة للفشل وذهاب الريح. والله عز وجل لم يترك الناس لكي يجعلوا من أهوائهم شرعا يتبع أو منهجا تجتمع عليه كلمتهم، فإن الأهواء تفرق ولا تجمع، وتفسد ولا تصلح، ولكل شخص هوى، ولكل فريق مآربه. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فلا بد لجمع الكلمة من شرع يرتفع عن الأهواء ويعصم من الباطل، شرع يحفظ الحق لجميع الخلق ويقيم العدل بينهم بلا تفرقة. من أجل ذلك أنزل الله هذا الكتاب وتكفل بحفظه رحمة بخلقه وهداية لهم. أنزله على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، وقد كان القرآن خلقا له يرضى برضاه ويسخط بسخطه. فالأسوة به استمساك بالكتاب والسنة، ومخالفته إعراض عن الذكر وانحراف عن الصراط المستقيم. وبذا يكون المنهج لجمع الكلمة قد تحدد ولم يترك لهوى الناس. منهج الرباني جعله الله رحمة للخلق وهدى للتي هي أقوم، وتجربة التاريخ أمام أعيننا ترينا نحن المسلمين أن كلمتنا لم تجتمع إلا به، ووحدتنا لم تصن إلا باتباعه. ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمر هذه الأمة في كل زمان لا يصلح إلا بما صلح به أولها، فقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ذاك ما ائتلفت به القلوب وتآخت النفوس وعزت حين اعتزت به، وهذا ما يذكرنا به الله في كل زمان ومكان لنسلك الطريق القويم ونحذر السبل المفرقة التي تأخذنا بعيدا عن الصراط المستقيم وتجعلنا شيعا وأحزابا يعادي بعضنا بعضا ويضرب بعضنا وجوه بعض. ولا بقاء لأمة مع الفرقة، ولا صلاح لجمع مع التنازع. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا الذكر لنا ولمن جاء بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو شرف لا يدانيه شرف، ومن أباه أو أعرض عنه عاش في دنياه مهينا بلا شرف، وسئل بين يدي الله عما آثر أو ضيع. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولكن ما السبيل لجمع كلمة المسلمين واعتصامهم بحبل الله كما أمرهم الله؟ ذاك ما بينه القرآن الكريم ودعا إليه لتكون الأجيال على بصيرة من أمرها فلا تضل أو تضل، فإن أبى الناس إلا أن يسلكوا سبل الباطل والله يدعوهم إلى الحق، فإن الله بما يعملون بصير. والحق الذي أنزله الله لا يضيع، فإن للحق نورا ونارا، فمن أبى النور فالنار موعده. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حديث القرآن عن القرآن لفضلة الشيخ محمد الراوي رحمه الله. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: القرآن يتحدث عن النظام المقدر للماء.
1: في ظل المعرفة الحديثة لقوانين السوائل وبشكل خاص الماء، نرى اليوم العلماء يؤكدون أن كل الماء الذي نراه على الأرض يدور دورة منضبطة ومقدرة ومحسوبة، وهنالك قوانين فيزيائية تحكم حركة كل قطرة ماء خلال دورتها منذ نزولها من السماء وحتى تصل إلينا، وأن كل المراحل التي تمر فيها قطرة الماء ليست عشوائية بل تسير بنظام محكم. وكيف ربط البيان الإلهي بين نزول الماء من السماء وبين كلمة بقدر، أي بنظام محسوب ومقدر؟ إن قطرة الماء الواحدة تحوي 5000 مليون جزيئة ماء، وهذا العدد الضخم قد نظمه الله بنظام محكم ومقدر ومحسوب ولا يحيد عنه أبدا ولا تتغير من عام لآخر، وهذا ما

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض بنت سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الابنة الكبرى السيدة زينب بنت محمد. واسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله، وأهلا بيك وأهلا بحبايبي في كل مكان.
2: توقفنا يا أمي في الحلقة اللي فاتت عند زواجها بزوجها وحبيبها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وذهبوا في غزوة بدر.
3: ده برضو بسم الله الرحمن الرحيم هنقول حتة بس مهمة.
2: فضل يوم.
3: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، يعني مفروض هذا الحب يبقى فيه مشاركة، وبعدين ده مشاركة للأرقى، وبعدين ده نوع من تزكية الروح وتزكية النفس. نعم. لأي لبيب يفهم أن يعني كيف يساوي عبادة صنم بعبادة الله الواحد الأحد.
2: نعم.
3: الذي له يعني ملك السماوات والأرض، ويملك رزقي ويدفع حتفي، ويملك حياتي ويملك مماتي. يعني أي إنسان، مع أنهم يعني ما شاء الله خطيرين في التجارة وخطيرين في التعامل وكذا، لكن غيبت عنهم هذه الحقيقة. فعشان كده بقول يعني سبحان الله، أحيانا شيء جوهري يفتقد برغم كل هذا الحب وكل هذه العلاقة الطيبة. نرجع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع لها القلادة ورجع زوجها ويعلم معزته عندها، وفي نفس الوقت بعت معاه رسالة تفهمها البنت اللي أبوها بيعشقها وبيحبها، تفهمها البنت الكبيرة اللي ياما شافت من حبه وياما عاشت في وسطهم هو وأمها، وياما كان تجمعهم القعدة الحلوة هي وإخواتها رقية وأم كلثوم وفاطمة، وكانت أسرة كبيرة وحلوة ومتحبة وضاحكة وبسامة وكل حاجة فيهم جميلة. فبعت لها الرسالة: بس عايزك بقى، مش بس عشان أبوك، لا، لأن رسالة السماء بتفرض علينا ان ما يجمعش اتنين في بيت واحد مختلفين، لابد يكونوا على عقيدة واحدة، احنا الاتنين نشترك في عبادة الواحد الاحد عشان تكتمل سعادة البيت. بعت الرسالة وهو رقيق القلب، وكانت تدمع عيناه كلما يتذكر القلادة، وكأنه يرى خديجة مرة اخرى تتشفع لابنتها وزوج بنتها. الشاهد رجع فرحت بعودته قوي، لكن لقيت
2: زوجها
3: حزين وزعلان، فقال لها: حان وقت الرحيل، انتهى يا زينب، انتهت سعادة هذا العش وهذا البيت، بافتقادك يا زينب لن تكون لي حياة، بافتقادك يا زينب لن أجد حياتي ولن أجد نفسي، ولكن عهدت أبيك. شوفي، عهدت أباك. شوفي الناس اللي إيه لهم كلمة
2: رغم أنه كافر مشرك.
3: معلش، بس في كلمة. هم ما هي مشكلته برضو أنهم عندهم رجولة وعندهم أمانة وعندهم ميثاق، هي اللي ناقصة، فدي غريبة. لكن زي ما بقولك، هو لديه قناعة أنه عارف أن هذا الرجل على حق، وأنه اشتهر وتعرف عنه أنه الصادق الأمين، ويعلم أن زوجته أيضا حكيمة ولبيبة، ويعلم أن خالته لها قدر من الرجاحة العقل والتصرف والفطنة، فلو تعلم أنه غير صادق لكانت ابتعدت. فهو يعني قلبه متحرك، ولكن واخده إيه يقولوا علي إيه. بس فقال لها: تعدي بقى العدة وتسافري. وفعلا بدأ يجهزها بدموع عينيها بقى وبدموع عينيه، جهز ولاده وجهزها وبعت معها حد. وهي في الطريق جه واحد اسمه عبار بن الأسود وجاءها ضربها بحربة فوقعت من على الجمل، وانت كانت حامل فنزفت نزف شديد
4: فقدت كلمة،
3: وفضلت بداء النزف لحد ما ماتت. يعني فضل هذا البلاء لحد ما ماتت، لان اولا روعت وفي نفس الوقت نتيجة لانها وقعت فاسقطت اسلبت، يعني اسقطت حملها.
4: نعم.
3: رجعها تاني وهو في قمة الهلع وفي نفس الوقت سعيد رغم انها تعبانة ورغم ان كذا، لكن كفاية انها جنبه وإلى جواره. فضل يمرضها لحد ما خفت وبقت كويسة. راح محضر تاني الهودك وحضر لها كل المطلوبات وتنه موديها. طبعا طول الطريق هي تبكي على زوجها، لكن تحس ان في فرحة في قلبها عشان هتقابل ابوها. وبعدين تفتكر تاني زوجها تبكي، وبعدين ترجع تفرح لما تلاقي. وبعدين التقت بوالدها وكان اللقاء. فضلت تقبله وتقبل يديه وتقبل رأسه ويقبل أطفالها. هم بقوش بقى أطفال، كبروا بقوا صبايا كده، أمامة وعبد الله. وكانت أمامة على طول مع جدها لا يتركها، وكانت حتى لو ما وهي أصغر حتى وهي طفلة كان ياخدها ويصلي بيها ويقوم ويقعد في الصلاة. وكان في من ضمن الفقه إزاي كان الواحد ممكن يشيل طفل رضيع عشان ما يبكيش، وكان هي ما كانتش رضيعة، كانت يعني داخلة بتاع 4-5 سنين ولا حاجة. الشاهد عاشت وحلاوة الإيمان قدرت تديها قدر من الصبر، فربطت على قلبها وبدأت تسمع بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عنهم يقول هم إن المجملات عند الفرح، هن النعيات في المصيبة، أم الممرضات في المرض، رزقهن في السماء وثقلهن على الأرض. كل ده عشان البنات. وعلى طول بقى يستوصي بهم خيرا، وعلى طول لو يعني ايه يقول لك سووا بين ابنائكم في العطيه، سووا بين اولادكم في العطيه، ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. يبسطوا ويسعدوا. اتلم الشمل تاني فاطمه وزينب وام كلثوم وجاءتهم رقيه. نعم. اتلموا الأربعة تاني، صحيح القمر الكبير سيدة خديجة افتقدت، لكنهم كانوا يأنسوا البعض ويكملوا بعض ويفرحوا أبوهم ويسعد بجمعتهم. وكانت السيدة رقية حتى معها ولد اسمه عبد الله تعلق به بشكل غير عادي. وبدأت الأسرة تعيش بقى من انتصار لانتصار انتصار لانتصار.
4: وهي مطلقة ستنا زينب،
3: هي مفرقة لم يحدث طلاق وإنما تفريق. وبمجرد أن يسلم الزوج في الحالة دي يعود البعض تاني من غير حاجة. فالمهم رضيت بقدر الله وبدأت تصلي وتذكر ربها ولها مكانها، وتصدقت بقى مع السيدات بيت النبوة، وبقوا عزوة كبيرة. بدأت ترجع تاني، وخصوصا لما بقى في دولة إسلامية، دولة بالمفهوم، والأب هو مش بس أب، ده هو الحاكم وهو ولي الأمر وهو. وبدأت تشم نفسها بقى تاني، مش زي الأول كل حاجة شايفاهم يعني بيداروا وكذا. لحد ما في يوم خرج أبو العاص تاني في تجارة ووقع برضه، بس في المرة دي هرب الحاجة العير وكل من معه أسر، لكن هو هرب وفضل مختبئ ورا الأشجار لحد ما الليل جه والدنيا بردت وعايز يمشي، بس يروح فين؟ قال الوقت كلهم مشوا، أنا ما بقيش ورايا غير أني هطلع أشوف زينب وأشوف ولادي.
4: الله.
3: مش قادر أمشي، جيت لحد المدينة ما أقدرش ما أشوفهاش. ففي ساعة متأخرة من الليل بدأ يخبط عليها الباب، استغربت. أول ما قال اسمه بدأ قلبها يدق قوي وتستعيد تاني الذكرى الحلوة اللي كانت تعيش وتنام وتقوم عليها. فتحت له، ولكن بينهما هذا الحاجز واحترمه. فحكت له يعني عفوا هو اللي حكى لها اللي حصل، يعني انت عايزني اتشفع لك يعني يعني كل شويه تعمل عامله اعمل ايه؟ لكن هي عارفه ان لها دلاله على والدها وعارفه ان لها مكانه، فراحت جايه وخدي بالك وبعد صلاه الفجر وراحت نادها يا رسول الله يا ابتي قد اجرت ابا العاص. شوف القوه.
4: نعم
3: انا عايزه اعرف بالله عليكم في حد يقدر يعمل كده دلوقتي؟ انا عن نفسي ما كنتش اقدر انطق كلمه قدام ابويا. فقال لهم سمعتوا اللي انا سمعته؟ قد اجرنا
4: الله.
3: اجرته وقبل الحبيب وقبل الصحابه، وقبل ما هو يقول الصحابه كلهم عارفين ان هو اب حاني وعارفين ان دي بنته الغاليه الكبيره بكوره بناته. فالشاهد يعني ما بقاش مصدق ان كل المخاطر زالت في ثانيه. بص للسيده زينب لقاها ست عظيمه فعلا كشان امها خديجه،
4: ده سيدنا ابو العاص القويه خديجه
3: ابو العاص. بص لزوجته
4: نعم.
3: لقاها نفس القوه ونفس الشموخ ونفس الشخصيه نفس الاراده. طب معقوله اضيع زوجتي واولادي؟ وبعدين شاف المدينة قد إيه كل شيء فيها جميل ومتغير، وقد إيه الناس فيها صفاء وفيها رقة، ويتوجهوا للصلاة ويخرجوا من الصلاة يتوجهوا يتعاملوا بالأمانة وبالصدق وبالأخلاق. لقى نفسه يعني لديه قناعة إنه لابد أن يفكر تفكير صادق في إنه يدخل هذا الدين. ومجرد ما فكر حس بتهافت وتفاهت ما كان يعبده.
4: نعم.
3: وحتى هما بيخرجوا بيبقى معاهم إله صغنن كده يلعبوا بيه خشب ولا مش، راح مكسره والتاني عجوة راح واكله من كتر ما قرف ان يعني ايه اللي احنا بنعمله ده. وبعدين قال لها يا زينب انا هرجع لك تاني، بس هرجع الحاجة لانه شوفي بقى أجاره ورداله حاجته كمان.
4: الله.
3: هرجع لكل واحد حقه
4: بضاعته
3: برضه لاحسن يقولوا ان ابو العاص عمل كذا. هي مهمه جدا ان الواحد يعمل حساب برضه الناس ما تقولش، بس لازم يكون جواه برضه شخصيه ولازم يكون على حق.
4: نعم.
3: يعني انا اقول لاحسن يقولوا في الادب في حاجه محترمه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي مع واحد مع زوجته، فواحد مشي جنبه قال له على رسلك تعالى دي زوجتي فلانه، يعني لا لازم اعرفك.
4: نعم.
3: عشان الناس كلامها كتير ملهاش حل.
4: وهنا ابو العاص لما نزل مكه وصمم انه يرجع عشان يرجع البضاعه، هنا عنده حق عشان يرجع لهم البضاعه.
3: دي امانات،
4: مش زي الاولانيه مش عايز يسلم عشان ما يقولوش زوجته بسبب زوجته.
3: دي امانات.
4: نعم.
3: وفعلا رجع كل حاجه قبل ما يمشي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم
3: قال لها لا تخلصي له ولا يخلصن لك، لا يخلصن لك، ما فيش لقاء في السمع والطاعة. يعني أنا من جوايا عندي هذا الحاجز، وعندها استعداد تسمع أبوها، عندها استعداد كل اللي يقوله نافذ، لأنه مش بس أبوها ده، يعني عندها يقين بالله لما شهدت أشهد أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله، وصلها هذا اليقين أنه جاءه هذا أو جاءته هذه الوظيفة بوحي من السماء ولم يكن الأمر عبثي.
4: نعم.
3: فعلا سافر وبقتش السيدة زينب مصدقة يعني أن معقولة الدنيا هتحلو تاني كده، تبقى قاعدة مع أبوها ومع زوجها، ده إيه الجمال ده؟ وفعلا عمل ده كله وراح هناك بقى وفي وسط وسطهم قال لهم أنا أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وراجع وتنه ماشي. رجع لها لك أن تتخيلي حلاوة اللقاء وحلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام وحلاوة ال- ال- ال- ال- ال- الاجتماع بعد الفرقة والحرمان اللي طال من غير سبب كبير، سبب هايف.
4: نعم.
3: مجرد عن جهية، وخد ولاده والتف بدأت الأسرة تتجمع تاني، وبقى لهم البيت الكبير يروحوا يزروهم ويخرجوا منه، وعاشت في قمة السعادة لكن الدنيا ما بتديش كتير، يا دوبك هي سنة أو اتنين، وفجأة رجع لها داء النزف مرة تانية وبعنف، وفضل جنبها يمرضها مش مصدق إن ممكن تروح منه، وولدها كل شوية يروح يزورها ويرجع، إلى أن توفاها الله. بكاها بكاء لم يراه أحد في المدينة،
4: قصة حب.
3: بكى زينب بكاء لم يشهده أحد، وبكتها أخواتها وبكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم أنه لابد أن يبتلى، والابتلاءات شديدة، وما أكثر ابتلاءات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل إلى قبرها ودفنها وحفر المكان بإيده زوجها ووسدها السرى، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا صلى عليها وصحابته، وقال لهم قبل كده غسلوها ثلاث، والرابعة ضعوا في الماء كفور
4: صلى الله عليه وسلم.
3: وجمع أبناؤه عبد الله وأمامة وعاد مرة أخرى، وانتهت قصة الطهرة الجميلة المخلصة السيدة زينب
4: رضي الله عنها.
3: لكنها الحياة يا بنتي، هي دي الدنيا، الدنيا اللي بتمر علينا كلنا، زي ما احنا يمكن مش واخدين بالنا ان ما ابن آدم إلا أيام معدودة، إذا مضى يوم مضى بعضه، كل يوم بعضية منا بتنتهي. المهم قضينا هذه الأيام في إيه؟ في طاعة ولا في دنيا ولا في لهو؟
4: نعم.
3: ولا في عبس
4: ولا في غفلة؟
3: عشان كده لما كان بيقول لك ايه، لا تلهو بدار انت فيها تفارق منك يوما ما لهوت، وتطعمك الطعام وبعد حين ستطعم منك ما يوما طعمت. يعني لازم ناخد عبرة بقى وعظة، ان حياتنا تكون لها قيمة، ان حياتنا تكون لها معنى، نتعلم قد ايه الحب والعفة والصبر والامتناع للحرمة.
4: نعم.
3: ولله لازم نتعلم ان كظم الهوى، يعني مصيبة المصايب الهوى واتباع الهوى.
4: نعم.
3: مصيبة المصايب ان الواحد يتبع شهواته ويتبع رغباته، لكن رغم ده ناخد العظة والعبرة من السيدة العظيمة السيدة زينب بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
4: صلى الله عليه وسلم،
3: اللي تجذرت فيها العفة والإخلاص، لكن القلب يملكه الله سبحانه وتعالى، هي تحبه، فهي ولم تستطع أن تمنع هذا الحب.
4: نعم.
3: لكن قدرت تمنع أي حاجة تانية.
4: نعم.
3: فست كانت قوية، قدرت فعلا تسيطر على مشاعرها، وإمتى تظهر هذه المشاعر، وإمتى تحجم كل معايير الأنثى، وإمتى تبقى الزوجة الجميلة الوفية الفرحانة السعيدة بهذا الرجل.
4: نعم.
3: وأيضا هو عايز أقول يعني شخصية أبو العاص، مش عايزة يعني مش عايزين ننكر إنه رجل واحترم كلمته، ولما أجبر على إنه يطلق زوجته رفض، مع إن كان في يعني أبو لهب حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي زوجته، لما حبوا يعني يقهروا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا مردوا له بناته.
4: نعم.
3: وطلقوه قهرا من عتبة وعتيبة.
4: نعم.
3: أما هو رفض قاطع، لا،
4: رغم أنه كان مشرك، لكن قال لا ما فقهاش،
3: نعم، هو على نفس على دين أبائهم نفس الحدوتة، ولكن كان رجل وكان له وكان يحبها، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولديه قناعة بأنه صادق، لكن في نفس الوقت هو رجل لبيب، ورجل له مكانته، ورجل له يعني اسمه الذي دائما يذكر. هي زينب بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي زينب بنت خديجة رضي الله عنها، هي زينب ريحانة الحبيب وريحانة خديجة، رحم الله السيدة زينب ورحم الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي منحنا كل هذه الزهرات لكي نتعلم ونتأسى. الحياة قصيرة، ولكن أجمل ما في الحياة هذه الأنجم الزاهرة التي علينا أن نرتقي لنتعلم.
4: جزاك الله كل خير يا أمي يا حبيبتي. ستنا زينب كانت من خير نساء الأرض، كانت معنا اليوم السيدة زينب بنت سيدنا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلقاكم في الحلقة القادمة وفي أمان الله.
5: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الصبر في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يوسف عليه السلام وكثير من المسلمين اليوم في أمريكا بالسجون يعلمون الناس الإسلام، ناس كثير في سجون مصر يعلمون الناس الإسلام. سيد قطب كمل ظلال القرآن في السجن، كمل تفسير ظلال القرآن في السجن، وكان يعلم من حوله من المسلمين المصريين الإسلام. يهود أخرجوا عدد من المسلمين إلى مرج الزهور من فترة، تذكر كانت مرج الزهور جامعة إسلامية وملتقى اللبنانيين بالفلسطينيين يتعلمون دين الله والصبر والثبات على الحق. هذه صفة المسلم أينما كان، كان بأمريكا ولا بمرج الزهور ولا بالسجن مع يوسف في مصر ولا في السجن في الجزائر ولا في السجن في أمريكا ولا في أوروبا، المسلم بيبقى مسلم، بيبقى داعي إلى الله، لأنه وظيفة المسلم الدعوة إلى الله. وظيفة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. لذلك السجن ما بيغير شيء من حياة المسلم، بالعكس هو فرصة ذهبية لتبليغ الدعوة. برات السجن إنسان بيلتهي بولاده، بيلتهي بتجارته، بيلتهي بالتلفزيون. اليوم فتر بها الناس بيقضوا ليلوا على التلفزيون، بينما في السجن ما في تلفزيون، ما في أولاد، ما في مرة، ما في تجارة، ما في شغل، محبوس الإنسان. أحلى ساعة لتبليغ الرسالة وأبرك وقت هو وقت السجن. هكذا استغل يوسف عليه السلام فترة السجن من أجل أن يعلم الناس دين الله. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. هذا الدين الأقيمي، كل دين آخر ما الأقيمي. ذلك الدين القيم، يعني عبادة الله هي الدين القيم، وكل عبادة غير عبادة الواحد الأحد دين فاسد لا يقيم الله تعالى له وزن. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيا أخواننا، يقول أحد الإخوة كنا في مرج الزهور في روضة من رياض الجنة، أرادتها إسرائيل إبعادا وأرادها الله تعالى جنة لنا على الأرض. كنا نحيي الليل بالتهجد ونقيم تعليم القرآن في النهار وطرفا من الليل، نتهجد لله تعالى. عقدوا جامعة، جامعة النجاح اللي كانت أقاموا لها كليات في مرج الزهور، وتعلم الناس، بعضهم أخذ الإجازة في مرج الزهور يكمل دراسته، إنه كانوا دكاترة الجامعة نفوا مع طلابهم فأتموا المقرر والمنهاج في مرج الزهور، وأخذوا الإجازات الجامعية في مرج الزهور، حتى تعلموا أن المسلم أينما كان يدعو إلى الخير ويدعو إلى عبادة الله تعالى. فلا يضيع واحد منا بس شوية الحصر يبطل يصلي وبصير قف وينفخ. يا إخواننا، الخير فيما اختاره الله. رب العالمين بيبلينا مرات بالشر ومرات بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. بالخير وبالشر بدك تضل المسلم وبدك تدعو إلى الله تعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بالشر في مكة والحجارة على قدميه ويدعو إلى الله تعالى في القبائل، ويذهب إلى الطائف بصلط المجانين والسفهاء يرجمونه بالحجارة وهو يدعو أهلها إلى الله. وفي مكة كذلك يتآمر عليه كبار القوم ويدعو إلى الله تعالى، ولما صار عزيز بقي يدعو إلى الله، ما بيقولوا صلنا وخلاص، وصلنا للمدينة وصلنا على ملوك خلاص، لا، بالعكس، لما بصير الإنسان صاحب سلطان يصير يستخدم سلطانه في طاعة الله وتوصيل دعوة الله، لأنه صاحب السلطان مسموع الكلمة أكثر من الضعيف. لذلك لم يترك عليه الصلاة والسلام ساعة في حياته دون أن يدعو إلى الله تعالى في مكة وفي القبائل وفي المدينة المنورة وبعد الفتح. وبعد الفتح استمر حتى لحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. جاءني أحد الآباء مرة قال: اسمع هذه الغريبة أو هذه اللطيفة.
3: نعم.
2: قال: ابني ذهب إلى كندا، ما كان يصلي في لبنان ولا بدير وشه على ابني، رجع من كندا عن يدعونا إلى الصلاة وبذكرنا بسيئنا على الأوقات الخمسة، قوموا صلوا. يقول لأخته: يا عمي أنا ما بعثته على الأزهر، بعثته على كندا، رجع مسلم. قال له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أنت بعثته للدنيا وربنا أراده للدين. ففي نفس كندا أصبح داعي إلى الله تعالى. تعلموا كيف أن المسلم إذا كان متوجه إلى الله تعالى يحفظه الله تعالى في غربته وفي دار إقامته وفي السجن وهو حر، وفي القوة وفي الضعف وفي الأمن وفي الخوف لا يتغير. الرسول عليه الصلاة والسلام بغار ثور لما قال له الرسول أبو بكر: والله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدميه لرأنا. ماذا قال له؟ ما قولك يا أبا بكر باثنين ثالثهما الله؟ شوف في أي حال ما نسي، تذكر أن الله معنا، إن الله معنا يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. شوف بقى المسلم، واحد منا كان أطاع البصر يرجي فلأ تشوفونه فلأ من موت، لا مسلم يعني قلبه في طمأنينة وسكينة. ها، الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله. بالطريق طلع لسراقة، من أطاع قلبه وراح يعني اتخبى وراء كخرة ولا لا؟ لا، بقي عليه الصلاة والسلام في مكانه، دعا سراقة إلى الإسلام فأسلم. هو مهاجر تارك مكة فار بدينه يدعو إلى الله تعالى، سراقة قال له: وبدي لبسك أساور كسرى وسراويل. شوف هذا المسلم يتعلم من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، من قصص القرآن، كيف أنك أنت أعظم إنسان في الوجود عندما تكون مؤمنا، عندما تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أعظم إنسان في الوجود، لأنك أنت تلميذ رسول الله، أنت حبيب رسول الله، أنت بتمشي على غرز رسول الله، على أثر رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك يا أخوان احنا ديش صار فينا، عملوا فينا السبع وزمتان، بعدنا عم نصلي ما سألنا عن حدث، ما سألنا وبعدنا ندعي إلى الله، كلنا ندعي إلى الله وكلنا منصلي. هذا دليل على إيماننا وصدق إيماننا كلنا، يعني كل المسلمين اللي ثبتوا. في ناس طيروا، في ناس بطلوا يفوتوا على الجامع، في ناس صاروا يعني يشتغلوا بالعكس بمعصية الله تعالى وعم بيعملوا جواسيس عليك وعلي مثلا. شوف بقى رحمة الله عليك وعلينا، شوف رحمة رب العالمين مثبتك. في ناس كانوا يعبدوا الله على حرف، ومنهم من يعبد الله على حرف على طرفه، فإن أصابه خير مأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فيا أخواننا تعلموا من كتاب الله وتعلموا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن المسلم لا يتغير، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم حتى نلزم طريق الحق إلى يوم الدين، حتى نلقاك وأنت راض عنا. تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن السيئات، ونسألك اللهم أن تجعلنا على غرز رسول الله على أثره كما أمرتنا، واجعل رضاك والجنة غايتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان: الصبر في تبليغ الدعوة إلى الله.

0: مقدسية. تاريخ بيت المقدس.
1: مريم، امبارح دخلت بنقاش على الانترنت مع

0: السعودي وبده يقنعني إن القدس من حقهم. تعرفي كيف بنقدر نرد على ادعائه؟
1: يا يوسف، بكل بساطة، معرفتنا لتاريخ القدس والتسلسل الزمني للحضارات اللي سكنتها رح ترد على أي ادعاء أو تزوير يهودي.
0: كيف يعني؟
1: بالبداية أول ناس سكنوا القدس هم اليابوسيون العرب، وبعدها جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام للقدس وأبقى ابنه إسحاق فيها، وبعد إسحاق عليه السلام جاء ابنه يعقوب يلي بيسموه اليهود إسرائيل وبيعتبروه أبوهم، ومن وقتها بدأ وجود بني إسرائيل في فلسطين. ومثل ما بتعرف فسيدنا يعقوب انتقل مع أبنائه لمصر وعاشوا فيها بفترة حكم ابنه سيدنا يوسف عليه السلام. وبعدما توفي يوسف عليه السلام ومرت فترة طويلة جاء فرعون واستضعف بني إسرائيل، فأرسل الله تعالى سيدنا موسى ليخرجهم من مصر ويرجع معهم لبيت المقدس، لكن هم رفضوا دخول القدس وعاقبهم ربنا بالتيه 40 عام. وبعد انتهاء التيه دخلوا القدس مع سيدنا داود فحكمهم هو وابنه سليمان عليهما السلام، وكانت هاي الفترة الوحيدة اللي بيحكموا فيها بني إسرائيل القدس لأنهم كان وقتها هم القوم الصالحين، لكنهم أفسدوا بعد وفاة سليمان عليه السلام، وبسبب ذلك بيكون حقهم بالقدس انتهى، لأن القدس والأقصى من حق القوم المتمسكين بمنهج الله تعالى.
0: والله أفدتيني كثير، جد شكرا لك يا مريم.
2: معلومة مقدسية

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ذي الحجة من سنة عشر من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك في منى. فلما زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث، ثم أفاض صلى الله عليه وسلم، دفع من منى إلى هنا، وقد اختار هذا المكان بعناية، فهو خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. في هذا المكان خيف بني كنانة تقاسمت قريش وتعاقدت وتعاهدت على الصحيفة الظالمة القاطعة والتي نتج عنها محاصرة بني هاشم في الشعب، ذاك الحصار الذي دام ثلاث سنوات تحمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، وبنو هاشم وبنو المطلب تحملوا فيه اللعواء والضر، تحملوا ذلك بصبر ومصابرة حتى تتامت ثلاث سنين قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبر أولي العهد.

حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مستشعرا عظيم فضل الله، مستشعرا جميل صنع الله به ولطف تدبير الله في شأنه. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ولذا نزل صلى الله عليه وسلم هنا، فصلى هنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم هجع بعد يوم طويل فيه رمي وتنقل ونزول وارتحال، فهجع أول الليل حتى إذا ذهب هوي من الليل تهيأ للذهاب إلى الكعبة ليطوف طواف الوداع. وإذا أمنا الحبيبة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. فيقول لها حبيبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فتقول: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف إلا طواف حجي. ترجع صاحباتي بحج وعمرة يرجعن بأجرين وأرجو بأجر واحد. وكان بأبي هو وأمي رجلا سهلا هينا، إذا هويت أمرا تابعها عليه. فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم أدنى الحل من الحرم فيعمرها من هناك، فتذهب وتطوف وتسعى، ثم توافيه صلى الله عليه وسلم، لينسهل صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة فيطوف طواف الوداع.

سرب صلى الله عليه وآله وسلم من خيف بني كنانة في الهزيع الأخير من الليل إلى هنا إلى الكعبة المشرفة ليطوف بالبيت وليكون آخر عهده من حجه طوافه بهذا البيت. وصل صلى الله عليه وسلم إلى هنا في الهزيع الأخير من الليل فاستلم الحجر ثم دفت قدماه حول البيت طائفا به. ليت شعري كيف استلم الحجر حين استلمه، وكيف دفت قدماه حول البيت يوم دفت طائفا به طواف الوداع، وهو يطوف بالبيت ويعلم أن هذا أواخر طواف يطوفه به وآخر مرأى ينظر فيه إليه. أتم صلى الله عليه وسلم طوافه وصلى عند مقام أبويه إسماعيل وإبراهيم، وإذا بالصبح يتنفس وأشعة الفجر الأولى تبرق، فصلى صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الفجر مستقبلا للبيت يترسل في قراءته بسورة الطور والجموع المؤمنة حوله، وما كانت تدري أن هذه هي آخر صلاة يصليها في هذا المكان وآخر مرة تمتلئ عيناه من رؤية الكعبة المشرفة التي طالما طاف بها وصلى عندها ودعا حولها. قضى صلى الله عليه وسلم صلاته ثم سرب من مكة خارجا من أسفلها من الشبيكة، وتفرقت الأفواج التي معه، ذهبت كل قبيلة إلى أرضها. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد سرب مع هذه الجموع التي كانت حوله والتي عاشت معه أياما في مكة منورة معطرة، وما شعرت وهي تودعه أنه كان هو صلى الله عليه وسلم يودع الحياة، وأن أيامها معه كانت آخر أيامه مع الحياة. سرب صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي لأمته الإسلام دينا، وبعد أن أقام للناس مناسكهم وقال خذوا عني مناسككم، ألا تسمعون لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان آخر لقاء له بهم. سربت تلك الجموع إلى بلادها، أما هو فقد سرب صلى الله عليه وسلم يستقبل نسائم الصباح الأولى متوجها إلى هناك، إلى مدينته، إلى مهاجره، وإلى الأرض الطيبة التي ستكون مثواه. سار صلى الله عليه وسلم ليعيش بعد ذلك نحو من 3 أشهر، ثم يلحق بالرفيق الأعلى والمحل الأسنى، فقد انتهت مهمته على الأرض بلاغا لرسالة الله وأداء لدينه. ربنا آمنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأحببنا واتبعناه وما رأيناه، اللهم فلا تحرمنا رؤيته يوم القيامة، ورزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، وارزقنا مرافقته في أعلى الجنان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك وحبيبك إمامنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين، وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية، والخلق الذي نتناوله اليوم الاعتراف بالخطأ والاعتذار. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى التواب الحسيب، والتخلق باسم الله التواب هو بأن يسارع الإنسان إلى التوبة والندم والاعتراف بالخطأ، ويعتذر ويطلب الصفح والعفو ممن أخطأ بحقهم. والتخلق باسم الله الحسيب هو أن تحاسب نفسك فتعتذر وتصحح، فإذا اقترفت ذنبا بحق الله تعالى بادرت إلى التوبة والاستغفار، وإذا أخطأت في حق العبد بادرت إلى الاعتراف وطلب المعذرة. فالتعلق باسم الله تعالى الحسيب هو أن تستشعر أن الله تعالى سيحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، وأن الله سبحانه وتعالى سيحصي أعمال العباد. فإذا استشعرت هذا المعنى فهذا هو الإيمان بعينه. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. أيها الأحبة، من منا لا يرتكب أخطاء في حق نفسه وفي حق الآخرين؟ لكن أيضا من منا لديه الجرأة الكافية وقوة الحق ممن يمتلكون نفسا لوامة طاغية على كبره فيعتذر بدلا من التبرير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ويقول أيضا: روحي فداه والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أيها الإخوة والأخوات، الاعتراف بالخطأ خلق الأنبياء وتبريره خلق الشيطان. الاعتذار والاعتراف بالذنب هو الاقتناع أن هناك خطأ ينبغي تصحيحه، والاعتذار لا يكون فقط لفظا بل يصاحبه شعور بالندم والتوبة عن فعلة وعن هفوة. فليكن سيد الاستغفار لديك لفظا وروحا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الأحبة، بالاعتراف بالذنب والاعتذار يتفادى الإنسان مشاكل كثيرة، ويزيد الألفة والمحبة بينه وبين الناس، فيرجع الحقوق إلى أصحابها، ويمحو الذنوب، وينزع الحقد والغل من قلوب الآخرين، كما يساعد كل ذلك صاحبه على التخلص من الكبر عبر مجاهدة النفس، لأنه سيترك ما تحبه نفسه ويلوذ بما يحبه الله تعالى. عند ارتكاب الأخطاء والمعاصي المقصودة وغير المقصودة نسارع على الفور بالاستغفار وبالتوبة لله تعالى، فما أجمل التوبة وما أعظم الغفران. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا جاء من يعتذر منك فاقبل اعتذاره، ولا ترفضه تعاليا وتكبرا، ولا تعاند ولا تصر على موقفك فيزداد الأمر تعقيدا، بل سامح واصفح، فالصفح سبب لمغفرة الله تعالى لنا. قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ختاما،
لنعلم أبناءنا هذا الخلق ولنكن لهم قدوة فيه، ولنربهم على أن التراجع عن الخطأ فضيلة، والاعتذار قوة وشجاعة. ولندعو دعاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: حبيب.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبعد أن سألنا الله في إهدنا وطلبنا منه الهداية أضفنا إليها نوعها وهي الصراط المستقيم. احتجنا أن نعرف معنى الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ معنى الصراط المستقيم، إذا وفقنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته، فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمار من ثمار هداية الله ورعايته ورحمته، والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين في هذا الأمر، وهو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه، العون في الهداية إلى الصراط المستقيم، وهي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين، وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس الله الذي نسق بين حركة الوجود كله والاتجاه إلى رب العالمين. وكذلك السر في ورود اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة التي نكررها كل يوم، قد يدل على أن الاستقامة على الصراط المستقيم قد يتعراها بعض الخطأ الغير المقصود، بما أننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين، كما يقول العلماء أن إضافة السين والتاء للفعل قوم، اللتان تحولان الفعل إلى مستفعل مستقيم، يؤكدان على معنى التحول المستمر في اتجاه معين. ولعل المجاز في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أولا في وصف الطريق إلى الله أنه صراط، ثانيا أن هذا الطريق مستقيم بمعنى أنه توجه مساري ليس مجرد توجه. والفرق بين التوجه والمسار هو أن التوجه لا يشترط فيه أن يكون مستقيما بشكل خطي أفقي، وهذا معنى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. توجههم سليم لكنهم قد يخطئون أحيانا، قد يسقطون أحيانا، لكن توجههم سليم. لذلك قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهكذا الاستقامة لا تعني العصمة، بل قد يغدو الخطأ سبيلا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رب سيئة أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. نحن لم نخلق كاملين، بل نتكامل، لا نتكامل فقط بفعل الصحيح، بل بفعل الصحيح الخارج من رحم الخطأ. تكرار سؤال الله هدى الصراط المستقيم دال على أنه أعظم نعمة نازلة من رب العالمين على الإطلاق، وأعظم رحمة تجلت في اسميه الكريمين الرحمن الرحيم، فكان ذلك هو خير ما يطلبه المؤمن من مولاه، لأن به أو بعدمه يتحدد مصيره. ويا لسعد من فاز بنجاته وسلامه وصار إلى مقام جماله.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: بعد أن تأكد يوسف بن تاشفين من خلال كلام العلماء، علماء الأندلس الذين جاءوا يستجيدون به، بعد أن تأكد من الأوضاع قرر أن يستعين بالله وأن يذهب بجيشه لإنقاذ المسلمين في الأندلس. كون 7000 مقاتل، وهذا يذكرنا بما كونه موسى بن نصير مع طارق بن زياد. كون 7000 مقاتل وانطلق بهم يخوض البحر كما خاضه طارق بن زياد في عام 79 و400 للهجرة. من الروايات التي تروى، وهي روايات موثقة في كتب التاريخ الأندلسي، أنهم لما خاضوا البحر وتوسطوا بسفنهم هبت رياح شديدة وكادت فعلا أن تقضي على الجيش كله، ففوجئ الناس بالمتاشفين يدعوهم إلى الابتهال، ويتقدم الناس ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا ربي، اللهم إن كنت تعلم أن في وصولنا إلى بلاد الأندلس خيرا للإسلام والمسلمين فأنقذنا يا رب العالمين، وإن كنت تعلم أن في وصولنا إلى الأندلس شر الإسلام والمسلمين فلا تنقذنا. وكأنما وهذا يسمى المباهلة، وهذا ما يمكن أن يسمى بالمباهلة. فقالوا، فسكنت الريح بإذن الله عز وجل ووصلوا إلى الشاطئ الآخر. حينما وصلوا انطلق ابن تاشفين، استقبله الناس كما تقول الروايات التاريخية استقبال الفاتحين، وفرحوا به فرحا عظيما، فقد كانت الأوضاع متردية، وكان الإفرنج يهددون الدويلات المسلمة في الأندلس من كل مكان، وكان الصراع بين ملوك الطوائف على أشده، وكانت أخبار الترف والمجون ومجالس اللهو والغناء، وهذه مجالس لم نتحدث عنها، كانت تزخر بها بلاد الأندلس في تلك الفترة، وهي مجالس كان فيها من اللهو والمجون ما لا يقره دين ولا يقره عرف، ولكن هكذا كانت حالة الناس. فكأنهم كانوا يهيئون أنفسهم للمحنة من الله عز وجل وللعقاب والفتنة. لما وصل ابن تاشفين شعر الناس بأنهم يتنفسون الهواء الطلق، واستقبلوا الرجل استقبال الفاتحين وفرحوا به فرحا عظيما، وهدأ من روعهم وبشرهم بالنصر إن شاء الله. دخل قرطبة وأشبيلية ورحب به، وكان في مقدمة الملوك الذين رحبوا به المعتمد ابن عباد، وقد شعر المعتمد ابن عباد والمتوكل الأفطس وعبد الله بن بلقين بالذات، هؤلاء الثلاثة الذين أيدوا من ملوك الأندلس الاستعانة بيوسف بن تاشفين، شعروا بالراحة والاطمئنان لما وصل أمير المسلمين إلى الأندلس. ثم إنه كون الجيوش ونفر الناس معه حتى كما تقول الروايات بلغ عدد جيشه 30,000، ونحن نعلم أن 30,000 مع قوة الإيمان يمكن أن تكون قوة جارفة مهما كان عدد الأعداء ومهما كانت قوتهم. الأعداد التي كونها الإفرنج كما تقول الروايات يزيد على 120,000، لكن المسلمين إذا صدقوا لا يبالون بهذه الأعداد. فانطلق إلى مملكة قشتالة في شمال الأندلس، ووصل إلى منطقة اسمها الزلاقة. هذه المنطقة حدثت فيها المعركة التاريخية الحاسمة بين يوسف بن تاشفين وهو قائد المسلمين في تلك المعركة، وبين الإفرنج بأعدادهم الهائلة. واستطاع أن ينتصر بإذن الله يوسف بن تاشفين ومعه ملوك الأندلس المعتمد وغيره أن ينتصروا في تلك المعركة نصرا حاسما. وتقول الروايات التاريخية وحتى مؤرخي الغرب يقولون لو أن يوسف بن تاشفين انطلق إلى فرنسا لأصبح القرآن يتلى في مساجد موسكو وبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية. ولكن ابن تاشفين توقف عند هذا النصر العظيم، وقد أمنت الأندلس من سطوات الإفرنج، وبدأ يرتب الأوضاع في تلك المنطقة، واجتمع بملوك الطوائف وتحدث إليهم حديث الرجل الذي يحمل هم المسلمين ويحمل هم الأمة الإسلامية في تلك المرحلة، وقال لهم إن المنقذ هو الله، وإنكم لولا تشرذمكم ولولا صراعكم ولولا ما أرى من هذه الخلافات التي نشبت بينكم لما استطاع العدو أن يصل إليكم. ثم ذكرهم بأنني قد جئتكم من المغرب العربي ب7000 مقاتل، وليس لنا إلا الله، وقد هبت علينا الريح في البحر، ولولا أننا ابتهلنا إلى ربنا عز وجل لما وصلنا إليكم، فمن الذي يمكن أن يحقق النصر لي ولكم إلا الله عز وجل. قال فتأثر بكلامه أولئك القوم وفرحوا به فرحا عظيما، وإن كان بعضهم كان يخشى من وجود يوسف بن تاشفين على ملكه، لكن الذي فعله يوسف بن تاشفين في هذه المرحلة أنه زار معظم الممالك أو الدويلات الأندلسية، وكان يزور الدويلة ويجلس مع أميرها وينصحه بما يستطيع ويدعمه ماديا ومعنويا، ثم يبقيه أميرا عليها. فما مرت أشهر حتى استطاع يوسف بن تاشفين أن يطمئن على الأوضاع في الأندلس، ثم أخبرهم أنه لا يريد البقاء، وإنما هو أراد أن يدعم الوجود الإسلامي في هذه المنطقة، ثم نصحهم أن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم واستأذنهم. بعض علماء الأندلس تشبثوا بابن يوسف بن تاشفين وقالوا لما لا تبقى وتبقى واليا على المغرب وعلى الأندلس وأنت في هذا المكان، ولكنه أبى وآثر الرجوع إلى مملكته في المغرب، وقال لهم مطمئنا أنا معكم متى ما أردتم ومتى ما احتجتم فلن أتأخر عنكم. ثم رحل مودعا باحترام الناس واحتفائهم، وحتى قالوا إن الوفود التي كانت تودع يوسف بن تاشفين كانت تبكي بكاء حارا، لأنهم شعروا بالأمن والاطمئنان. من الأشياء التي فعلها يوسف بن تاشفين في هذه المرحلة في الأندلس أنه تعقب بعض الأمراء وبعض ملوك الطوائف الذين أوغلوا في الترف والبذخ وأوغلوا في ظلم الناس وفي غمط الناس حقوقهم، فبدأ يعيد حقوق الناس وبدأ يحقق شيئا من العدل والإنصاف. ويؤكد ابن تاشفين لهم في الأندلس أنه لا يمكن أن تقوم قائمة لدولة ولا أمة ولا مجتمع إلا إذا تحقق في هذه الدولة العدل والإنصاف. ثم اتجه إلى البحر وعبره إلى المغرب عائدا، وقد استقرت الأوضاع في الأندلس. بمجرد ما ذهب يوسف بن تاشفين بدأت تعود إلى ملوك الطوائف في الأندلس لوثة الصراع الداخلي ولوثة المطامع، وأولئك الملوك الأمراء الذين لم يكونوا يرغبون أصلا في أن يأتي يوسف بن تاشفين أيضا انتقضوا على بعض العهود والمواثيق التي تمت بينهم وبين الآخرين، وحدثت مواقع كثيرة بعد أن ذهب ابن تاشفين، وكانت تصل إليه الأخبار فيأسف لذلك أسفا شديدا. وما زالت الأوضاع بين ملوك الطوائف بسبب الأطماع وبسبب ضعف الدين، لأن الوازع الديني مهم جدا، وما زالت بهم الخلافات حتى عادوا إلى عادتهم القديمة ألا وهي الاستعانة أو مراسلة الإفرنج وملوك الإفرنج للاستعانة بهم على إخوانهم وأصحابهم. ومعنى ذلك أن تلك الحملة التي جاء بها ابن تاشفين ستفقد قيمتها إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه. هنا احتاجت الأندلس مرة أخرى إلى يوسف ابن تاشفين. كيف تم ذلك الأمر؟ هذا هو ما ترويه لنا كتب التاريخ، أن المنقذ الأول بعد الله للأندلس قد احتاجت إليه الأندلس مرة أخرى وأتاها، ولكن بطريقة أخرى وبصورة أخرى. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن.

0: الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الديك المغرور، في كتابه خرافات يروي الأديب الروسي الشهير ليو تولستوي أن ديكين تشاجرا على مزبلة، وكان أحدهما أقوى من الآخر، فتغلب عليه وطرده، وصار منذ تلك اللحظة الحاكم الأوحد للمزبلة. فتجمعت الدجاجات كلها حول الديك المنتصر، وراحت تمتدح قوته وتسمعه عبارات الغزل والتمجيد. وأراد الديك المنتشي بالنصر أن تعرف أمجاده في الساحة المجاورة، فطار إلى قمة مخزن الغلال وأخذ يصفق بجناحيه ويصيح بصوت عال: انظروا إلي جميعا، أنا الديك المنتصر، وليس لأي ديك في العالم قوة كقوتي هذه. ولم يكد الديك ينتهي من كلامه حتى انقض عليه نسر قتله، وأمسك به بمخالبه وحمله إلى عشه ليطعم به صغاره

النجاح الذي يؤدي إلى الغرور مقتلة، والإنسان الذي لا يستطيع تقبل تبعات النجاح، الفشل له في أول الطريق أفضل، والسبب أن الفشل يكسر النفس ويؤدبها ويجعل الإنسان حذرا متأملا في تجربته، محاولا أن لا يكررها بذات الأدوات والظروف كي لا يصل إلى النتائج ذاتها. ولسنا نبالغ إذ نقول إن الفشل يهبنا الحكمة أكثر مما يفعل النجاح، لا لأن الفشل جيد والنجاح جيد، بل لأن النفس البشرية فرس جموح، وقلما تجد من يستطيع أن يلجم نفسه. الأمر أشبه بالمرض والعافية، نحن حين نمرض ننكسر، نعرف حجم

الحقيقي، نرى ضعفنا على حقيقته، نلوذ بالله تعالى كما يليق بالعبد أن يلوذ. قرأت مرة كلاما لطبيب زار مأوى لمرضى السرطان الذين هم في حالة متقدمة من المرض وميؤوس طبيا من شفائهم. يقول: لفت نظري أن الجميع كانوا إما يحملون المصاحف أو السبع. لقد رأى هؤلاء الدنيا على حقيقتها، وهذا ما قصدته بالضبط، أن المرض يؤدبنا أما في الصحة فنحن ننسى كثيرا، يفوتنا السبب الذي خلقنا لأجله ونغفل عن المكان الذي سينتهي إليه المطاف. وعلى كل حال، فالتعميم ليس صائبا في كل حال، فكثير من الناجحين والأثرياء حافظوا على تواضعهم، وكثير من الفاشلين يشعرون كأنهم هم الذين يديرون هذا الكوكب. ولكن الفكرة من كل هذا أن لا يجعلنا النجاح نبالغ في قدراتنا فنخطو خطوات أكبر منا.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أن ينعم علينا بالاعتراف هذا هو الخير، أليس كذلك يا عبد الرحمن؟
4: طبعا.
3: وأن ينقلنا سبحانه وتعالى إلى مراتب شرف الاعتراف له، هذا معنى أنه أراد بنا كل الخير، وأن يكون نصيبنا منه هو البدء بالاعتراف، هذا خير لا شك فيه.
4: أكيد.
3: أنا أعتقد معجزتنا بين يديه لما نقبل عليه بتقصيرنا هو أنه يدخلنا عليه من باب الاعتراف، لأنه باب الافتقار. يقول العلماء والافتقار هو طريق العز، عز النفس بالله سبحانه وتعالى، فهو أول مقامات الرفع. وهذا معنى معاني يا عبد الرحمن، من تواضع لله إيش؟
4: رفعه.
3: هذه الرفعة التي تأتي مع الكسرة. تعرف عبد الرحمن لما مع التقصير يجيك أحيانا حياء من الله، صح؟ تكون خجول كذا يعني، تقول يعني معقولة؟
4: صحيح.
3: أنت إيش أكثر عبارة تقولها لما تحس بتقصيرك؟ لما تكلم نفسك، لما تعاتبها العتاب الجميل، أول شيء تتكلم ولا تصمت؟
4: أصمت هكذا.
3: ليش مو كلام؟ لأنه الحياء هو الذي يغلب، صحيح؟ الحياء إيش يسوي في الإنسان؟ يخليه ينطق ولا يصمت؟
4: يصمت.
3: ويكون السفر بالصمت إلى الله إيش؟ عجيب. فيصير يصدق عليك لحظتها يا من الصمت بين يديه كلام، لأنه علمك بحالي يغني عن مو بس عن سؤالي، عن إعلامي بحالي. يعني شفت لما تدخل عليه بهيئة الذليل، هذه الكسرة خلاص يعني عند الله تعدل. عشان كذا يقولوا أنين المذنبين كفة وكفة زجل المسبحين، أصوات التسابيح وأصوات الأنين كلها لغات مرفوعة إلى السماء. تخيل الله على الاعتراف يا أخي، الاعتراف الذي يعني الاعتراف أنا أعتقد يذيب القسوة. ما تظن هذا؟ ما تحس أنه مع الاعتراف يجيك شفافية كذا عجيبة؟ سبحان الله، تحس أنك تغسل بالاعتراف، يذوب كل سوء في الإنسان. طيب، لأجل هذا يقول العلماء الخطأ الذي التقصير الذي تبتلى به لا تنظر إلى ذاته، انظر إلى مؤداه، إلى نتيجته، إلى ما بعده. تستطيع أن تلهم من خطأك. لدينا عبارة لمين؟ للدكتور مصطفى محمود في كتاب أناشيد الإثم وإيش والبراء. ماذا يقول يا عبد الرحمن؟
4: رباه بفضلك أضأت مصباحا هاديا، بفضلك أضأت مصباحا هاديا من عثراتي ليجنب الناس العثرات.
3: قولها من ثاني، عجيبة هذه العبارة. لاحظ كيف العالم لما يتذكر حاله وحقيقة ما هو عليه كإنسان ضعيف ومقصر، ويبدأ يعيش، إيش يطلع منه؟
4: يعني كل العلم هذا من عثرات.
3: تخيل شفت
4: الرجال أصلا.
3: يعني تعرف جميل من الأشياء في التواضع حق الإنسان إنه لما يكون في أفضل حالاته يتذكر إيش؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. نعيدها كذا وقولها يا عبد الرحمن كأنك مصطفى محمود. يعني حاول أن تحس بإحساسه إذا استطعت.
4: رباه بفضلك أضأت مصباحا هاديا من عثراتي ليجنب الناس العثرات.
3: يعني لم يكن يحمل هم بس أنه لا أحد يطلع على عثراتي ويرى سوآتي وتنكشف له عوراتي في الأخطاء والتقصيرات، هو دخل في حال ثاني إنه يا ربي بلغ لطفك بي هذا الحد. يعني ما هذا؟ يعني ساحة معجزات، تقصير ساحة معجزات. ترى الله سبحانه وتعالى ينقلك فيها بين مراتب، لأن العلماء يقولوا توبة الله على عبده ليست، إذا تاب عليك الآن توبته التي تأتي بعدها ليست كالتي سبقت. يعني لا يزال الله يدهشنا، لا يزال العبد يندهش من ربه. الذي يقول كن عبد الله المندهش، في شيء غريب يصير. فأضاء من عثراته إيش؟ بالله مصباحا هاديا. هو السر في رأيك يا عبد الرحمن هنا العثرة التي أوصلته إلى المصباح، ولا في المصباح الذي اتخذه من العثرة؟ سؤال مفبرك هذا شوي.
4: المصباح الذي اتخذه من العثرة،
3: من العثرة،
4: من العثرة.
3: هو لا، هو الإنسان
4: احنا
3: اتفقنا انه ما في حسرة، في لوعة. ليش المصباح الذي اتخذه من العثرة برأيك؟ انه كيف تمكن ان يأخذ من العثرة مصباحا؟ ايش السر اللي يساعد الإنسان على هذا؟ هل هو مثلا سر التجاوز، انه قدر يتجاوز هذا التقصير، ولا انه مثلا
4: مفهومه عن الخطأ تغير؟
3: كيف؟
4: زي ما انت علمتني، معلمي قال لي يوما خطأي علم ينتفع به،
3: اذا نفعت منه الخلق والنفع يكون بالله. صحيح. لذلك القرآن لما جاء عالج قصور الإنسان أعطاه فسحة، قال له فأولئك إيش يصير؟ يبدل الله سيئاتهم إيش؟
4: حسنات.
3: وكان الله إيش؟ غفورا رحيما. غفور يكفي، فلماذا جاءت رحيم؟
4: لماذا؟
3: فهذا هو الامتداد، أن تتخذ من عثراتك، أخطائك، تقصيرك مصباح هادي للخلق، فتكون في مظهر الرحمة. فلما توجه إليك بالمغفرة توجهت إلى خلقه بالمرحمة. هي هذه التركيبة. بعدين
4: ترحمهم من خلالك.
3: نعم، ترحمهم من خلالك، لأنك تقول لهم شوفوا كيف غفر لي. فلذلك يقول لك من أكبر مزايا التقصير هو الذي يمنحك صفة إيش؟ الرحمانية على الخلق. فلما ترى المقصر والعاصي والمسرف تقول الله كنت يوما ها هنا، أنا أعرف الإحساس هذا، والله جربته. فتفيض على نفسك وعلى من حولك بإيش؟ بالرحمة. شيء خطير هذا. لذلك العلماء يقولوا وصية، وهي وصية الإمام ابن عطاء الله السكندري في الحكم العطائية، يوصيك يقول لك مهما ولو كنت مقصرا، فإيش المطلوب يا عبد الرحمن؟ لا
4: ييأسنك من حصول الاستقامة مع ربك تكرر ذنبك.
3: يعني ولو كررت أنت ذنبك وتقصيرك يكرر هو، ما سوف يدهشك.
4: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويوصل جيش المسلمين لمنطقة مؤتة، ودي اللي منطقة اللي فيها الغساسنة اللي قتلوا سيدنا الحارث ابن عمير الأزدي. ولكن يتفاجئوا ان جيش الغساسنة تم امداده بجزء من الرومان فاصبحوا 200,000 مقاتل، واحنا كام يا جماعة؟ احنا 3,000 مقاتل. فيجلس قادة الجيش كده يفكروا هنعمل ايه، في حاجة اسمها 3,000 ضد 200,000؟ أيوة، ربنا بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أيوة يا جماعة، بس ده احنا مش قليلين، ده احنا 3 ضد 200,000. فلما ترددوا دخل سيدنا عبد الله ابن رواحة وقال: أيها الناس، إن الذي تخافون للذي خرجتم تطلبون. هو احنا خايفين من ايه؟ ايه أقصى سيناريو صعب؟ نموت شهداء؟ ما احنا أصلا خارجين طالبين الشهادة. إن الذي تخافون الذي خرجتم تطلبون، ووالله إنا لا نقاتل أعداءنا بالعدد ولا بالعدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فاستبشروا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما أن نظهر يعني نكسب، وإما الشهادة في سبيل الله، فثبتوا واستبشروا. ودخل الجيش في قرية مؤتة علشان يبقى الحرب جوه مكان مغلق. لو في الصحراء المفتوحة 200,000 ده هيغطوا 3,000، لكن لما يخشوا في قرية صغيرة يبقى الحرب على قد الأوضة، على قد القرية اللي هم فيها. وبدأت المعركة بثبات رهيب من المسلمين ضد الغساسنة اللي عددهم 200,000. ولكن في الآخر دول 200,000، فحامل الراية أو اللواء سيدنا زيد بن حارثة كان في أول من قتل، فسقط اللواء فافتكروا مين اللي بعد كده؟ جعفر بن أبي طالب. فحمل اللواء وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، عمال يحفز نفسه على الدخول في المعركة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. عادة العرب كانوا بيشجعوا نفسهم بالشعر. فدخل فضرب على إيده اليمين فسقطت إيده اليمين، فأخذ الراية حتى لا تسقط بإيده الشمال، فضربوه على إيده الشمال فأخذها بين عضديه، فقعدوا يطعنوه حتى سقط وسقطت منه الراية. وسيدنا النبي كما يقول راوي القصة: رفعت له أرض مؤتة فقال: قاتل زيد بن حارثة فقتل، أراه في الجنة. وقاتل جعفر بن أبي طالب قطعوا يده اليمنى ثم اليسرى ثم قتلوه، أراه يطير بجناحين، قد أبدله الله عن ذراعيه بجناحين في الجنة. ثم بعد كده أخذ سيدنا عبد الله بن رواحة خطوة عشان ياخد اللواء، كأنه يعني استنى شوية كده، تلكأ جزء من الثانية، فشجع نفسه بالشعر، قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، في إيه؟ قوم. أخذها في المعركة الخطوة دي بالشعر، وحمل اللواء وقاتل حتى قتل، سقطت الراية فلم يجدوا إلا خالد ابن الوليد، أخذ اللواء وكمل الحرب. بيقول: فانكسر في يدي في هذا اليوم 9 أسياف، 9 سيوف اتكسروا في إيديه وهو بيحارب بمنتهى القوة. ويخلص اليوم لكن عدد الروم كبير قوي علينا، فاحنا محتاجين فكرة ومحتاجين خطة عشان نعرف نكمل الحرب دي. ويوصل الخبر لسيدنا النبي بمقتل سيدنا جعفر، فينده ستنا أسماء بنت عميس مراته ويقول لها: فين عياله؟ فأول ما العيال تقرب كده سيدنا النبي يقبلهم ويشمهم صلى الله عليه وسلم، ويمسح على رؤوسهم كده ويقول أعدوا إلى آل جعفر طعاما فقد أصابهم ما أصابهم. فقالت أسماء أصيب جعفر؟ قال نعم. فصاحت وجات النساء كده علشان تواسي ستنا أسماء بنت عميس. كان يوم صعب في المدينة، لكن يبدو أن في يوم أصعب بكرة على جيش مؤتة. قصة استشهاد الثلاثة القادة للجيش زيد عبد الله بن جعفر عبد الله بن رواحة ثم سيدنا خالد ياخد اللواء بتحكي لك يوم طبيعي من أيام الجيل ده، جيل الصحابة مع سيدنا رسول الله. يوم يشعرك قد إيه بتحمل مسؤولية البناء عموما، أيا كان البناء اللي مفروض عليك. هم كانوا في بداية بناية الأمة، فاتفرض عليهم مواجهات كتيرة جدا ما اتفرضتش علينا، بس احنا اتفرض علينا في رحلة حياتنا مواجهات أخرى مع بنائنا لنفسنا ورحلتنا ان احنا نتعلم وان احنا نحافظ على بيوتنا ونحافظ على علاقاتنا، وكله جهاد في ميادين الحياة. بس البني آدم لما بيصيبه الكسل وما يبقاش عنده استمرارية لازم يقرأ القصص دي ويشوف ازاي 3000 مقاتل ثابتين في مواجهة 200,000 قدر ربنا. أنت مسير في الأقدار ومخير في رد فعلك معاه. أنا اتولدت في الزمن اللي فيه الحرب الكبيرة دي، أعمل إيه؟ أقعد في بيتي؟ لا، كده يبقى جبن وتولي عن نصرة قضيتي. طب أنا هحاول أقصى حاجة عندي وربنا ينصرني. ده اللي احنا محتاجينه في عصورنا دي. محتاج إن أنا أعرف هو أنا مطلوب مني إيه كفرد في أسرة، كرب أسرة، كشاب بيذاكر، كأم بتربي أو بتشتغل، أيا كان، كعامل في مصنع. وأنا هبذل قصارى جهدي، بذل المجهود في تحقيق المقصود، ده معنى الجهاد. وأول ما تجيلي لحظات الكسل أراجع كده قيمي، وراجع إن الدنيا دار للجدية ودار أنا ببعت أعمال. كان سيدنا أبو الدرداء حد دخل كده لقى في بيته مفيش كده إيه أثاث معين كده، حتة عفش مش موجودة، قال له هي فين؟ قال له تصدقت بيها، قد أخبرنا رسول الله أن لنا دارا هي خير من هذه الدار وأنا أرسل إليها خير المتاع. فأنا عمال أبعت للآخرة أوقات بقضيها في خدمة الخلق. خدت بالك من النبي عليه الصلاة والسلام هو عمال بيخبرهم باستشهاد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة؟ إخبار أهل الشهيد بخبر استشهاد ابنهم ولا رب الأسرة تبقى لحظة جليلة جدا، فيها التوجع بسبب ألم الفراق. وأكيد اللي ربنا اصطفى شهيد ده كان سيد الرجالة في بيته، فيها توجع وفيها فخر بأن ربنا اصطفى روحه وهو في ميدان الخدمة. شعور تذوقي ما عرفش أوصفه، ما يوصفوش إلا اللي داء، وربنا يحمي يا رب رجالتنا ولادنا ويحمي كل الناس. لكن البيت اللي داء ده يوصف لك الوجع المختلط بالفخر ده مش عارف أسميه. وساعات العبارات الكلام بتبقى مش معبرة عن عظمة الشعور أو المشهد، لكن يكفي إن هذا الشهيد سبقهم عند ربنا ومستنيهم عشان يدخل 70 واحد من أهله الجنة بغير حساب عشان خاطري، لأن أنا تفانيت في الخدمة ربنا يوم القيامة جبر خاطري 70 واحد يقفوا قدام ربنا، اقفوا جنب الراجل الكبير ده ولا الست العظيمة دي اللي في منزلة الشهداء دي، ويلا على الجنة كده يسبقوا لغاية ما سيدنا النبي يخلص شفاعة ويجي يفتح لكم الباب. والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم، في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. أسأله جل وعلا أن يسقينا وإياكم من يد محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. ومن التجديد والتغيير أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات مع رب الأرض والسماء سبحانه، أن نبدأ بداية قوية، أن نغير ما بأنفسنا أولا مع الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا سمع. أنت الآن تسمعين، وأنت الآن تسمع، غيرك أقسم بالله ما يسمع. من أعطاك السمع حرم غيرك، غيرك الآن ينظر لكن ما يسمع. أن تسمع الآن ماذا نقول، تسمع زملائك كيف يضحكون، تسمعهم ماذا يقولون. نحن الآن نبصر، غيرنا ما يبصر، يتمنى لو ينظر للسماء، يتمنى لو ينظر هذا، يتمنى لو ينظر إلى الزوجة إلى الأولاد، يتمنى لو ينظر إلى أبيه أو إلى أمه، يتمنى أن ينظر إلى هذا المطر وهو ينزل من السماء. إذن نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. أعطاك أي يد، أعطاك أرجل تتحرك، تذهب وتأتي، تقود سيارة، تضحك، تبتسم، وتأكل بيديك، وغيرك والله شل الرباعي. تعرف كيف شل الرباعي؟ تعرفين أنت كيف شل الرباعي؟ في هناك في مستشفيات ما يتحرك فيهم شيء، يديه ما تتحرك، رجوله ما تتحرك، شل الرباعي. يقول الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله سبحانه وتعالى جد حياتنا معه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوات أيها الأخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعد إلى جلس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس يعد له العاد، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، كم؟ 100 مرة، وفي رواية 70 مرة صلى الله عليه وسلم يستغفر الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد تفطرت قدماه في الليل يصلي من خشية الله سبحانه وتعالى، تفطرت قدماه. موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال يا رب يا رب، شوف حبهم مع الله سبحانه وتعالى، تعلق قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب أريد كلمة أذكرك لنفسي. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال الله يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأراضين وعمارهن في كفة لرجحت لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الرب العظيم سبحانه لا إله إلا هو يوميا نجدد حياتنا معه سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وهو الذي يقول في كتابه الكريم جل وعلا قل يا عبادي الذين، شوف يا عبادي، الله أكبر، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، الله أكبر، لا تقنطوا. الله يقول لا تقنطوا، ألا نجدد، ألا نستحي، ألا نستحي من الله؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من هو؟ إنه هو سبحانه الغفور الرحيم سبحانه. فتبدأين أيها الأخت الكريمة، تبدأين من الآن تجددين الحياة مع الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تأكلين، والله في بعض البلاد إخواننا مسلمين ما يجدون لقمة يأكلونها، إخواننا بعض المسلمين عليهم فيضانات، إخواننا في حروب طاحلة، أنت تأكلين وتدرسين، غيرك يكتب عن اللوح، تلبسين أحسن ملابس، غيرك ما يلبس إلا في الشهر ثوب واحد أو فستان واحد تلبسه المرأة. فقولي الحمد لله وجددي حياتك مع الله سبحانه وتعالى. لا تغتري بهذا الجمال، لا تغتري بهذا الطول وهذا الجسم، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم. والله يا أختي الكريمة لو انطلقتي أنت والأب أو الزوج أو الأخ أحد إخوان، خذي أنت وياه واذهبي للمستشفيات، هناك قسم خاص للنساء. هؤلاء النساء تدرين ماذا يفعلن في المستشفى؟ كل 3 أيام يدخلن المستشفى. لماذا؟
لماذا؟ يدخلنا المستشفى كل 3 أيام غسيل كلوي، تجلس 4-6 ساعات 3 ساعات في المستشفى عشان غسيل كلوي. قل الحمد لله، احمد الله وجدد الحياة دائما مع الله سبحانه وتعالى. أعطانا من النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، ومع ذلك من أجل أن نجدد معه سبحانه، لا إله إلا هو، يوميا ذكرت يوميا نجدد مع الله سبحانه وتعالى. تلاحظين في الليل، في ظلام الليل الدامس والناس نايمين، كل نايم، كل النايم ما يدرون، وغيرهم بعض الناس جالس، شباب أو شابات جالسين على معاكسة أو جالسين على قنوات فضائية أو غيره. العجيب أن الله سبحانه الذي خلق الكون سبحانه، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. الله جل وعلا ينزل للسماء الدنيا، لا إله إلا الله، نزول يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، لا إله إلا سبحانه. إذا ثلث الليل الآخر اختلبه سبحانه، في ثلث الليل الآخر ينزل للسماء من أجل أن نجدد ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل، ينادينا أكرم الأكرمين الغني عنا، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، لنجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. يعطينا نعم، بعض الناس يجلس على معصية وتجي جالس على المعصية ثم تأتي النملة وتسوي لك قرصة كذا، فيبدأ يتحرك كأن الله يسلك هذه النملة عشان تقول انتبه، ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وبحمده، لا إله إلا هو. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة، ذكرت لكم كيف كان يسلم يستغفر إذا جلس، وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغان على قلبي، اللهم صل وسلم عليه. فاجعلي دائما الاستغفار، دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا اللسان رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، اجعله دائما رطب، اجعله دائما رطب بذكر الله سبحانه. يوم أن تكون في السيارة اجعل لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، شغل محاضرة، استمع إلى قرآن، سبح الله سبحانه وتعالى، يرتفع الرصيد وينشرح صدرك، يرتاح الصدر ويرتاح يوم أن تجدد دائم حياتك مع الله سبحانه. الصلاة، تقوم تصلي صلاة الفجر تجديد حياة مع الله سبحانه وتعالى، تصلي الظهر تجدد الحياة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مار في السوق، الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أول مبشر بالجنة وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق يمر في السوق ويجد الناس يتكلمون ويرفعون أصواتهم في السوق، فقال احترق الناس، ويوما يتوضؤون ويصلون، فقال أبو بكر طفئ الناس، يعني طفئت الذنوب والمعاصي، لأن الأسواق فيها لغط وفيها كلام. فلذلك أيتها الأخوة، أيتها الكريمات، أيها الأخوة الكرام، نبدأ دائما حياتنا في تجديد مع الله سبحانه وتعالى. كيف هذه أعطانا هذه الأصابع، كيف أعطانا هذه الأرجل، أعطانا كيف نتكلم سبحانه وبحمده، فنبدأ دائما تجديد مع الله سبحانه وتعالى، والله يرتاح البال، القلب هذا يرتاح يطمئن. لماذا؟ أليس الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن؟ شوف ردد الآية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيبدأ الواحد يذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من التائبين إليه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسمع دعاءنا الآن، أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا في جنة عالية قطوفها دانية. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على حبيبنا محمد.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاد، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاد، تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عالم النشيد، حيث نستعرض معكم كل جديد ومميز في عالم النشيد، وبعده نبقى مع فقرة الإهداءات والطلبات الإنسانية.

مرحبا بكم من جديد في فقرة عالم النشيد ضمن برنامج إنشاد. سنستعرض معكم كوكبة من الأناشيد المميزة التي جاءت في الآونة الأخيرة تخلد ذكرى قادة عظام في المقاومة في غزة. سنستعرض هذه الأناشيد معكم ونستمع إليها

في هذا ننهي فقرة عالم النشيد وننتقل الآن إلى أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. نرفع عليكم بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الأذان بصوت المؤذن جمال عثمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجاهرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71

أرحب بكم مستمعي الكرام في تلبية طلباتكم الإنشادية لهذه الحلقة، ونأمل بمتابعتكم للبرنامج، ونحن معكم في الإهداءات وتلبيتها من الآن حتى الساعة 8:30. بدأنا معكم ومع إهداء الأخ العزيز سامو أسامة السيد، يهدي الأنشودة القادمة أخي سوف تبكي عليك العيون، يهديها إلى روح الأخ العزيز الفقيد حسين النشار الذي وافته المنية ليلة أمس، ونسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يسكنه فسيح جنته، كما يهديها إلى أرواح الشهداء جميعا والإخوة نواف حيدر وعماد الحسن أبو بكر، وإلى روح العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله في ذكرى

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام. انتقلنا للاستماع إلى نشيد فرش التراب. هذه المنشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز محمد سعيد شعبان، يهديها إلى روح الأخ العزيز الراحل حسين النشار، سائل الله تعالى أن يتغمده برحمته وأن يغفر له وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. أيضا هذه المنشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز جمال النشار أبو علي، يهديها إلى الراحل الغالي حسين النشار رحمه الله وأسكنه فسيح جنته.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وانتقلنا وإياكم إلى الأنشودة القادمة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو ياسر، يهديها إلى روح القائد الشهيد فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي والقائد رمضان شلح، وإلى روح الشهداء القادة، وإلى روح الشهيد الشهداء الأبطال في فلسطين ولبنان، وإلى روح الأخ العزيز الراحل حسين النشار رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل إلى نشيد رقت عيني شوقة. هذه نشودة طلبة الأخت المستمعة أم فراس وتهديها إلى أسرة البرنامج وإلى جميع المستمعين. إذن مع نشيد رقت عيني شوقة بطلب من الأخت أم فراس التي تهديها إلى أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام، وأنتقل الآن إلى أنشودة شجاعا. هذه الأنشودة ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو محمود المل، يهديها إلى الشهداء الأبطال الذين سقطوا في غزة والجنوب اللبناني وأينما كانوا، ويهديها إلى روح الأخ الغالي حسين النشار أبو لؤي، ويسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والنور في قبره.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.

وسنختم الحلقة معكم مستمعي الكرام مع هذه المشهودة، حكاية فخر لغرباء جروب، والتي تهديها لأخت المستمعة إلهام صقر، تهديها إلى الأسرى جميعا في سجون الاحتلال، وتصلى تعالى أن يفك أسرهم ويردهم إلى أهلهم سالمين معافين، وتهديها إلى المجاهدين وإلى أسرة البرنامج والمستمع. مع هذه المشهودة ننهي البرنامج، شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة جديدة ألقاكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات والإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج وذكر. مضت علينا حلقتان قبل هذه الحلقة ونحن نتحدث عن حيل الشيطان مع الإنسان. تحدثت لكم عن 6 حيل للشيطان مع الإنسان في صرفه عن الطاعة، وعن 10 حيل للشيطان مع الإنسان في إيقاعه في المعصية. اليوم الحلقة العملية من هاتين الحلقتين: كيف تعتصم من الشيطان؟ إذا كانت هذه حيل الشيطان، وإذا كانت هذه حبال الشيطان، فكيف تعتصم من حيله؟ بين يديك سأرفع وأقدم 5 طرق للاعتصام من الشيطان. أولها وهو أكبرها في قطع الشيطان وحيله: ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن

إلا بذكر الله. ذكر الله تعالى حصن حصين لك في الاعتصام من الشيطان. بالمناسبة يشيع في بعض البلاد كتيب صغير يبيعه بعض الناس البسطاء مكتوب عليه الحصن الحصين. تفتح هذا الكتيب الصغير، ماذا فيه؟ مكتوب فيه بعض الكلمات، بعض الآيات أو بعض الأحاديث أو شيء من هذا، يحمله بعض الناس، يشتريه بعض النساء، تضعه في حقيبتها أو تضعه كأنه قلادة لابنها. الحصن الحصين لا أن تحمل هذا الشيء، ولكن أن يكون

إذا كنت تمشي في طريقك سبح الله، احمد الله، اقرأ شيئا من القرآن الكريم لتكن لك أوراد في الذكر، فإن الذكر يحصنك من الشيطان. في سورة الناس نقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا الوسواس هو الشيطان، فإذا ذكرت الله خنس، يعني ابتعد عنك. أول باب وأول حصن لك وأول طريقة لقطع على الشيطان حيله أن تذكر الله تعالى. الطريق

قال يعود ثالثا. ويطول عليك الأمر وتتعب. قال إذا ماذا أفعل؟ قال لو التجأت إلى صاحبه وقلت له كف عنك كلبك

الأمر الرابع قبل الأخير الذي يعصمك من الشيطان تقليل الشهوات المباحات، يعني قلة الكلام وقلة المنام وقلة الضحك. لا تكثر الضحك بغير ذكر الله، لا تكثر الشهوات المباحات، تأكل كثيرا وتشرب كثيرا وتنام كثيرا وتضحك كثيرا، ذلك لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى

الخامس والأمر الخامس الذي به تعتصم من الشيطان، فأقول لك إذا كان الشيطان من الإنس فاتركه. أنتم تعلمون أيها الإخوة هناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس. ألا نقرأ في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. والآية الأخيرة تقول: من الجنة والناس. في تصريح بأن الشياطين نوعان، شياطين من الجن وشياطين من الإنس. الحقيقة شيطان الجن صعب، لكن شيطان الإنس أصعب، لأن شيطان الإنس يأتيك بصورة إنسان، صديق، أخ، قريب، حبيب، صلة رحم لك من أرحامك، يعني هو واحد من أرحامك المقربين. ممكن يكون زميلك في العمل، ممكن يكون شريكك في التجارة، ممكن يكون صاحب العمل الذي تعمل عنده. كل من ينفث فيك من شرور البعد عن الله، من آثام المعاصي، من الابتعاد عن الطاعات، هذا شيطان. لكنه يأتي حينا بصورة شيطان جن لا تراه يوسوس لك في داخلك، ويأتيك أحيانا بصورة شيطان من الإنس، إنسان

صحبة الصالحين. والأمر الثالث الدعاء والتضرع إلى حضرة الله تعالى أن يبعد عنك الشيطان الرجيم. والأمر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: القرآن يتحدث عن النظام المقدر للماء.
1: في ظل المعرفة الحديثة لقوانين السوائل وبشكل خاص الماء، نرى اليوم العلماء يؤكدون أن كل الماء الذي نراه على الأرض يدور دورة منضبطة ومقدرة ومحسوبة، وهنالك قوانين فيزيائية تحكم حركة كل قطرة ماء خلال دورتها منذ نزولها من السماء وحتى تصل إلينا، وأن كل المراحل التي تمر فيها قطرة الماء ليست عشوائية بل تسير بنظام محكم. وكيف ربط البيان الإلهي بين نزول الماء من السماء وبين كلمة بقدر، أي بنظام محسوب ومقدر؟ إن قطرة الماء الواحدة تحوي 5000 مليون جزيئة ماء، وهذا العدد الضخم قد نظمه الله بنظام محكم ومقدر ومحسوب ولا يحيد عنه أبدا ولا تتغير من عام لآخر، وهذا ما

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان، روح وريحان، روح وريحان.

قال رجل للشافعي رضي الله تعالى عنه: أوصني. فقال له الشافعي: خلقك الله حرا وكن كما خلقك الله. ثلاثة وثلاثة، ثلاثة يجب إمساكها: اللسان، الغضب، النفس. وثلاثة يجب الابتعاد عنها: الشر، الحسد، والحقد. وثلاثة يجب التخلص منها: الكسل، الفوضى، الإهمال. عن عثمان بن القاسم قال: خرجت أم أيمن مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وهي ماشية معها زاد، وهي صائمة في يوم شديد الحر، فأصابها عطش شديد حتى كادت أن تموت من شدة العطش. قال: وهي بالروحاء أو قريبا منها، قالت: فلما غابت الشمس إذا أنا بحثيث شيء فوق رأسي، فرفعت رأسي فإذا أنا بدلو من السماء مدلى برشاء أبيض. قالت: تدنى مني حتى إذا كان بحيث أستمكن منه تناولته فشربت منه حتى رويت. قالت: فلقد كنت بعد ذلك في اليوم الحار أطوف في الشمس كي أعطش، فما عطشت بعدها. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة فمن يجود على

0: من هنا
1: من هنا انطلق وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: وبعد أن سألنا الله في إهدنا وطلبنا منه الهداية أضفنا إليها نوعها وهي الصراط المستقيم. احتجنا أن نعرف معنى الصراط المستقيم. ما معنى إهدنا الصراط المستقيم؟ معنى الصراط المستقيم، إذا وفقنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته، فالمعرفة والاستقامة كلتاهما ثمار من ثمار هداية الله ورعايته ورحمته، والتوجه إلى الله في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين في هذا الأمر، وهو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه، العون في الهداية إلى الصراط المستقيم، وهي ضمان السعادة في الدنيا والآخرة عن يقين، وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس الله الذي نسق بين حركة الوجود كله والاتجاه إلى رب العالمين. وكذلك السر في ورود اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة التي نكررها كل يوم، قد يدل على أن الاستقامة على الصراط المستقيم قد يتعراها بعض الخطأ الغير المقصود، بما أننا لسنا ملائكة ولسنا معصومين، كما يقول العلماء أن إضافة السين والتاء للفعل قوم، اللتان تحولان الفعل إلى مستفعل مستقيم، يؤكدان على معنى التحول المستمر في اتجاه معين. ولعل المجاز في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أولا في وصف الطريق إلى الله أنه صراط، ثانيا أن هذا الطريق مستقيم بمعنى أنه توجه مساري ليس مجرد توجه. والفرق بين التوجه والمسار هو أن التوجه لا يشترط فيه أن يكون مستقيما بشكل خطي أفقي، وهذا معنى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. توجههم سليم لكنهم قد يخطئون أحيانا، قد يسقطون أحيانا، لكن توجههم سليم. لذلك قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهكذا الاستقامة لا تعني العصمة، بل قد يغدو الخطأ سبيلا للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن عطاء الله السكندري رب سيئة أورثت ذلا وانكسارا، خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. نحن لم نخلق كاملين، بل نتكامل، لا نتكامل فقط بفعل الصحيح، بل بفعل الصحيح الخارج من رحم الخطأ. تكرار سؤال الله هدى الصراط المستقيم دال على أنه أعظم نعمة نازلة من رب العالمين على الإطلاق، وأعظم رحمة تجلت في اسميه الكريمين الرحمن الرحيم، فكان ذلك هو خير ما يطلبه المؤمن من مولاه، لأن به أو بعدمه يتحدد مصيره. ويا لسعد من فاز بنجاته وسلامه وصار إلى مقام جماله.
1: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان نودي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: من أحكام المسجد الحرام اختار الله مكة من بين بقاع الأرض وشرفها مكانا وزمانا وجعل لها أحكاما تختص بها دون غيرها، فمن أحكامها أن الله جعلها حرما آمنا لا يسفك فيه دم، فهي بلد حرام إلى يوم القيامة، وأن من دخل بيته كان آمنا فهو في حرم الله، قال تعالى ومن دخله كان آمنا، وأنه يحرم فيها القتل وسفك الدماء وحمل السلاح، بل إن الله اختص كل ما فيها من المخلوقات إنسانا وحيوانا وشجرا وجمادا، فلا يعضد شجرها ويقطع ولا ينفر صيدها فيؤذى ولا يذبح أو يقتل، فالدواب والطيور بها لها حرمة على أهلها وعلى كل من دخلها، ولا يختلى خلاها بقطع عشبها وحشائش أرضها، ولا يخرج شجره وترابه إلى الحل، ويكره إدخال أحجار الحل وترابه إليه، والضائعة واللقطة لا تلتقط في حرم الله مهما غلا ثمنها وعظم أو قل وصغر، فلا يجوز أخذ لقطتها للتملك إلا لمن أراد أن يعرفها ويعيدها لأصحابها. ومن بين أرض الله اختار مناسك الحج بها، فإليها يحج الناس ويعتمرون ويؤدون الركن الخامس من أركان الإسلام، ويضاعف الأجر فيه في الصلوات وسائر الطاعات. وجعل الله من أحكامها وحرمتها أنه لا يدخلها من كان على غير الإسلام، وغيرها من الأحكام الجليلة التي اختص الله بها حرم مكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الحكمة محورها مساوئ الشهوات. وقبل أن نمضي في الحديث عن مساوئ الشهوات، لا بد من تنويه إلى أن الشهوة أودعها الله في الإنسان وهي حيادية، بمعنى أنها يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى الله، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى الهلاك، لأنك مخير هي حيادية. فحينما تصف الشهوة بأنها سبب الهلاك، هي في الحقيقة الذي اتخذ قراراً بالهلاك هو الإنسان. هل يمكن لمركبة من أرقى أنواع المركبات صنعت لخدمة الإنسان أن يقودها الإنسان وهو مخمور فيهوي بها في أعماق الوادي ويقول هذه المركبة شريرة أهلكتني؟ لا، استعمالها بغير أصولها هو الذي أهلك الإنسان. فالشهوة ليست أبداً سبب هلاك الإنسان، بالعكس، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ من دون شهوة لا تتحرك، لا تفعل شيئاً. الشهوة ترقى بها مرتين، ترقى بها صابراً وترقى بها شاكراً. فإذا متعت نفسك بما أحل الله لك ترقى إلى الله شاكراً، وإذا امتنعت عن شهوة نهاك الله عنها ترقى إلى الله صابراً شاكراً وصابراً. سلم ودركات، أنت المسؤول. الشهوة قوة محركة. هل تتصور مركبة بلا محرك؟ عندئذ ليست هي مركبة، لا بد لها من محرك، والعقل هو المقود والشرع هو الطريق. كلمات دقيقات وبليغات. يقول: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أعلى منصب في أمريكا زلت قدمه مع امرأة، فتحمل فضيحة لا تنتهي، واضطر أن يبكي، واضطر. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. سمعت عن إنسان سافر وزلت قدمه في السفر، وانتقل إليه مرض الإيدز. من أجل أن يخفي هذا المرض عن زوجته وأولاده بذل جهدا لا ينتهي، ثم فضح وانتهى عند أهله وأولاده. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألما وعقوبة. الإنسان قد يكون في أعلى مكانه، فإذا خضع لشهوته سببت له هذه الشهوة آلاما، وقد تسبب له عقوبات هو في غنى عنها. فإما أن توجب ألما وعقوبة. لابد من ضرب مثل حتى أبين لكم كيف أن الإنسان يعاني من آلام نفسية لا تحتمل. لو أن قلما ثميناً فقد في صف، فالمعلم أغلق الباب وفتش الطلاب طالبا طالبا. في طالب له مكانته من عائلة محترمة، مظهر العام جيد، اشتهى هذا القلم وضعه في محفظته. فلما فضح أمره المعلم ما تكلم معه ولا كلمة ولم يضربه. لماذا يكاد يموت من الألم؟ هذا الألم النفسي. لذلك ورد في بعض الأحاديث إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما يقف العبد بين يدي ربه ويحاسبه، منحتك الوجود، منحتك النعم، منحتك الأمن، منحتك الغنى، ثم تفننت في إيذاء عبادي وبث الذعر في قلوبهم. هذه الحروب التي تجري، أشهد الله أن الذين يقررون ضرب هذه المدن وإلقاء هذه القنابل الذرية والله هم أشقى البشرية قاطبة، هم أغبى أصناف البشر، لأنهم ما أدخلوا الله في حساباتهم، ما أدخلوا اليوم الآخر في حساباتهم. هذه الشهوة قد توجب ألماً وعقوبة. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إذا كانت المرأة يمكن أن تدخل النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولك بشعوب تدمر، بشعوب تفتقر، بشعوب تعاني ما تعاني من أجل قلة في العالم تتحكم بثروات العالم؟ أزكى إنسان هو الذي يجتنب أن يؤذي إنساناً أو مخلوقاً. عصفور اصطدته لغير مأكلة، هواية الصيد، يأتي يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني، لما قتلني. فإذا كان موضوع عصفور أو هرة توجب النار، فكيف بالذي يسحق شعوباً ويعتدي على حرمات ويبتز أموال الناس ويأكل ما ليس له بحق أن يأكل؟ قال الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. أول خطر من أخطار الشهوة أنها توجب ألماً نفسياً وعقوبة مادية، أو أنها تقطع لذة أكمل منها. يعني لما الطالب لا يدرس ويمضي وقتاً في دور السينما ومع رفقاء السوء، أما الذي درس ونال الشهادة بتفوق أقيم له حفل تكريمي يعلو في نظر الناس وتصيبه مشاعر الغبطة والفرح والسعادة أضعاف مضاعفة عن ساعات قضاها زميله في فيلم أو مع صاحب سوء. السوء الآخر للشهوة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. قضية بالحساب حتى في الأمور المادية، الإنسان الذي يأكل كل ما يشتهي ولا يرعى قواعد صحته، آلام الأمراض وآلام التخلف الصحي أضعاف مضاعفة عن لذائذ الطعام والشراب. قضية موازنة. وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة، إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة. تجد الذي ضبط نفسه وأطاع ربه يرفع الله له ذكره ويعلي قدره، تأتيه موجات من الفرح، موجات، موجات من الغبطة، موجات من السعادة تفوق ملايين أضعاف لذة الشهوة الآسمة. ومرة ثانية: ألا يا رب شهوتي ساعة أورست حزنا طويلا، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة. وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته في المجتمع، يعيش باستقامته، يعيش بعفته، يعيش بأمانته. إذا ثلم عرضه، العرض موضع الذم والمدح في الإنسان، يعني مكانتك. كل واحد منا له مكانة في المجتمع، وقد يكون في أدنى درجة لكن مستقيم. حاجب دخله 4000 ومهمته أن يأتي بالقهوة والشاي إلى المدير العام، هذا إذا كان مستقيم له مكانة. مرتبته الاجتماعية ما لها علاقة بمكانته، مكانته باستقامته. يده نظيفة، لسانه نظيف، ما أكل مالا حراما، ما ابتز إنسانا، ما كان سبب هلاك إنسان. فحتى أدنى مرتبة اجتماعية إذا رافقتها الاستقامة والعفة والصدق والأمانة بتلاقي هذا الإنسان كبير. والله أنا مرة ذكرت هذه القصة مرات عديدة، يعني إنسان محسن أراد أن يبني مسجد في حي فقير ليس فيه مسجد، فكلف أحد الإخوة الكرام بالبحث عن أرض. وجد أرض مناسبة جدا، مربعة باتجاه القبلة، سعرها معقول. أبلغ المحسن الكبير كي يرى الأرض ميدانيا، فلما جاء هذا المحسن الأرض أعجبته وسعرها مناسب، سطر شكا بنصف قيمتها. فسأل صاحب الأرض وهو مستخدم ورثها قبل شهر، ورثها قبل شهر. قال له صاحب الأرض وقد أخذ شكا بنصف قيمتها: متى النصف الثاني؟ فقال له: عند التنازل. قال له: أي تنازل؟ قال: هذه الأرض سوف تغدو مسجدا، فلا بد من أن تذهب إلى مديرية الأوقاف كي تتنازل عنها حتى أعطيك القسم الثاني. فأمسك الشك ومزقه وقال: أنا أستحي من الله أن أبيع أرضا لتكون مسجدا، أنا أولى منك أن أقدمها لله. هذا المستخدم دخله 4000 بالشهر، 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، يعني تحت الخط الأحمر بالفقر. يقول هذا المحسن: والله ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغرت أمام هذا المستخدم، كبير. فأنت حينما تستقيم ولو كنت في أدنى درجة اجتماعية كبير، وإذا انحرفت وخالفت مبادئ فطرتك وخالفت منهج ربك وكذبت ولم تكن أمينا واعتديت على أعراض الآخرين ثم افتضحت، تشعر أن هذه المكانة العلية أصبحت في الوحل. لذلك أخواننا الكرام، الآلام النفسية لا تحتمل. إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول: يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، أعطيتك كل شيء، لماذا فعلت بعبادي ما فعلت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أحيانا يا أخوان إنسان يعني بيقصر مع محسن كبير، أسدى له معروفا كبيرا، يكاد يموت من الألم، لكن الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. الشهوات مثل مخدرات تماما، الشهوات في الدنيا كأنها مخدرات. متى يصحو الإنسان من خدره؟ عند الموت. عند الموت يعلم حجم خطئه. هذا الذي ركب مركبة وأعطى السائق مبلغا كبيرا، ورقة نقدية كبيرة، ورد له السائق التتمة، زيادة 20 بنس في لندن عما يستحق، هو إمام مسجد. فقال ينبغي أن أرد هذه الزيادة، لكن لما جلس في المقعد قال إنها شركة عملاقة ودخل كبير، وهذا المبلغ يسير لا يقدم ولا يؤخر، ولا علي أن أخذه. لكن غلبت فطرته على مؤامرته، قبل أن ينزل مد يده لجيبه وأعطى السائق 20 بنس. ابتسم السائق، قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال بلى. قال له والله حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليك. فانتبه، وقع هذا الإمام مغشيا عليه، أغمي عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله 20 بنسا. أيام في أعمال لا تحتملها، فالإنسان لما بيستقيم يسعى لراحة قلبه، بتلاقي المستقيم ملك. المستقيم يشعر بنشوة، يشعر ببراءته، يشعر بطهارته، يشعر بسموه ولو كان مستخدما في دائرة. المرتبة الاجتماعية ما لها علاقة بالموضوع. هلأ الزوج الكبير يحتل منصب عريض له دخل فلكي، إذا خان زوجته يصبح أمامها شيئا تافها، أمام أولاده شيء تافه، أمام من حوله شيء تافه. فلذلك سألوا مرة 1000 رجل لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات متفاوتة من حيث القيمة. أول مجموعة قال لا أستطيع لأنها معي في المحل، معي في العمل، هذا أتفه جواب. وقسم آخر قال لا أحتمل الشعور بالذنب، هذا أرقى. أما القسم الأرقى والأرقى قال لا أحب الخيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذن وإما أن تسلم عرضاً توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته، يعيش بسمعته. يعني هي الحاجة الثالثة، أنت بحاجة للطعام والشراب حفاظاً على الفرد، وبحاجة إلى زوجة حفاظاً على النوع. بعد أن تأكل وتشبع وبعد أن تتزوج وتحصن، أنت أمام حاجة ثالثة أساسية تحتاج إلى أن تكون ذا قيمة في المجتمع. القيمة لا تأتي من المال، تأتي من بطولة، تأتي من استقامة، تأتي من علم. لذلك قالوا رتبة العلم أعلى الرتب. أضخم ثانوية في دمشق وأعرق ثانوية قديمة جدا، الثانوية درست فيها، إذا دخلت مدخلها لوحة بأجمل خط في صدر البهو كتب عليها رتبة العلم أعلى الرتب. والآن الآية الكريمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني العظيم وصف فضله بأنه عظيم في أي موضوع؟ في العلم. لذلك الأنبياء جميعا هناك آية متكررة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأن تعرف الله أنت المخلوق الأول، أن تعرف الله، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. قال وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه. الشهوات تحتاج إلى أموال طائلة، يعني أحيانا الدخول إلى ملاهي يحتاج إلى مبالغ فلكية جدا، يعني يؤذي صحته ويغضب ربه ويفقد ماله ويشوه سمعته. قال وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. الإنسان بيعيش بمكانته، بيعيش بنقائه، بيعيش بسمعته. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. دائما الشهوات وشيكة الانقضاء. نحن في رمضان، الذي يفطر ويعصي ربه ويتحدى خالقه ولا يعبأ، بل يفطر في الطريق، في الطريق يتحدى. هذا استمتع بالدخينة بضع مرات في اليوم، لكن حينما يأتي يوم العيد يشعر بدناءته. الذين صاموا أفطروا واستمتعوا بالطعام والشراب، وأبيح لهم ما كان مباحا لهم قبل رمضان، لكنهم فقدوا طاعة الواحد الديان. أخواننا الكرام، الشهوات تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، بينما الطاعات تنقضي متاعبها وتبقى خيراتها. وإما دقق الآن، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. الإنسان لو ارتكب معصية شائنة، قد يأتي إنسان وضيع يناله بالأذى، كان له مكانة كبيرة. أحيانا على مستوى قانون السير بتمشي بطريق ممنوع، بظن حالك ذكي، بيكون عامل لك كمين شرطي، كمين بيوقفك، بدك تترجى، بدك تصغر أمامه، ما لي عرفان، ما كنت بعرف، ما لك مضطر تظهر. طبق القانون وتبقى في أعلى مكانه. في إنسان مكانته أكبر من أن يرجو شرطيا، ما بترجع. أطبق القانون ولا أقف موقف ضعيف أمام إنسان، هي خذ قاعدة. لذلك إياك وما يعتذر منه. الشيء الذي تضطر أن تعتذر منه لا تفعله وتبقى رافع الرأس. أنا أرى الذين يخالفون قوانين السير يقفون موقف ضعيف أمام إنسان بالمرتبة الاجتماعية أقل منهم بكثير، لكن تتضعضع أمامه، أنه حيسحب منك الإجازة أو الأوراق، واسترجاعها بده وقت، بده جهد، بده أن تعطل زمن جيد. فأنت حينما تلتزم النظام تبقى في مكانتك. هلأ شوف المواطن المستقيم، حر طليق، بيسافر بيجي، ما عنده قيد. لما الإنسان يرتكب جريمة فقد حريته، أصبح رهن اعتقاله وسجنه. أنت لاحظ لما يقبضوا على مجرم، انظر إلى وجه المجرم، يخفض بصره، لا يستطيع أن يحد النظر في المصور من جريمته. فإذا الإنسان عليه أن يرعى مكانته. قال وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة. يعني في لاعب كرة اتهم بالشذوذ، سيق للمحاكمات وفي عليه سجن 30 سنة، وأمام المصورين والصحف والأخبار، كان لاعب بطل أصبح متهم بالشذوذ. مرة مناظرة بين رجلي دين، أحد الرجلين افتضح أمره في أمريكا بجريمة جنسية، صار يبكي على شاشة التلفزيون من شدة خجله من مكانته وما آل إليه عند جمهوره من فضيحة. قال: وإما أن تجلب هماً وغماً وحزناً وخوفاً لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة. قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، المعصية تنسي العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا. العدو يشمت والصديق يتألم. الإنسان إذا سقط من عين الله أو من عين الناس، الصديق يتألم والعدو يشمت. وأصعب شيء في الحياة أن يشمت بك العدو. لذلك الدعاء: نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. الإنسان قد يكون خط البيان صاعد، فهذه الشهوة المحرمة التي ارتكبها تقطع الطريق على نعمة، يعني خطب من أسرة محترمة والفتاة جميلة ودينة، ثم كشف أهل الفتاة أن له معصية كبيرة قبل أن يخطب فتاته، فرفضوا متابعة الزواج. فهذه الشهوة الطارئة منعت نعمة مقبلة ضاعت منك. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. الإنسان قد يرتكب خطأ يسبب له مرض دائم، يسبب له مرض قد يستمر عشرات السنين، وقد يكون هذا المرض دليل انحرافه، وصمة عار بحقه. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. يعني الحقيقة تحليل عميق جدا لمن يؤثر شهوة في معصية الله. كيف يخسر؟ أنواع الخسارات لا تعد ولا تحصى. لذلك نقول: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والإنسان العاقل يخضع لتعليمات الصانع، وصانعك هو الله، وتعليماته القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: صباح الخير يا علوش.
3: ايش بدي اقول يا عدي؟
2: قبل ما تقول بدك تعطيني الوصلة ولا لا؟
3: بدي اعطيك يا عدي، بدي اعطيك.
2: خلص تفضل قول.
3: اذا فاضل ليلي يا عدي بدي اطلع انا وياك، عشان بدي اعطيك قطعة كلاشين وانا قطعة.
2: وين؟
3: بدنا نروح على السلك يا عدي، بدنا نمغطلنا جندي. عاجبك يا عدي؟ عاجبك هم بطخوا في ولادنا واحنا قاعدين؟
2: الليلة قصدك؟
3: الليلة على طول.
2: والله الليلة بدي اروح على عرس لخالتي عازميني.
3: لا يا عدي، بدنا نقاوم. انت عارف ايش يعني مقاومة؟ المقاومة يعني بتحافظ على كرامتنا.
2: ماشي انا معاك، بس اجلها ليوم تاني.
3: بنفعش يا عدي، بنفعش. الشباب رصدوا الجندي واحنا بدنا نعطيه طلقة في نص راسه.
2: ما هو انت فهمتنا غلط، انا لسه بدي دورة اخد عليك لشن.
3: وإلك اسبوع يا عدي، هلك تمخي هلك وانت تحكي لي على المقاومة وانت بتعرفش تمسك الكلاشين؟
2: لا لا لا، انا اتدربت على 16، اما الكلاشين ما اتدربتش. هذي
3: حلو حلو ماشي، في لي صاحب عنده 16 مطورة الجنس، بسلمك اياها وفرجيني شطارتك.
2: لا لا، هو كيف انا ما اتدربتش على المطورة، اتدربت على القديمة
3: برضو. حلو، في عنده تنتين، واحد قديمة واحد مطورة.
2: ما هو انت مش عارف ايش القصة.
3: ايش القصة يا حبيبي؟
2: اصلا انا الي مسؤول وبقدرش اطلع الا باذنه.
3: طيب ماشي، ممكن توصل رسالة لمسؤولك؟
2: رسالة ايش؟
3: قل له بسلم عليك علوش.
2: الله يسلمك.
3: وبخصوص انا اللي هو انت طبعا، قل له كل ما تصحى وتشوفني قدامك اسلخني كف على بوزعي، وقل لي يا رقيس يا تافه بديش اشوفك قدامي. طبعا اللي هو انت.
2: انا احكي عن نفسي هيك؟
3: ولا ولا، انا اللي قدامك شبعت كذب. ايش الوصل اللي بدك اياها؟
2: بدي وصله من الجوال للسماعة.
3: حاضر حاضر، يلا خد تفضل، هاي وصلة.
2: قديش حقها؟
3: 5 شيكل.
2: تفضل.
3: الله يسهل عليك يا عدي. يخرب بيتك ما اكذبك ولا امعطك. قال جاي يسوق علي الوطني ويقول لي مقاومة ويطلع ونط، وانت حسسني انا جاسوس وطلع بعرفش يمسك الكلاش يا حبيبي.
4: شايفة يما؟
5: ايش في؟
4: بنت مؤسامة بسمة هايها خطبت.
5: الله يستر على كل بنات الناس.
4: لا يعني، ما هو ابوي بيقول لي يعني انت كيف بدك تتجوز واحدة ابوها عميل، وهي اللي تجوزها حافظ المصحف.
5: يما كل حاجة قسمة ونصيب. تاني حاجة قلنا لك بدنا نزوجك بنت خالتك.
4: اي هو انتو بدكم تجوزوني عكيفكو؟
5: يما هم كيف الشباب بتجوزوا؟ الام والخوات بنقدن وبشوفن، والكويسة بخطبوها.
4: يعني انت خلص نجدت بنت خالتي وخلص وقررت بدك تجوزيني اياها؟
5: ولكن اللي بسمعك بقول انه بنت خالتك بشعة، بس الصح لك.
4: ريحي لي راسك، انا لا بدي اتجوز لا بنت خالتي ولا بنت عمتي.
5: ليش حط في راسك بنت؟
4: لا لا لا لا لا لا، بديش احط في راسي ولا حاجة.
5: لا، في اشي في راسك
4: بدك تعرف. ايه؟
5: بدي اعرف.
4: انا بدي هاجر وبدي اتجوز اجنبية وبدي اخد الجنسية كمان.
5: ما شاء الله، والله بتخطط من ورانا. هذا الكلام لو حكيته قدام ابوك والله غير يدبح الدبح.
4: وليش يدبحني؟ هو انا بدي اعمل اشي غلط؟
5: اسكت ولا اسكت.
4: حاضر، سكتنا.
5: ايش بدي اقول يا ابو هاني؟
6: قولي يا نوال.
5: بدناش نفرح في هالولد.
6: ليش؟ واحنا زعلانين يعني هالقيت؟
5: يا زلمه بدنا نفرح فيه، بدنا نجوزه.
6: اسمع يا نوال، اذا مزاج ابنك ضارب ومخه كمان ضارب، يضل يرب في الشوارع لما يصير عمره 40 سنة، ويجوز حاله من حاله، والشقة الجاهزة مش حيطب فيها بالمرة.
5: يا زلمة انت بدك تجني على الولد.
6: بديش اجني عليه، مش هو بديش يسمع كلامي؟ هو حر.
5: طب واذا قالك بده يهاجر وبده يطلع برا؟
6: مع 60 قلعة انا بدي اعطيه المصاري ينسلخ.
5: يا راجل هو ابننا الوحيد، بدك تخليه يطلع برا؟
6: واحد مش بعترف في اهله وبده يعمل الفراسه يطلع.
5: طب هم الكل اللي بيطلعوا بياخدوا الجنسية؟ طب ما هو نصهم بموتوا في البحر.
6: ولك ايش اعمل لك انا؟ ايش اعمل لك؟ أبو بقول لابنه كل شيء جاهز وهي الشقة جاهزة، وإيش بدك بدنا نعمل لك؟ بقول بديش. إيش يعمل له أنا؟ فهميني.
5: تقعد معاه وتحكي معاه كلمتين، لسه شباب صغار هدولا.
6: أقعد أبوس رجله أقول له أماني أماني يا بخليك جنبي عشانك سندي، هيك بدك؟
5: والله غير تضلك أنت سايبه عمل ما الولد يخرب ويطير بين يدينا.
6: ولك إيش أحكي له؟ فهميني إيش أحكي له؟ هو أنا قلت بحكيت معاه؟
5: قلت له نخطب لك بنت خالتك، بقول لي بديش. مخه طار من بعد بنت أم سامة خطبت.
6: طب أنا إيش أعمل يعني هلقيت؟ أروح أطلقها من خطيبها؟
5: لازم يتجوزوا عشان يهدى ويروق.
6: بنقول ثور بتقول حلبوه. ولك مش حكينا معه قنر بدنا نجوزك؟
5: معلش هلقيت احكي معاه عشان بنت خالته.
6: حاضر يا نوال. ايش في كمان؟
5: بس
3: الله يخرب بيتك يا طلال النص، كل هدول الصور مخزنهن على اللابتوب وسحبهن من جوالات النسوان، وكلهن صور لمرت عبد الحافظ، وهي هذه كمان ام احمد، والله هذه اللي ساكنه على راس الشارع. الله يخرب بيتك يا طلال النص. هي صوت واجه بتنزل قبل ما يطلع ويشوفني.
0: على العافيه يا علوش.
3: حبيبي يا معلم طلال.
0: طمني كيف الامور؟
3: ميل ميل الامور يا معلم.
0: طب يلا هاني جبت الفطور معي عشان نفطر.
3: لا نفطرت سبقتك، افطر لحالك يا معلم.
0: ولك جايب فطور بكفي العشرة.
3: صحتين وعافية يا معلم، والله مفطر وجاي.
0: طيب ماشي، أنا بدي أطلع السدة أفطر وأكمل شغلي.
3: براحتك يا معلم.
0: إيش بدي أقول؟
3: قول يا معلم.
0: الموضوع اللي بالي بالك، إصحى تكون طلعت كلمة هيك ولا هيك؟
3: عيب يا معلم، هو أنا أهبل لهالدرجة يعني؟
0: حبيبي علوش يسعدك.
7: ايش الدعوة يا بنية؟ ايش فيه؟
8: الحج يابا يمكن يطلع من تحت وانا بدي اوديه على مشوار.
7: طيب يابا شتا قلت في مداخل ومخارج تانية يطلعوا منها؟
8: المخارج التانية مش مأمنة يابا.
7: يا سيدي اتوكل على الله، انا فيش زبون بيجي بيشتري حاجة الا بروح، بقعدش عندي.
8: لا قصدي بلاش يجي واحد زي ابو بدر او اي واحد محلي من اللي بيجي بقعده.
7: لا تقلقش، ابو بدر من المرة اللي فاتت لغير من اخر شارع الف.
8: ها ايش قلت لك انا؟ هايو على الكاميرا رقم 2.
7: الله لا يجيبه، ايش اللي جابه هالحين هذا؟ ما قطعش فيه كياس السكر وقلان الزيت؟
8: اتعامل معايا يا ابو
9: المستمعون.
8: اذا بدي يقرا هيطول مع درس ديني بدي سمعت
9: علامه المجاهد
7: لقش يابا
9: الشيخ سعيد شعبان
7: ما ظنيتش يقعد
9: رحمه الله.
7: بس انت روح شوف امورك وتوكل على الله.
10: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال يا وبدر اقعد جنبي تعونسني.
10: لا معلش عم ابو حسام، والله اني مستعجل.
7: بصيرش الكلام هاد، بزعل منك.
10: والله عندي شغل.
7: طب ها ايش المطلوب؟
10: والله كوني جاي اسألك بخصوص الزيت، اشتري تانك هلقيته ولا استنى الموسم الجديد؟
7: الموسم الجديد ضايله تقريبا شهرين، انتو في الشهرين بتستهلكوا تانك الزيت؟
10: لا والله بس انا ومرته وبنتي.
7: يعني قديش بدكو؟ كل ما تحتاج بتشتري لك لتر عبل ما ينزل الزيتون ويعصروا زيت جديد وبتشتري لك تنكة.
10: والله كلامك صحيح، بس انا خاف يكون الزيت الجديد مش زي الزيت الاولاني.
7: كله شجرة واحدة.
10: حبيبي يا عم ابو حسام تحياتنا.
7: الله يرضى عليك. وين رايح؟
10: قلت لك مستعجل.
7: يلا يا سيدي الله معاك.
10: بدك مني ايش يا عم ابو حسام؟
7: بدي اياك تقعد عندي يا راجل، والله مشتاق لك.
10: معلش والله عندي شغل.
7: كل القصة طن طحين، يعني في نص ساعة بتخلصهن.
10: أعوذ بالله، والله لو بدك تدفع لي مليون دولار، ولحتى الآن ظهري مخلوج من المرة الفاتت.
7: مش أنت يا عم أبو بدر بتقول لي بدك مني إشي؟ أنا بقول لك ليش بتتراجع؟
10: أيوه أنت ما تدقش على كل كلمة أنا بحكيها.
7: حاضر يا أبو بدر مش حدق.
10: يلا السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
10: صحيح ما شفتش حسام، وين حسام ابنك؟
7: الحق عليه حسام.
10: ايش يعني مش فاهم؟
7: المفروض يبعث لك على الواتس او على الفيس مواعيده وين بروح وين بيجي.
10: هي لا يا عم ابو حسام هي مش لهالدرجة.
7: بدامك انت بتعزه وهو بعزك مفروض تتفاهموا اكتر.
10: هي والله حبيت اطمن، هي والله بعتبره زي اخويا.
7: يرضى عليك
10: يلا تحياتنا
7: حبيبي مع السلامة.
10: إيه قال صحيح يا أم أبو حسام، العصير هذا تبع القلان قال بيعمل سرطان.
7: ما هو أنا وزير الصحة يا أبو بدر، هبلتني يا أبو بدر، إلك ساعة بتحكي معايا، لو فتت على طن طحين كان شلته الحين، وكان خشيت على طن السكر والشعرية.
10: تحياتنا حبيبي.
6: هاي هاني.
4: أيوة يابا.
6: بدكش تروق وتمشي عدل؟
4: يعني هو أنا يابا بمشي أعوج؟
6: ولك دمك في عروقك بمشي أعوج، بدكش أنت تمشي أعوج؟
4: طيب بس يابا فهمني أنا إيش عملت غلط؟
6: أنت عاقل والديك بتسمعش كلام أبوك وأمك، بدك تهجر على أوروبا؟ إيش فيها أوروبا أحسن من بلدنا؟ ولا بدك تشوف الشجر والصمور وما حدش يقول لك وين أنت؟ إذا بتفكر أنه أنت

0: العرايس ببلاش، حتى هي ولادها بتجيبها $100، وممكن كمان بعد سنة سنتين اخبط ارجع لقيك رئيس وزراء كندا ولا بلجيكا. المستقبل هناك يا بني، روح روح.
1: انت بتتريق علي يا با،
0: ولكن اللي اخدوه اللي هاجروا قبلك حتاخده انت. عايشين كل واحد في غرفة، ولكن اللي بعطوهم اياه $300-$400 يدوب يكفنه اجر الشقة تبعته اللي عايش فيها. وبدك تلتزم في قوانينهم حتى لو كانت على حساب دينك. بدك تتجوز واحدة شقرة؟ ماشي اتجوز. تقدر تشخط فيها ولا ترفع صوتك عليها؟ ولا ابنك في يوم من الايام بدك تقول له هذا غلط وهذا صح عشان يروح يشكيك للشرطة؟ ولا كود في يوم من الايام بدك تفتح مسجل بصوت عالي وجارك يسمعك وما يبلغش عنك؟ بتفكروها الجنة هناك اه؟ اعقل اعقل وروق يا هاني، انا اليوم بحكي معاك كلام، بكرة البربش اللي حيشتغل.
1: طب انا يابا ايش مطلوب مني عشان انت ترضى عني؟
0: تنخمج وتتجوز وتنستر.
1: طب يعني واذا انا ما لقيتش شريكة حياتي هنا؟
0: لا والله كود انت بالرئيس ولا بالوزير، بس يفضل فيك يا معفن يا مخمج. ايش انت مؤهلاتك ها؟ ورك انت لحتى الان ما بتدخل الشيك العضاه. اسمع لما اقول لك، معاك شهر، بعد شهر بدي اياك تيجي تقول لي يابا هنا لقيت شغل ان شاء الله بتدخل 10 شيكل في اليوم، وبعديها بدنا نخطب لك. موافق على الكلام هذا؟ كان بها. مش موافق؟ مع 60 كندرة روح اجرع بلجيكا. فهمت ولا لا؟
1: حاضر يابا، فهمت فهمت.
2: ان شاء الله حكيت معاه وعقله لان.
3: لا ابنك مربى، من حد ما حكيت معه في الموضوع على طول طمل على رجلي وباسها، وقال لي يابا اللي انت فيه انا فيه.
2: شايف ما انا قلت لك هذا ابني وانا عارفاه، هذا تربايتي.
3: ما انا قلت، ما انا قلت هذا تربايتك. الله يلعن هيك تربايه يا شيخ.
2: مالك يا راجل طابل شتم فيا وفيه؟
3: والله ابنك يا شيخ بيخزو بعر، كيف لو انه احنا مقصرين معاه؟ لو طردنا من الضغط.
2: طب ايش صار قل لي.
3: حكيت معاه واعطيته مهله لشهر،
2: انه
3: خلال الشهر ما لقاش شغل حبطل استخدم معاه اسلوب الكلام.
2: انت رايح تهدده ولا رايح تفهمه يا زلمه؟
3: يا نوال الحيوانات انواع، في حيوان من حد ما تعطيه الاشاره بيمشي، وفي حيوان شفت كابل الكهرب لازم تسبغ جلده تسبغ عشان يمشي. ابنك من النوع الثاني، وانا عازره صراحه عشانه تربايتك.
2: والله لو كل الابهات زيك ما حد يتجوز ولا عمر بيت.
3: انا قاعد برجع من ورا تربايتك يا فالحه. ايش بده ابنك اكتر من الشقه والمهر الجاهز؟ ايش بده؟ مرة بتقولولي بدنا نجوزه بنت عميل، ومرة بقولي بدي اروح على بلجيكا، ومرة بقولي بديش اتجوز بدي ضلني عايش زي الراهبات. ايش عملكو انا؟ قوليلي ايش عملكو؟ بتفكرين انا بعطي محاضرات في التنمية البشرية ولا مصلح اجتماعي؟ احكي رد علي.
2: خلص هو ابني ولا ابنك؟ مش انت المسؤول عنه؟ انت حر.
3: ينور عليكي، من هر وطالع تتدخليش فيه. ماشي
2: ماشي.
3: قال بدي اروح على بلجيكا، ما احنا هينا شايفينهم على النت. الواحد قاعد لي في غرفة وبفتح لي الشباك شوية وبصور لي بلجيكا وهو قاعد من الشباك، وشوف التلج وشوف بروكسل وشوف مش عارف شو. مدامك بدك تروح تنحبس في غرفة، غرفتك في غزة أولى، وبتجيب لك شاشة كبيرة وبتفتح بلجيكا وبتعمل سيلفي بتقول هاي بلجيكا وراي. شفت اللي قاعد في النت وماسك سكامبلة ومصور العمارات بين رجلي السكامبلة؟
2: وين هذا؟
3: هذا على النت، وبقول لك أنا في الطيارة. لما رجعوا الجوال بين انه حاط سكامبلة على راسه، وابنك حينهبل زيهم هيك انا شايف. ولكلمة الله اكبر بيسمعهاش هناك، هذا بفكر زي عنا زي غزة، ينزل من باب الدار يلاقي بياع البرة يقول له تفضل، ولا يلاقي اصحابه هيك قرفانين ومولعين نار يقول يجي يوصل معاهم.
2: خلص هلقيت اذا مصير هو للهجرة يهاجر.
3: مع السلامة، الباب بفوت 100 حمار، وانت معاه كمان روحي معاه روحي.
2: والله انت ما انت عاجبك حاجة انت.
3: والله جبتيها، بتعرف انه هذه الكلمة الصحيحة اللي انت قلتيها؟ لا انت ولا ابنك عاجبيني. ايه اسمعي، روح على بلجيكا روحي.
2: وش معنى بلجيكا؟
3: هاي كتاب اطلس في الدار يا نوال، امسكي وافتحي على الصفحة اللي بدك اياها وعلى الدولة اللي بدك اياها وروحي.
2: ايه من زمان بدك تتخلص مني عشان تتجوز.
3: ينكبك وينكب ابنك يا شيخ، ولك اطلع اقرفتون اطلع عن بوزي.
4: قدمنا لكم الملف السري.

0: الرعي.
1: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: بعد أن تأكد يوسف بن تاشفين من خلال كلام العلماء، علماء الأندلس الذين جاءوا يستجيدون به، بعد أن تأكد من الأوضاع قرر أن يستعين بالله وأن يذهب بجيشه لإنقاذ المسلمين في الأندلس. كون 7000 مقاتل، وهذا يذكرنا بما كونه موسى بن نصير مع طارق بن زياد، كون 7000 مقاتل وانطلق بهم يخوض البحر كما خاضه طارق بن زياد في عام 79 و400 للهجرة. من الروايات التي تروى، وهي روايات موثقة في كتب التاريخ الأندلسي، أنهم لما خاضوا البحر وتوسطوا بسفنهم هبت رياح شديدة وكادت فعلا أن تقضي على الجيش كله، ففوجئ الناس بن تاشفين يدعوهم إلى الابتهال، ويتقدم الناس ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا ربي، اللهم إن كنت تعلم أن في وصولنا إلى بلاد الأندلس خيرا للإسلام والمسلمين فأنقذنا يا رب العالمين، وإن كنت تعلم أن في وصولنا إلى الأندلس شر الإسلام والمسلمين فلا تنقذنا. وكأنما وهذا يسمى المباهلة، وهذا ما يمكن أن يسمى بالمباهلة. فقالوا، فسكنت الريح بإذن الله عز وجل ووصلوا إلى الشاطئ الآخر. حينما وصلوا انطلق ابن تاشفين، استقبله الناس كما تقول الروايات التاريخية استقبال الفاتحين، وفرحوا به فرحا عظيما، فقد كانت الأوضاع متردية، وكان الإفرنج يهددون الدويلات المسلمة في الأندلس من كل مكان، وكان الصراع بين ملوك الطوائف على أشده، وكانت أخبار الترف والمجون ومجالس اللهو والغناء، وهذه مجالس لم نتحدث عنها، كانت تزخر بها بلاد الأندلس في تلك الفترة، وهي مجالس كان فيها من اللهو والمجون ما لا يقره دين ولا يقره عرف، ولكن هكذا كانت حالة الناس. فكأنهم كانوا يهيئون أنفسهم للمحنة من الله عز وجل وللعقاب والفتنة. لما وصل ابن تاشفين شعر الناس بأنهم يتنفسون الهواء الطلق، واستقبلوا الرجل استقبال الفاتحين وفرحوا به فرحا عظيما، وهدأ من روعهم وبشرهم بالنصر إن شاء الله. دخل قرطبة وأشبيلية ورحب به، وكان في مقدمة الملوك الذين رحبوا به المعتمد ابن عباد، وقد شعر المعتمد ابن عباد والمتوكل الأفطس وعبد الله بن بلقين بالذات، هؤلاء الثلاثة الذين أيدوا من ملوك الأندلس الاستعانة بيوسف بن تاشفين، شعروا بالراحة والاطمئنان لما وصل أمير المسلمين إلى الأندلس. ثم إنه كون الجيوش ونفر الناس معه حتى كما تقول الروايات بلغ عدد جيشه 30,000، ونحن نعلم أن 30,000 مع قوة الإيمان يمكن أن تكون قوة جارفة مهما كان عدد الأعداء ومهما كانت قوتهم. الأعداد التي كونها الإفرنج كما تقول الروايات يزيد على 120,000، لكن المسلمين إذا صدقوا لا يبالون بهذه الأعداد. فانطلق إلى مملكة قشتالة في شمال الأندلس، ووصل إلى منطقة اسمها الزلاقة. هذه المنطقة حدثت فيها المعركة التاريخية الحاسمة بين يوسف بن تاشفين وهو قائد المسلمين في تلك المعركة، وبين الإفرنج بأعدادهم الهائلة. واستطاع أن ينتصر بإذن الله يوسف بن تاشفين ومعه ملوك الأندلس المعتمد وغيره أن ينتصروا في تلك المعركة نصرا حاسما. وتقول الروايات التاريخية وحتى مؤرخي الغرب يقولون لو أن يوسف بن تاشفين انطلق إلى فرنسا لأصبح القرآن يتلى في مساجد موسكو وبرلين وغيرها من العواصم الأوروبية. ولكن ابن تاشفين توقف عند هذا النصر العظيم، وقد أمنت الأندلس من سطوات الإفرنج، وبدأ يرتب الأوضاع في تلك المنطقة، والاجتمع بملوك الطوائف وتحدث إليهم حديث الرجل الذي يحمل هم المسلمين ويحمل هم الأمة الإسلامية في تلك المرحلة، وقال لهم إن المنقذ هو الله، وإنكم لولا تشرذمكم ولولا صراعكم ولولا ما أرى من هذه الخلافات التي نشبت بينكم لما استطاع العدو أن يصل إليكم. ثم ذكرهم بأنني قد جئتكم من المغرب العربي ب7000 مقاتل، وليس لنا إلا الله، وقد هبت علينا الريح في البحر، ولولا أننا ابتهلنا إلى ربنا عز وجل لما وصلنا إليكم، فمن الذي يمكن أن يحقق النصر لي ولكم إلا الله عز وجل؟ قال فتأثر بكلامه أولئك القوم وفرحوا به فرحا عظيما، وإن كان بعضهم كان يخشى من وجود يوسف بن تاشفين على ملكه، لكن الذي فعله يوسف بن تاشفين في هذه المرحلة أنه زار معظم الممالك أو الدويلات الأندلسية، وكان يزور الدويلة ويجلس مع أميرها وينصحه بما يستطيع ويدعمه ماديا ومعنويا، ثم يبقيه أميرا عليها. فما مرت أشهر حتى استطاع يوسف بن تاشفين أن يطمئن على الأوضاع في الأندلس، ثم أخبرهم أنه لا يريد البقاء، وإنما هو أراد أن يدعم الوجود الإسلامي في هذه المنطقة، ثم نصحهم أن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم واستأذنهم. بعض علماء الأندلس تشبثوا بابن يوسف بن تاشفين وقالوا لما لا تبقى وتبقى واليا على المغرب وعلى الأندلس وأنت في هذا المكان، ولكنه أبى وآثر الرجوع إلى مملكته في المغرب، وقال لهم مطمئنا أنا معكم متى ما أردتم ومتى ما احتجتم فلن أتأخر عنكم. ثم رحل مودعا باحترام الناس واحتفائهم، وحتى قالوا إن الوفود التي كانت تودع يوسف بن تاشفين كانت تبكي بكاء حارا، لأنهم شعروا بالأمن والإطمئنان. من الأشياء التي فعلها يوسف بن تاشفين في هذه المرحلة في الأندلس أنه تعقب بعض الأمراء وبعض ملوك الطوائف الذين أوغلوا في الترف والبذخ وأوغلوا في ظلم الناس وفي غمط الناس حقوقهم، فبدأ يعيد حقوق الناس وبدأ يحقق شيئا من العدل والإنصاف. ويؤكد ابن تاشفين لهم في الأندلس أنه لا يمكن أن تقوم قائمة لدولة ولا أمة ولا مجتمع إلا إذا تحقق في هذه الدولة العدل والإنصاف. ثم اتجه إلى البحر وعبره إلى المغرب عائدا، وقد استقرت الأوضاع في الأندلس. بمجرد ما ذهب يوسف بن تاشفين بدأت تعود إلى ملوك الطوائف في الأندلس لوثة الصراع الداخلي ولوثة المطامع، وأولئك الملوك الأمراء الذين لم يكونوا يرغبون أصلا في أن يأتي يوسف بن تاشفين أيضا انتقضوا على بعض العهود والمواثيق التي تمت بينهم وبين الآخرين، وحدثت مواقع كثيرة بعد أن ذهب ابن تاشفين، وكانت تصل إليه الأخبار فيأسف لذلك أسفا شديدا. وما زالت الأوضاع بين ملوك الطوائف بسبب الأطماع وبسبب ضعف الدين، لأن الوازع الديني مهم جدا، وما زالت بهم الخلافات حتى عادوا إلى عادتهم القديمة ألا وهي الاستعانة أو مراسلة الإفرنج وملوك الإفرنج للاستعانة بهم على إخوانهم وأصحابهم. ومعنى ذلك أن تلك الحملة التي جاء بها ابن تاشفين ستفقد قيمتها إذا عادت الأمور إلى ما كانت عليه. هنا احتاجت الأندلس مرة أخرى إلى يوسف ابن تاشفين. كيف تم ذلك الأمر؟ هذا هو ما ترويه لنا كتب التاريخ، أن المنقذ الأول بعد الله للأندلس قد احتاجت إليه الأندلس مرة أخرى وأتاها، ولكن بطريقة أخرى وبصورة أخرى. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: كنتم مع حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض بنت سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الابنة الكبرى السيدة زينب بنت محمد. واسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: يا عليكم السلام ورحمة الله، وأهلا بيك وأهلا بحبايبي في كل مكان.
1: توقفنا يا أمي في الحلقة اللي فاتت عند زواجها بزوجها وحبيبها ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وذهبوا في غزوة بدر.
2: ده برضو بسم الله الرحمن الرحيم هنقول حتة بس مهمة.
1: فضل يوم.
2: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، يعني مفروض هذا الحب يبقى فيه مشاركة، وبعدين ده مشاركة للأرقى، وبعدين ده نوع من تزكية الروح وتزكية النفس. نعم. لأي لبيب يفهم أن يعني كيف يساوي عبادة صنم بعبادة الله الواحد الأحد. نعم. الذي له يعني ملك السماوات والأرض، ويملك رزقي ويدفع حتفي ويملك حياتي ويملك مماتي. يعني أي إنسان، مع أنهم يعني ما شاء الله خطيرين في التجارة وخطيرين في التعامل وكذا، لكن غيبت عنهم هذه الحقيقة. فعشان كده بقول يعني سبحان الله، أحيانا شيء جوهري يفتقد برغم كل هذا الحب وكل هذه العلاقة الطيبة. نرجع لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجع لها القلادة ورجع زوجها ويعلم معزته عندها، وفي نفس الوقت بعت معاه رسالة تفهمها البنت اللي أبوها بيعشقها وبيحبها، تفهمها البنت الكبيرة اللي ياما شافت من حبه وياما عاشت في وسطهم هو وأمها، وياما كان تجمعهم القعدة الحلوة هي وأخواتها رقية وأم كلثوم وفاطمة، وكانت أسرة كبيرة وحلوة ومتحبة وضاحكة وبسامة وكل حاجة فيهم جميلة. فبعت لها الرسالة، بس عايزك بقى مش بس عشان أبوك، لا، لأن رسالة السماء بتفرض علينا ان ما يجمعش اتنين في بيت واحد مختلفين، لابد يكونوا على عقيدة واحدة، احنا الاتنين نشترك في عبادة الواحد الاحد عشان تكتمل سعادة البيت. بعت الرسالة وهو رقيق القلب، وكانت تدمع عيناه كلما يتذكر القلادة، وكأنه يرى خديجة مرة اخرى تتشفع لابنتها وزوج بنتها. الشاهد رجع فرحت بعودته قوي، لكن لقيت
1: زوجها
2: حزين وزعلان، فقال لها حان وقت الرحيل، انتهى يا زينب، انتهت سعادة هذا العش وهذا البيت، بافتقادك يا زينب لن تكون لي حياة، بافتقادك يا زينب لن أجد حياتي ولن أجد نفسي، ولكن عهدت أبيك. شوفي، عهدت أباك. شوفي الناس اللي إيه لهم كلمة
1: رغم أنه كافر مشرك.
2: معلش بس في كلمة، هم ما هي مشكلته برضو أنهم عندهم رجولة وعندهم أمانة وعندهم ميثاق، هي اللي ناقصة، فدي غريبة. لكن زي ما بقولك، هو لديه قناعة أنه عارف أن هذا الرجل على حق، وأنه اشتهر وتعرف عنه أنه الصادق الأمين، ويعلم أن زوجته أيضا حكيمة ولبيبة، ويعلم أن خالته لها قدر من الرجاحة العقل والتصرف والفطنة، فلو تعلم أنه غير صادق لكانت ابتعدت. فهو يعني قلبه متحرك، ولكن واخده إيه يقولوا علي إيه. بس فلها تعدي بقى العدة وتسافري، وفعلا بدأ يجهزها بدموع عينيها بقى وبدموع عينيه، جهز ولاده وجهزها، وبعت معها حد وهي في الطريق جه واحد اسمه عبار بن الأسود وجاءها ضربها بحربة، فوقعت من على الجمل وكانت حامل، فنزفت نزف شديد
1: فقدت كلمة،
2: وفضلت بداء الناس في لحد ما ماتت. يعني فضل هذا البلاء لحد ما ماتت، لأن أولا روعت وفي نفس الوقت نتيجة لأنها وقعت فأسقطت أسلبت، يعني أسقطت حملها.
1: نعم.
2: رجعها تاني وهو في قمة الهلع وفي نفس الوقت سعيد رغم أنها تعبانة ورغم أن كذا، لكن كفاهنا جنبه وإلى جواره. فضل يمرضها لحد ما خفت وبقت كويسة، راح محضر تاني الهودك وحضر لها كل المطلوبات وتنه موديها. طبعا طول الطريق هي تبكي على زوجها، لكن تحس ان في فرحة في قلبها عشان هتقابل ابوها، وبعدين تفتكر تاني زوجها تبكي، وبعدين ترجع تفرح لما تلاقي، وبعدين التقت بوالدها وكان اللقاء. فضلت تقبله وتقبل يديه وتقبل رأسه ويقبل اطفالها، هم بقوش بقى اطفال، كبروا بقوا صبايا كده، امامه وعبد الله. وكانت امامه على طول مع جدها لا يتركها، وكانت حتى لو ما وهي اصغر حتى وهي طفله كان ياخدها ويصلي بيها ويقوم ويقعد في الصلاه، وكان في من ضمن الفقه ازاي كان الواحد ممكن يشيل طفل رضيع عشان ما يبكيش، ولكن هي ما كانتش رضيعه، كانت يعني داخله بتاعت 4-5 سنين ولا حاجه. الشاهد عاشت وحلاوة الإيمان قدرت تديها قدر من الصبر، فربطت على قلبها وبدأت تسمع بقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عنهم يقول هم إن المجملات عند الفرح، هن النعيات في المصيبة، أم الممرضات في المرض، رزقهن في السماء وثقلهن على الأرض. كل ده عشان البنات، وعلى طول بقى يستوصي بهم خيرا، وعلى طول لو يعني ايه يقول لك سووا بين ابنائكم في العطيه، سووا بين اولادكم في العطيه، ولو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء. يبسطوا ويسعدوا. اتلم الشمل تاني فاطمه وزينب وام كلثوم وجاءتهم رقيه.
1: نعم.
2: اتلموا الاربعه تاني، صحيح القمر الكبير سيده خديجه افتقدت، لكنهم كانوا يأنسوا البعض ويكملوا بعض ويفرحوا ابوهم ويسعد بجامعتهم. وكانت السيده رقيه حتى معاها ولد اسمه عبد الله تعلق به بشكل غير عادي، وبدات الاسره ها تعيش بقى من انتصار لانتصار انتصار لانتصار.
1: وهي مطلقه ستنا زينب،
2: هي مفرقة، لم يحدث طلاق وإنما تفريق. وبمجرد أن يسلم الزوج في الحالة دي يعود البعض تاني من غير حاجة. فالمهم رضيت بقدر الله وبدأت تصلي وتذكر ربها ولها مكانها، وتصادقت بقى مع سيدات بيت النبوة، وبقوا عزوة كبيرة. بدأت ترجع تاني، وخصوصا لما بقى في دولة إسلامية، دولة بالمفهوم، والأب هو مش بس أب، ده هو الحاكم وهو ولي الأمر وهو. وبدأت تشم نفسها بقى تاني، مش زي الأول كل حاجة شايفاهم يعني بيداروا وكذا. لحد ما في يوم خرج أبو العاص تاني في تجارة ووقع برضه، بس في المرة دي هرب الحاجة العير وكل من معه أسر، لكن هو هرب وفضل مختبئ ورا الأشجار لحد ما الليل جه والدنيا بردت وعايز يمشي، بس يروح فين؟ قال الوقت كلهم مشوا، أنا ما بقيش ورايا غير اني هطلع أشوف زينب وأشوف ولادي.
1: الله.
2: مش قادر أمشي، جيت لحد المدينة ما أقدرش ما أشوفهاش. ففي ساعة متأخرة من الليل بدأ يخبط عليها الباب، استغربت. أول ما قال اسمه بدأ قلبها يدق قوي وتستعيد تاني الذكرى الحلوة اللي كانت تعيش وتنام وتقوم عليها. فتحت له، ولكن بينهما هذا الحاجز واحترمه. فحكت له يعني عفوا هو اللي حكى لها اللي حصل، يعني أنت عايزني أتشفع لك؟ يعني كل شوية تعمل عاملة وأعمل إيه؟ لكن هي عارفة أن لها دلالة على والدها وعارفة أن لها مكانة. فراحت جاية وخدي بالك وبعد صلاة الفجر وراحت نادها: يا رسول الله، يا أبتي، قد أجرت أبا العاص. شوف القوة.
1: نعم.
2: أنا عايزة أعرف بالله عليكم، في حد يقدر يعمل كده دلوقتي؟ أنا عن نفسي ما كنتش أقدر أنطق كلمة قدام أبويا. فقال لهم: سمعتوا اللي أنا سمعته؟ قد أجرنا
1: الله.
2: أجرته وقبل الحبيب وقبل الصحابة. وقبل ما هو يقول الصحابة كلهم عارفين أنه هو أب حاني، وعارفين أن دي بنته الغالية الكبيرة، بكورة بناته. فالشاهد يعني ما بقاش مصدق أن كل المخاطر زالت في ثانية. بص للسيدة زينب، لقاها ست عظيمة فعلا كشأن أمها خديجة.
1: ده سيدنا أبو العاص
2: القوية.
1: خديجة.
2: أبو العاص بص لزوجته.
1: نعم.
2: لقاها نفس القوة ونفس الشموخ ونفس الشخصية نفس الإرادة. طب معقولة أضيع زوجتي وأولادي؟ وبعدين شاف المدينة قد إيه كل شيء فيها جميل ومتغير، وقد إيه الناس فيها صفاء وفيها رقة، ويتوجهوا للصلاة ويخرجوا من الصلاة يتوجهوا يتعاملوا بالأمانة وبالصدق وبالأخلاق. لقى نفسه يعني لديه قناعة أنه لابد أن يفكر تفكير صادق في أنه يدخل هذا الدين. ومجرد ما فكر حس بتهافت وتفاهت ما كان يعبده.
1: نعم.
2: وحتى هما بيخرجوا بيبقى معاهم إله صغنن كده يلعبوا بيه خشب ولا مش، راح مكسره، والتاني عجوة راح واكله من كتر ما قرف إن يعني إيه اللي إحنا بنعمله ده. وبعدين قال لها: يا زينب، أنا هرجع لك تاني، بس هرجع الحاجة، لأنه شوفي بقى أجاره ورداله حاجته كمان.
1: الله.
2: هرجع لكل واحد حقه
1: بضاعته،
2: برضو لأحسن يقولوا إن أبو العاص عمل كذا. هي مهمة جدا إن الواحد يعمل حساب برضو الناس ما تقولش، بس لازم يكون جواه برضو شخصية، ولازم يكون على حق.
1: نعم.
2: يعني أنا أقول لأحسن يقولوا في الأدب، فحاجة محترمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ماشي مع واحد مع زوجته، فواحد مشي جنبه قال له: على رسلك، تعالى دي زوجتي فلانة. يعني لا، لازم أعرفك.
1: نعم.
2: عشان الناس كلامها كتير ملهاش حل.
1: وهنا أبو العاص لما نزل مكة وصمم أنه يرجع عشان يرجع البضاعة، هنا عنده حق عشان يرجع لهم البضاعة.
2: دي أمانات،
1: مش زي الأولانية مش عايز يسلم عشان ما يقولوش زوجته بسبب زوجته.
2: دي أمانات.
1: نعم.
2: وفعلا رجع كل حاجة قبل ما يمشي بقى الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم
2: قال لها: لا تخلصي له ولا يخلصن لك، لا يخلصن لك، مفيش لقاء في السمع والطاعة. يعني أنا من جوايا عندي هذا الحاجز. وعندها استعداد تسمع أبوها، عندها استعداد كل اللي يقوله نافذ، لأنه مش بس أبوها ده، يعني عندها يقين بالله. لما شهدت أشهد أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله، وصلها هذا اليقين أنه جاءه هذا أو جاءته هذه الوظيفة بوحي من السماء، ولم يكن الأمر عبثي.
1: نعم.
2: فعلا سافر، وبقتش السيدة زينب مصدقة يعني ان معقولة الدنيا هتحلو تاني كده، تبقى قاعدة مع ابوها ومع زوجها، ده ايه الجمال ده. وفعلا عمل ده كله وراح هناك بقى، وفي وسطهم قال لهم: انا اسلمت، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وراجع وتنه ماشي، رجع لها. لك أن تتخيلي حلاوة اللقاء وحلاوة الإيمان وحلاوة الإسلام وحلاوة الاجتماع بعد الفرقة والحرمان اللي طال من غير سبب كبير، سبب هايف.
1: نعم.
2: مجرد عن جهية. وخد ولاده والتف، بدأت الأسرة تتجمع تاني، وبقى لهم البيت الكبير يروحوا يزوروهم ويخرجوا منه، وعاشت في قمة السعادة. لكن الدنيا ما بتديش كتير، يدوبك هي سنة أو اتنين، وفجأة رجع لها داء النزف مرة تانية وبعنف، وفضل جنبها يمرضها، مش مصدق ان ممكن تروح منه، وولدها كل شوية يروح يزورها ويرجع، الى ان توفاها الله. بكاها بكاء لم يراه احد في المدينة.
1: قصة حب.
2: بكى زينب بكاء لم يشهده احد، وبكتها اخواتها، وبكاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلم انه لابد ان يبتلى، والابتلاءات شديدة، وما اكثر ابتلاءات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزل الى قبرها ودفنها وحفر المكان بايده زوجها ووسدها السرى، والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا صلى عليها وصحابته، وقال لهم قبل كده غسلوها ثلاث، والرابعة ضعوا في الماء كفور
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وجمع أبناؤه عبد الله وأمامة وعاد مرة أخرى، وانتهت قصة الطهرة الجميلة المخلصة السيدة زينب
1: رضي الله عنها.
2: لكنها الحياة يا بنتي، هي دي الدنيا. الدنيا اللي بتمر علينا كلنا، زي ما احنا يمكن مش واخدين بالنا ان ما ابن آدم إلا أيام معدودة، إذا مضى يومه مضى بعضه، كل يوم بعضية منا بتنتهي. المهم قضينا هذه الأيام في إيه؟ في طاعة ولا في دنيا ولا في لهو؟
1: نعم.
2: ولا في عبس
1: ولا في غفلة.
2: عشان كده لما كان بيقول لك ايه، لا تلهو بدار انت فيها تفارق منك يوما ما لهوت، وتطعمك الطعام وبعد حين ستطعم منك ما يوما طعمت. يعني لازم ناخد عبرة بقى وعظة، ان حياتنا تكون لها قيمة، ان حياتنا تكون لها معنى، نتعلم قد ايه الحب والعفة والصبر والامتناع للحرمة.
1: نعم.
2: ولله لازم نتعلم ان كظم الهوى، يعني مصيبة المصايب الهوى واتباع الهوى.
1: نعم.
2: مصيبة المصايب ان الواحد يتبع شهواته ويتبع رغباته، لكن رغم ده ناخد العظة والعبرة من السيدة العظيمة السيدة زينب بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: اللي تجذرت فيها العفة والإخلاص، لكن القلب يملكه الله سبحانه وتعالى، هي تحبه، فهي ولم تستطع أن تمنع هذا الحب.
1: نعم.
2: لكن قدرت تمنع أي حاجة تانية.
1: نعم.
2: فست كانت قوية، قدرت فعلا تسيطر على مشاعرها، وإمتى تظهر هذه المشاعر، وإمتى تحجم كل معايير الأنثى، وإمتى تبقى الزوجة الجميلة الوفية الفرحانة السعيدة بهذا الرجل.
1: نعم.
2: وأيضا هو عايز أقول يعني شخصية أبو العاص، مش عايزة يعني مش عايزين ننكر أنه رجل واحترم كلمته، ولما أجبر على أنه يطلق زوجته رفض، مع أن كان في يعني أبو لهب حسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفي زوجته، لما حبوا يعني يقهروا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فراحوا مردوا له بناته.
1: نعم.
2: وطلقوه قهرا من عتبة وعتيبة.
1: نعم.
2: أما هو رفض قاطع، لا،
1: رغم أنه كان مشرك، لكن قال لا ما فيهاش،
2: نعم، هو على نفس ربي، على دين أبائهم نفس الحدوتة، ولكن كان رجل وكان له وكان يحبها، وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولديه قناعة بأنه صادق. لكن في نفس الوقت هو رجل لبيب، ورجل له مكانته، ورجل له يعني اسمه الذي دائما يذكر. هي زينب بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي زينب بنت خديجة رضي الله عنها، هي زينب ريحانة الحبيب وريحانة خديجة. رحم الله السيدة زينب، ورحم الله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي منحنا كل هذه الزهرات لكي نتعلم ونتأسى. الحياة قصيرة، ولكن أجمل ما في الحياة هذه الأنجم الزاهرة التي علينا أن نرتقي لنتعلم.
1: جزاك الله كل خير يا أمي يا حبيبتي. ستنا زينب كانت من خير نساء الأرض، كانت معنا اليوم السيدة زينب بنت سيدنا حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلقاكم في الحلقة القادمة وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة الأستاذ جازع الدوسري في برنامج جدد حياتك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الجنة مع محمد صلى الله عليه وسلم، في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية. أسأله جل وعلا أن يسقينا وإياكم من يد محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. ومن التجديد والتغيير أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات مع رب الأرض والسماوات سبحانه، أن نبدأ بداية قوية، أن نغير ما بأنفسنا أولا مع الله سبحانه وتعالى الذي أعطانا سمع. أنت الآن تسمعين، وأنت الآن تسمع، غيرك أقسم بالله ما يسمع. من أعطاك السمع حرم غيرك؟ غيرك الآن ينظر لكن ما يسمع. أن تسمع الآن ماذا نقول، تسمع زملائك كيف يضحكون، تسمعهم ماذا يقولون. نحن الآن نبصر، غيرنا ما يبصر، يتمنى لو ينظر للسماء، يتمنى لو ينظر هذا، يتمنى لو ينظر إلى الزوجة إلى الأولاد، يتمنى لو ينظر إلى أبيه أو إلى أمه، يتمنى أن ينظر إلى هذا المطر وهو ينزل من السماء. إذن نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. أعطاك أي يد، أعطاك أرجل تتحرك، تذهب وتأتي، تقود سيارة، تضحك، تبتسم، وتأكل بيديك، وغيرك والله شل الرباعي. تعرف كيف شل الرباعي؟ تعرفين أنت كيف شل الرباعي؟ في هناك في مستشفيات ما تحرك فيهم شيء، يديه ما تتحرك، رجوله ما تتحرك، شل الرباعي. يقول الله وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله سبحانه وتعالى نجد حياتنا معه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوات أيها الأخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يعد إلى جلس حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس يعد له العاد، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، كم؟ 100 مرة، وفي رواية 70 مرة صلى الله عليه وسلم يستغفر الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد تفطرت قدماه في الليل يصلي من خشية الله سبحانه وتعالى، تفطرت قدماه. موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال يا رب يا رب، شوف حبهم مع الله سبحانه وتعالى، قلوبهم مع الله سبحانه وتعالى، يا رب يا رب أريد كلمة أذكرك لنفسي. فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال الله يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع والأراضين وعمارهن في كفة لرجحت لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الرب العظيم سبحانه لا إله إلا هو، يوميا نجدد حياتنا معه سبحانه وتعالى، كيف لا؟ وهو الذي يقول في كتابه الكريم جل وعلا قل يا عبادي الذين، شوف يا عبادي، الله أكبر، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، الله أكبر، لا تقنطوا. الله يقول لا تقنطوا، ألا نجدد، ألا نستحي، ألا نستحي من الله؟ لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. من هو؟ إنه هو سبحانه الغفور الرحيم سبحانه. فتبدأين أيها الأخت الكريمة، تبدأين من الآن تجددين حياة مع الله سبحانه وتعالى. أنت الآن تأكلين، والله في بعض البلاد إخواننا مسلمين ما يجدون لقمة يأكلونها، إخواننا بعض المسلمين عليهم فيضانات، إخواننا في حروب طاحلة، أنت تأكلين وتدرسين، غيرك يكتب عن اللوح، تلبسين أحسن الملابس، غيرك ما يلبس إلا في الشهر ثوب واحد أو فستان واحد تلبسه المرأة. فقولي الحمد لله وجددي حياتك مع الله سبحانه وتعالى. لا تغتري بهذا الجمال، لا تغتري بهذا الطول وهذا الجسم، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه النعم. والله يا أختي الكريمة لو انطلقتي أنت والأب أو الزوج أو الأخ أحد إخوان، خذي أنت وياه وذهبي للمستشفيات، هناك قسم خاص للنساء، هؤلاء النساء تدرين ماذا يفعلن في المستشفى؟ كل 3 أيام يدخلن المستشفى. لماذا؟ لماذا؟
يدخلن المستشفى كل 3 أيام غسيل كلوي، تجلس 4-6 ساعات 3 ساعات في المستشفى عشان غسيل كلوي. قل الحمد لله، احمد الله وجدد الحياة دائما مع الله سبحانه وتعالى. أعطانا من النعم كثيرة لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، ومع ذلك من أجل أن نجدد معه سبحانه لا إله إلا هو يوميا، ذكرت يوميا نجدد مع الله سبحانه وتعالى. تلاحظين في الليل، في ظلام الليل الدامس والناس نايمين، كل نايم، كل النايم ما يدرون، وغيرهم بعض الناس جالس، شباب أو شابات جالسين على معاكسة أو جالسين على قنوات فضائية أو غيره. العجيب أن الله سبحانه الذي خلق الكون سبحانه، إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. الله جل وعلا ينزل للسماء الدنيا، لا إله إلا الله، نزول يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه لا إله إلا سبحانه. إذا ثلث الليل الآخر اختلبه سبحانه، في ثلث الليل الآخر ينزل للسماء من أجل أن نجدد ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هل من سائل، ينادينا أكرم الأكرمين الغني عنا، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر. أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، لنجدد حياتنا مع الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. يعطينا نعم، بعض الناس يجلس على معصية وتجي جالس على المعصية ثم تأتي النملة وتسوي لك قرصة كذا فيبدأ يتحرك، كأن الله يرسل لك هذه النملة عشان تقول انتبه، ألم يعلم بأن الله يرى سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحياة، ذكرت لكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر إذا جلس، وحتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يغان على قلبي اللهم صل وسلم عليه. فاجعلي دائما الاستغفار، دائما ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا اللسان رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، اجعليه دائما رطب، اجعله دائما رطب بذكر الله سبحانه. يوم أن تكون في السيارة اجعل لسانك رطب بذكر الله سبحانه وتعالى، شغل محاضرة، استمع إلى قرآن، سبح الله سبحانه وتعالى، يرتفع الرصيد وينشرح صدرك، يرتاح الصدر ويرتاح يوم أن تجدد دائم حياتك مع الله سبحانه. الصلاة، تقوم تصلي صلاة الفجر تجديد حياة مع الله سبحانه وتعالى، تصلي الظهر تجدد الحياة. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه مار في السوق، الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، أول مبشر بالجنة وأول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق يمر في السوق ويجد الناس يتكلمون ويرفعون أصواتهم في السوق، فقال احترق الناس، ويوما يتوضؤون ويصلون، فقال أبو بكر طفئ الناس، يعني طفئت الذنوب والمعاصي، لأن الأسواق فيها لغط وفيها كلام. فلذلك أيتها الأخوة أيتها الكريمات أيها الأخوة الكرام، نبدأ دائما حياتنا في تجديد مع الله سبحانه وتعالى. كيف هذه أعطانا هذه الأصابع، كيف أعطانا هذه الأرجل، أعطانا كيف نتكلم سبحانه وبحمده، فنبدأ دائما تجديد مع الله سبحانه وتعالى، والله يرتاح البال، القلب هذا يرتاح يطمئن. لماذا؟ أليس الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن؟ شوف ردد الآية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيبدأ الواحد يذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من التائبين إليه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي يسمع دعاءنا الآن، أسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا ويجمعنا في جنة عالية قطوفها دانية. والله أعلم وأحكم، وصلى الله على حبيبنا محمد.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج جدد حياتك مع الأستاذ جازع الدوسري.

0: أيها الإخوة المستمعون، أبقى الآن وإياكم مع درس ديني لسماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دعوة إبراهيم لقومه.
1: لا شك أن الآيات تقوي الإيمان، الآيات تقوي الإيمان. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، بدنا إيمان مطمئن ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الآيات التي كان يطلبها الأولون آيات حسية مادية، آيات عصا موسى انقلبت إلى حية، المسيح عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وعندما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الآيات أجاب القرآن: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. في ناس كثير شافوا المسيح عليه السلام وشافوا يخلق من الطين كهيئة الطير كفروا به، ورأوه يبرئ الأكمه بإذن الله والأبرص بإذن الله فما آمنوا به، ورأى فرعون وقومه عصا موسى تبتلع حبال السحرة وعصيهم فما آمن إلا السحرة. فنحن هذه الأمة تطلب الآيات، فالله تعالى قال لهذه الأمة: كل ما في الوجود آيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، الرياح اللي تصفر اليوم، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، الآيات لقوم يعقلون. إن الإنسان عندما يريد أن يبحث عن الآيات ليس بالضرورة أن نأتيه بآية تحويل العصا إلى حية، ما كل يوم بيتحول التراب إلى خلق جديد، والله أنبتكم من الأرض نباتا، كل مولود بيولد كل لحظة آية جديدة من آيات الله مع الآيات القديمة التي هي البشر والشجر والمطر والسحب والجبال والأنهار والليل والنهار، كل هذه آيات. ولكن الإنسان كان في البداية كان على بساطة يريد تجددا في الآيات، ولكن عندما يبلغ الإنسان سن الرشد ثم يرى بأنه هو لم يخلق نفسه ولم يخلق ولده ولم ينزل مطرا ولم ينبت شجرا، فماذا يريد؟ ما كل الحياة آيات. لذلك عندما يطلب الإنسان دليلا على الله قل له: أنت الدليل على الله، ما أنت دليل، أنت مخلوق من مخلوقات الله، السماء والكواكب فوقك دليل على الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، ما شايفين كل الآيات؟ بتكون معجزات، ما كل يوم في معجزات، عيونك معجزة، كيف ترى وكيف تحلل في دماغك وتفهم أن هذا ولدك وهذا ابن الجيران؟ ما هذه آية من الآيات، فأنت تركيبك آية من آيات الله تعالى. فلو أن الإنسان يتفكر كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض والآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ما منشغل فكرنا، بدنا آية إنه العصا تصير حية، ما كل يوم من التراب تولد أفاعي تملأ الأرض، كل يوم من التراب يولد البشر، كل يوم من التراب ينبت الشجر، أي آيات تريدون أيها البشر؟ أي آيات؟ أي آيات الله تنكرون؟ أي آية فيك تنكرها أنت؟ ما كل شيء دليل على آية على وجود الله تعالى. من أجل هذا علينا أن نجدد، نعمل الفكر

0: أقول والله اقتربت الساعة وانشق القمر، كل يوم ربنا بيشق لنا القمر، كل يوم تشق القمر حتى الناس تصدق. وفي هذا القرآن الكريم، أليس القرآن بآية من أعظم آيات الله؟ أن أمي لا يقرأ ولا يكتب، يأتي بكتاب يعجز الأولين والآخرين، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك رب العالمين أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لآيات. القرآن آية من آيات الله تعالى، وكل آية فيها آية تدل على الله سبحانه وتعالى. وأن يعجز البشر، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. هذا القرآن آية من الآيات، وكل آية في القرآن آية. فالمسلم يجب أن يعيش بقلب حي، قلب مربوط بالله، مربوط بالكون، لأنك أنت جزء من الكون، أنت جزء من الكون، وأنت ملك لله مع الكون. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لذلك يا أخوان، عندما ترى الريح تذكر أن الله تعالى أرسلها، عندما ترى المطر ينزل تذكر أن الله تعالى برحمته أغاثنا ورحمنا، عندما ترى أن الله رزقك ولد تذكر عظمة الله، كيف كون هذا الولد في رحم أمه، وكيف متعه بالسمع والبصر والحس والقلب. تذكر أنك تعيش كل لحظة مربوط بالله تعالى. والشقاء على الغافلين والتعاسي على الغافلين الذين لا يرون الله تعالى أبدا. في ناس ما بيشوفوا رب العالمين، لا بأنفسهم ولا بأولادهم ولا بالريح ولا بالمطر ولا بالشجر ولا بالكواكب ولا بالليل ولا بالنهار. هذول العميان، هذول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هؤلاء هم المحرومون من رؤية النور، وهذا هو الضلال، هذا هو الضلال الذي يخيم على القلوب ويسترها عن رؤية الحق. أي شيء تريدني أن أدلك به على الله؟ صوتي هذا الذي أتكلم به ألا يدل على الله؟ أنا صنعت هذا الصوت، أنا صنعت أوتار هذه الأصوات التي ترتفع وتنخفض لأمر الله تعالى، أنا الذي خلقت هذه الأذن التي تسمع فيها وأسمع فيها آيات الله تعالى وهذا الحديث. أي آية ينكرها الناس؟ من أجل هذا على المسلم أن يراقب قلبه ويقراقب حسه وسمعه وبصره. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، مسؤول عن سمعك، عن بصرك، عن قلبك، بيكون مربوط بذكرك. أنت عم بتشوف، أنت ترى كل يوم، أنت تسمع كل يوم، أنت تحس، أنت تأكل، أنت تشرب. من الذي يطعمك؟ من الذي يسقيك؟ من الذي يردد الهواء في صدرك؟ من الذي وفر لك كميات الهواء لكل المخلوقات؟ من الذي وفر لك النور حتى تبصر؟ من هذا؟ بده دليل على وجود الله؟ الكافر بده دليل على وجود الله؟ رب العالمين حرم من الرؤية. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هذا النور يا أخوان، أن ترى الله في كل شيء. إنما الكافر لا يرى الله تعالى ولا يرى نفسه، لا يرى الله لا في نفسه ولا في سواه في الكون. فاسألوا الله تعالى أن يجعل قلوبنا وقلوبكم حية ترى الله تعالى في كل شيء، وتؤمن بالله تعالى وتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دعوة إبراهيم لقومه.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوت

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية المباركة تمثل عنوانا لمنهجية الفكر عند الإنسان المسلم بكل أمور حياته. هي خطاب رباني لكل البشر يقول لهم: كونوا على بينة في كل حياتكم ولا تأخذوا أي مسألة دينية أو علمية أو اجتماعية أو حياتية إلا من أهلها. وبالتالي يمكن لنا أن نقول هنا أن هذا الدين العظيم الإسلام هو أول من أرسى مبدأ التخصص ودعا إلى اعتماده. من لطائف هذه الآية الكريمة أن التزام الإنسان بها يمنع انتشار الفساد والزيغ والجهل والتخبط في المجتمع. انظروا من حولكم أيها الأحبة، حاولوا أن تتدبروا آثار هجر الناس لرقي هذه الآية المباركة. النتيجة شو؟ فساد عام وشامل في كل مجالات الحياة. اليوم شو يلي عم نعاني بمجتمعاتنا؟ نعاني من أنه كل الناس أصبحوا أطباء، وكل الناس صاروا محامين، وكل الناس صاروا اقتصاديين، وكل الناس صاروا محللين عسكريين، وكل الناس أصبحوا حتى علماء دين. اطرح أي موضوع أو افتح أي نقاش ستجد الناس يحللون ويحرمون ويطلقون الأحكام وكأنهم أهل اختصاص، بينما القرآن يأمرنا فيقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطورة غياب هذه الآية عن فكرنا وسلوكياتنا أنها أوقعتنا في دوامة كبيرة من الجهل الذي بات يحيط بنا من كل حدب وصوب. ومع وجود ما يسمى اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي ازداد الخطر أكثر. أصبحنا نرى من يتصدر للعامة بكلام خاطئ، بمعلومات مضللة، ثم نسأل عنه فتراه أبعد الناس عن حقيقة الموضوع الذي يتحدث عنه. لذلك لما نقرأ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، علينا أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يحذرنا من عواقب غياب هذه الآية عن فكرنا. قال في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إياك أيها الإنسان أن تكون في قولك أو في عملك أو حتى في عقيدتك تنشر بين الناس ما ليس بصحيح. إياك أن تكون أيضا من السائرين خلف ما لم يرتكز على أساس من العلم الصحيح والحجة الدامغة والحقيقة الواضحة. وأيضا إياك أن تسير في طريق ليس فيه الأخذ بأسباب العلم، لأنه حينها ستكون ضالا ومضلا. هذه الآية أيها الأحبة تطلب من الناس جميعا تحصيل الوسائل الصحيحة التي تكون أساسا للمعرفة. أي ابتعاد عن هذا النهج هو في حقيقته جهل تنعكس آثاره على كل نشاطات الحياة وخاصة بأمور الدين. أخواننا الكرام، الدافي عنا أراء وفتاوى وكلام ديني يعمم وينشر بين الناس من قبل أشخاص ليسوا متخصصين وليسوا أصحاب علم. الدافي مفاهيم دينية وموروثات يتمسك بها المجتمع هي تتعارض مع الدين، ولكنها سطرت من أناس بزمن معين فاتخذها الناس من بعدهم وكأنها أصل من أصول الدين ولا مجال للنقاش فيها. الدافي ناس من حولنا إذا طرحت أي موضوع ديني للنقاش معهم يطلقون الأحكام ويجزمون بصحة ما يقولون ويرفضون أي حوار حولها، بينما هم في الحقيقة لا علم لديهم وليسوا من أهل الاختصاص ولا من أهل العلم. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خطاب رباني يدعو لتكون الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية والدعوية والفقهية واللي بتكون إياه في واقع الفرد والمجتمع، منطلقة من أساس العلم الصحيح الذي يصل بنا إلى النتائج الصحيحة. أما إذا رفضنا، إذا أبينا، إذا استمر الإنسان في كل حركاته غير ملتزم بهذا المبدأ القرآني الراقي، وأصر على أن يعتمد كل قول يستمع إليه في حياته وكأنه هو الحقيقة المطلقة، فالنتيجة بكل بساطة ينطبق عليه ما ورد في كتاب الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أيها الأحبة، اتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله في هذا الدين الحنيف، كفانا تشويها وتحريفا لتعاليمه الراقية. هدانا الله وإياكم لما فيه الخير والعلم الصحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أرحب بكم، فأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نعود في هذا البرنامج إلى قرآننا العظيم الجليل الجزيل، نقطف زهرة في كل حلقة، نتناول زهرة قرآنية، كلمة قرآنية. هذه الكلمة قد تفهم فهما خاطئا لدى السامع، ومرد ذلك الفهم الخاطئ نابع إلى واحد من أمرين. الأمر الأول والسبب الأول ربما يكون لطغيان العامية، على الفصيحة أثر كبير في ذلك. فالإنسان للوهلة الأولى يتوهم المعنى العامي المستعمل، ولكن المعنى المقصود هو معنى آخر في سياقها القرآني الذي وردت به. والمرد الثاني أو السبب الثاني نابع من روح العربية نفسها. فالعربية معروف لدينا جميعا ولدى المتخصصين أن الكلمة الواحدة أو أن الجذر العربي الفصيح الواحد يحمل معاني عدة في طياته، وهذه المعاني يكون بعضها مشهورا وبعضها غير مشهور لدينا. فيذهب الإنسان للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ويبتعد عن المعاني الأخرى. فهذان سببان كفيلان بأن يذهب الإنسان للوهلة الأولى لسماع الكلمة إلى معنى غير المعنى المقصود. أحبتي، نحن لا نتناول هذه الكلمات ولا نؤولها ونفسرها هكذا جزافا أو اعتباطا، وإنما نعتمد على ثلاثة أمور. الأمر الأول وهو السياق القرآني العظيم الذي وردت به، فلا روح للكلمة إن لم تكن في سياقها الصحيح وتخدم المعنى المقصود، وهذا ما سنتناوله ونتناوله في كل كلمة. الأمر الثاني والركيزة الثانية هو ما أجمع عليه المفسرون، والمفسرون هم لغويون في الأصل. والأمر الثالث وهو أهم هذه الركائز، وهو ما قالت به المعاجم العربية. المعاجم العربية القديم قبل الحديث، معروف لدى الجميع أن المعاجم هي البوتقة وهي الحاضنة التي احتضنت العربية عبر مئات السنين، فحملت الكلمات العربية منذ الجاهلية إلى القرن الواحد والعشرين إلى أيامنا هذه. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. الزهرة القرآنية أو الكلمة القرآنية التي سنتناولها في هذه الحلقة هي قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. طبعا هذه في سورة الأعراف في آية 53، هل ينظرون إلا تأويله. يتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى المقصود بالتأويل التفسير، لكن طبعا ليس هذا المعنى المقصود البتة. التأويل هنا أي ما يؤول إليه أمرهم، ما يرجع ويرد إليه أمرهم. بداية أحبتي انظروا معي في السياق القرآني، يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق العظيم. أحبتي انظروا معي بتأمل بسيط، هنا السياق القرآني يتحدث عن المشركين، يتحدث عن الكافرين، فهل يعلمون مرد والمآل الذي يؤول إليه أمرهم؟ الحديث عن المشركين. فهل ينظرون إلا تأويله أي ما وعدوا به في القرآن ما يقول إليه أمرهم يوم القيامة من جنة أو نار، وليس المعنى تفسيره. هذا طبعا بالنسبة للسياق. ما قاله المفسرون لا يبتعد البتة عن هذا، فيقال هل ينظر الكفار الجاحدون بآيات الله إلا ما يقول إليه أمرهم، أي ما يرجع إليه أمرهم من ورودهم عذاب الله وصليهم جحيمه وأشباه ذلك مما وعدوا به، وهذا ورد في كتب التفسير جميعها تقريبا، ولكن بكلمات مختلفة، لكن السياق أو المعنى المقصود أو الفكرة البؤرة الدلالية واحدة لدى المفسرين. أما في المعاجم فيقول ابن فارس الهمزة والواو واللام أولا أصلان، الأول ابتداء الأمر وانتهاؤه، والثاني الذكر من الوؤول اللي هو الأيل لأنه يؤول، لكن انظروا حتى الأيل لأنه يؤول إلى الجبل، أي يبتعد ويذهب ويختبئ ويحتمي في الجبل ويتحصن في الجبل، وآل يؤول أي رجع. وأيضا التأويل أحبتي بمعنى التفسير، لأننا نرجع الشيء إلى أصله، فأنا عندما أؤول الشيء أي عندما أفسره أنا أعيده إلى أصله. فالجذر اللغوي جذر واحد ويحمل معنى واحد تقريبا، لكن المعنى المقصود في السياق القرآني غير المعنى المقصود في ذهن السامع للوهلة الأولى من هذه الكلمة. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وزهرة جديدة نقطفها معا، نستمتع بها معا، نستفيد بها معا من برنامج أزاهير قرآنية. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم اسم العليم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ولا بد من تعريف معنى الغيب. إن الغيب هو ما غاب عن حواس الإنسان الظاهرة وحواس الإنسان التي لا يدرك الإنسان نفسه حدودها. وأوضحنا أن الحس الإنساني لا يقتصر على الحواس الخمس الظاهرة: التنفس، التذوق، اللمس، السمع، الرؤية. إن الغيب هو الذي يغيب عن الإنسان وعن البشرية جمعاء. فإذا علم واحد شيئا جديدا كان معلوما عند غيره فلا يقال عن ذلك علم الغيب. وإذا علم الإنسان شيئا كان مطمورا في الكون أو مستورا كاكتشاف البترول أو الكهرباء، فذلك أيضا ليس علما بالغيب، إنما هو اكتشاف إنساني جاء بعد أن أضمن الإنسان فكره وعمله ليصل إلى هذا الاكتشاف أو ذاك. فكل علم من علوم الدنيا يبدأ دائما بافتراض مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى نتائج، وذلك ليس غيبا. وما دام الشيء بذاته محسوسا أو بمقدماته التي تدل على محسوسه فليس ذلك بغيب، حيث إن الإيمان الحقيقي هو إيمان بالغيب المطلق، إيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العليم، له الأسماء الحسنى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع حكمة جديدة من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذه الحكمة محورها مساوئ الشهوات. وقبل أن نمضي في الحديث عن مساوئ الشهوات، لا بد من تنويه إلى أن الشهوة أودعها الله في الإنسان وهي حيادية، بمعنى أنها يمكن أن تكون سلماً ترقى بها إلى الله، ويمكن أن تكون دركات تهوي بها إلى الهلاك، لأنك مخير، هي حيادية. فحينما تصف الشهوة بأنها سبب الهلاك، هي في الحقيقة الذي اتخذ قراراً بالهلاك هو الإنسان. هل يمكن لمركبة من أرقى أنواع المركبات صنعت لخدمة الإنسان أن يقودها الإنسان وهو مخمور فيهوي بها في أعماق الوادي ويقول هذه المركبة شريرة أهلكتني؟ لا، استعمالها بغير أصولها هو الذي أهلك الإنسان. فالشهوة ليست أبداً سبب هلاك الإنسان، بالعكس، لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ من دون شهوة لا تتحرك، لا تفعل شيئاً. الشهوة ترقى بها مرتين، ترقى بها صابراً وترقى بها شاكراً. فإذا متعت نفسك بما أحل الله لك ترقى إلى الله شاكراً، وإذا امتنعت عن شهوة نهاك الله عنها ترقى إلى الله صابراً، شاكراً وصابراً. سلم ودركات، أنت المسؤول. الشهوة قوة محركة. هل تتصور مركبة بلا محرك؟ عندئذ ليست هي مركبة، لا بد لها من محرك، والعقل هو المقود والشرع هو الطريق. كلمات دقيقات وبليغات. يقول: الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. أعلى منصب في أمريكا زلت قدمه مع امرأة، فتحمل فضيحة لا تنتهي، واضطر أن يبكي، واضطر. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزنا طويلا. سمعت عن إنسان سافر وزلت قدمه في السفر، وانتقل إليه مرض الإيدز. من أجل أن يخفي هذا المرض عن زوجته وأولاده بذل جهداً لا ينتهي، ثم فضح وانتهى عند أهله وأولاده. ألا يرب شهوة ساعة أورست حزناً طويلاً. الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة. الإنسان قد يكون في أعلى مكانه، فإذا خضع لشهوته سببت له هذه الشهوة آلاماً، وقد تسبب له عقوبات هو في غنى عنها. فإما أن توجب ألماً وعقوبة. لابد من ضرب مثل حتى أبين لكم كيف أن الإنسان يعاني من آلام نفسية لا تحتمل. لو أن قلماً ثميناً فقد في صف، فالمعلم أغلق الباب وفتش الطلاب طالبا طالبا. في طالب له مكانته من عائلة محترمة، مظهر العام جيد، اشتهى هذا القلم وضعه في محفظته. فلما فضح أمره المعلم ما تكلم معه ولا كلمة ولم يضربه. لماذا يكاد يموت من الألم؟ هذا الألم النفسي. لذلك ورد في بعض الأحاديث إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. حينما يقف العبد بين يدي ربه ويحاسبه، منحتك الوجود، منحتك النعم، منحتك الأمن، منحتك الغنى، ثم تفننت في إيذاء عبادي وبث الذعر في قلوبهم. هذه الحروب التي تجري، أشهد الله أن الذين يقررون ضرب هذه المدن وإلقاء هذه القنابل الذرية والله هم أشقى البشرية قاطبة، هم أغبى أصناف البشر، لأنهم ما أدخلوا الله في حساباتهم، ما أدخلوا اليوم الآخر في حساباتهم. هذه الشهوة قد توجب ألماً وعقوبة. الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. إذا كانت المرأة يمكن أن تدخل النار بهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما قولك بشعوب تدمر، بشعوب تفتقر، بشعوب تعاني ما تعاني من أجل قلة في العالم تتحكم بثروات العالم؟ أزكى إنسان هو الذي يجتنب أن يؤذي إنساناً أو مخلوقاً. عصفور اصطدته لغير مأكلة، هواية الصيد، يأتي يوم القيامة وله دوي كدوي النحل، يقول يا رب سله لما قتلني، لما قتلني. فإذا كان موضوع عصفور أو هرة توجب النار، فكيف بالذي يسحق شعوباً ويعتدي على حرمات ويبتز أموال الناس ويأكل ما ليس له بحق أن يأكل؟ قال الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة، فإنها إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. أول خطر من أخطار الشهوة أنها توجب ألماً نفسياً وعقوبة مادية، أو أنها تقطع لذة أكمل منها. يعني لما الطالب لا يدرس ويمضي وقتاً في دور السينما ومع رفقاء السوء، أما الذي درس ونال الشهادة بتفوق وقيم له حفل تكريمي يعلو في نظر الناس وتصيبه مشاعر الغبطة والفرح والسعادة أضعاف مضاعفة عن ساعات قضاها زميله في فيلم أو مع صاحب سوء. السوء الآخر للشهوة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها. قضية بالحساب حتى في الأمور المادية، الإنسان الذي يأكل كل ما يشتهي ولا يرعى قواعد صحته، آلام الأمراض وآلام التخلف الصحي أضعاف مضاعفة عن لذائذ الطعام والشراب. قضية موازنة، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة، إما أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة. تجد الذي ضبط نفسه وأطاع ربه يرفع الله له ذكرى.

الإنسان يعيش بمكانته في المجتمع، يعيش باستقامته، يعيش بعفته، يعيش بأمانته. إذا ثلم عرضه، العرض موضع الذم والمدح في الإنسان، يعني مكانتك. كل واحد منا له مكانة في المجتمع، وقد يكون في أدنى درجة لكن مستقيم. حاجب دخله 4000 ومهمته أن يأتي بالقهوة والشاي إلى المدير العام، هذا إذا كان مستقيم له مكانة. مرتبته الاجتماعية ما لها علاقة بمكانته، مكانته باستقامته. يده نظيفة، لسانه نظيف، ما أكل مالا حراما، ما ابتز إنسانا، ما كان سبب هلاك إنسان. فحتى أدنى مرتبة اجتماعية إذا رافقتها الاستقامة والعفة والصدق والأمانة، بتلاقي هذا الإنسان كبير. والله أنا مرة ذكرت هذه القصة مرات عديدة، يعني إنسان محسن أراد أن يبني مسجد في حي فقير ليس فيه مسجد، فكلف أحد الإخوة الكرام بالبحث عن أرض. وجد أرض مناسبة جدا، مربعة باتجاه القبلة، سعرها معقول. أبلغ المحسن الكبير كي يرى الأرض ميدانيا، فلما جاء هذا المحسن الأرض أعجبته وسعرها مناسب، سطر شكا بنصف قيمتها. فسأل صاحب الأرض وهو مستخدم، ورثها قبل شهر، ورثها قبل شهر. قال له صاحب الأرض وقد أخذ شكا بنصف قيمتها، متى النصف الثاني؟ فقال له عند التنازل. قال له أي تنازل؟ قال هذه الأرض سوف تغدو مسجدا، فلا بد من أن تذهب إلى مديرية الأوقاف كي تتنازل عنها حتى أعطيك القسم الثاني. فأمسك الشك ومزقه وقال أنا أستحي من الله أن أبيع أرضا لتكون مسجدا، أنا أولى منك أن أقدمها لله. هذا المستخدم دخله 4000 بالشهر، 4000 ليرة، عنده 8 أولاد، يعني تحت الخط الأحمر بالفقر. يقول هذا المحسن والله ما صغرت في حياتي أمام إنسان كما صغرت أمام هذا المستخدم، كبير. فأنت حينما تستقيم ولو كنت في أدنى درجة اجتماعية كبير، وإذا انحرفت وخالفت مبادئ فطرتك وخالفت منهج ربك وكذبت ولم تكن أمينا واعتديت على أعراض الآخرين ثم افتضحت، تشعر أن هذه المكانة العلية أصبحت في الوحل. لذلك أخواننا الكرام، الآلام النفسية لا تحتمل. إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، أعطيتك كل شيء، لماذا فعلت بعبادي ما فعلت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والله أحيانا يا أخوان إنسان يعني بيقصر مع محسن كبير، أسدى له معروفا كبيرا، يكاد يموت من الألم، لكن الناس نيام إذا ما تنتبهوا. الشهوات مثل مخدرات تماما، الشهوات في الدنيا كأنها مخدرات. متى يصحو الإنسان من خدره؟ عند الموت. عند الموت يعلم حجم خطئه. هذا الذي ركب مركبة وأعطى السائق مبلغا كبيرا، ورقة نقدية كبيرة، ورد له السائق التتمة زيادة 20 بنس في لندن عما يستحق، هو إمام مسجد، فقال ينبغي أن أرد هذه الزيادة. لكن لما جلس في المقعد قال إنها شركة عملاقة ودخلها كبير، وهذا المبلغ يسير لا يقدم ولا يؤخر، ولا علي أن أخذه. لكن غلبت فطرته على مؤامرته، قبل أن ينزل مد يده لجيبه وأعطى السائق 20 بنس.

0: ابتسم السائق قال له: ألست إمام هذا المسجد؟ قال: بلى. قال له: والله حدثت نفسي أن أزورك في المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن أتي إليك. فانتبه، وقع هذا الإمام مغشيا عليه، أغمي عليه، لأنه تصور عظم الجريمة التي كاد يقترفها لو أبقى المبلغ في جيبه. فلما صحى من غفوته قال: يا رب، كدت أبيع الإسلام كله بعشرين بنسا. أيام في أعمال لا تحتملها. فالإنسان لما يستقيم يسعى لراحة قلبه، بتلاقي المستقيم ملك. المستقيم يشعر بنشوة، يشعر ببراءته، يشعر بطهارته، يشعر بسموه ولو كان مستخدما في دائرة. المرتبة الاجتماعية ما لها علاقة بالموضوع. هلأ الزوج الكبير يحتل منصب عريض، له دخل فلكي، إذا خان زوجته يصبح أمامها شيئا تافها، أمام أولاده شيء تافه، أمام من حوله شيء تافه. فلذلك سألوا مرة ألف رجل: لماذا لا تخون زوجتك؟ فجاءت الإجابات متفاوتة من حيث القيمة. أول مجموعة قال: لا أستطيع، لأنها معي في المحل، معي في العمل. هذا أتفه جواب. وقسم آخر قال: لا أحتمل الشعور بالذنب، هذا أرقى. أما القسم الأرقى والأرقى قال: لا أحب الخيانة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذن وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه. الإنسان يعيش بمكانته، يعيش بسمعته. يعني هي الحاجة الثالثة، أنت بحاجة للطعام والشراب حفاظا على الفرد، وبحاجة إلى زوجة حفاظا على النوع. بعد أن تأكل وتشبع، وبعد أن تتزوج وتحصن، أنت أمام حاجة ثالثة أساسية تحتاج إلى أن تكون ذا قيمة في المجتمع. القيمة لا تأتي من المال، تأتي من بطولة، تأتي من استقامة، تأتي من علم. لذلك قالوا: رتبة العلم أعلى الرتب. أضخم ثانوية في دمشق وأعرق ثانوية قديمة جدا، الثانوية درست فيها، إذا دخلت مدخلها لوحة بأجمل خط في صدر البهو، كتب عليها: رتبة العلم أعلى الرتب. والآن الآية الكريمة: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني العظيم وصف فضله بأنه عظيم في أي موضوع؟ في العلم. لذلك الأنبياء جميعا هناك آية متكررة: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأن تعرف الله أنت المخلوق الأول، أن تعرف الله، أن تعرف الحلال والحرام، أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك. قال: وإما أن تسلم عرضا توفيره أنفع للعبد من سلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير من ذهابه. الشهوات تحتاج إلى أموال طائلة. يعني أحيانا الدخول إلى ملاهي يحتاج إلى مبالغ فلكية جدا، يعني يؤذي صحته ويغضب ربه ويفقد ماله ويشوه سمعته. قال: وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه. الإنسان بيعيش بمكانته، بيعيش بنقائه، بيعيش بسمعته. وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير من وضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة. دائما الشهوات وشيكة الانقضاء. نحن في رمضان الذي يفطر ويعصي ربه ويتحدى خالقه ولا يعبأ، بل يفطر في الطريق، في الطريق يتحدى. هذا استمتع بالدخينة بضع مرات في اليوم، لكن حينما يأتي يوم العيد يشعر بدناءته. الذين صاموا أفطروا واستمتعوا بالطعام والشراب، وأبيح لهم ما كان مباحا لهم قبل رمضان، لكنهم فقدوا طاعة الواحد الديان. أخواننا الكرام، الشهوات تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، تنقضي لذتها وتبقى تبعتها، بينما الطاعات تنقضي متاعبها وتبقى خيراتها. وإما دقق الآن، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك. الإنسان لو ارتكب معصية شائنة، قد يأتي إنسان وضيع يناله بالأذى، كان له مكانة كبيرة. أحيانا على مستوى قانون السير بتمشي بطريق ممنوع، بظن حالك ذكي، بيكون عامل لك كمين شرطي، كمين بيوقفك، بدك تترجى، بدك تصغر أمامه، ما لي عرفان، ما كنت بعرف، ما لك مضطر تصغر. طبق القانون وتبقى في أعلى مكانة. في إنسان مكانته أكبر من أن يرجو شرطيا، ما بترجى. أطبق القانون ولا أقف موقف ضعيف أمام إنسان، هي خذ قاعدة. لذلك إياك وما يعتذر منه، الشيء الذي تضطر أن تعتذر منه لا تفعله وتبقى رافع الرأس. أنا أرى الذين يخالفون قوانين السير يقفون موقف ضعيف أمام إنسان بالمرتبة الاجتماعية أقل منهم بكثير، لكن تتضعضع أمامه أنه حيث حاب منك الإجازة أو الأوراق، واسترجاعها بده وقت، بده جهد، بده أن تعطل زمن جيد. فأنت حينما تلتزم النظام تبقى في مكانتك. هلأ شوف المواطن المستقيم، حر طليق، بيسافر بيجي ما عنده قيد. لما الإنسان يرتكب جريمة فقد حريته، أصبح رهن اعتقاله وسجنه. أنت لاحظ لما بيقبضوا على مجرم، انظر إلى وجه المجرم، يخفض بصره، لا يستطيع أن يحد النظر في المصور من جريمته. فإذا الإنسان عليه أن يرعى مكانته. قال وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة. يعني في لاعب كرة اتهم بالشذوذ، سيق للمحاكمات وفي عليه سجن 30 سنة، وأمام المصورين والصحف والأخبار، كان لاعب بطل أصبح متهم بالشذوذ. مرة مناظرة بين رجلي دين، أحد الرجلين افتضح أمره في أمريكا بجريمة جنسية، صار يبكي على شاشة التلفزيون من شدة خجله من مكانته وما آل إليه عند جمهوره من فضيحة. قال وإما أن تجلب هماً وغماً وحزناً وخوفاً لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علماً ذكره ألذ من نيل الشهوة. قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية، المعصية تنسي العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا. العدو يشمت والصديق يتألم. الإنسان إذا سقط من عين الله أو من عين الناس، الصديق يتألم والعدو يشمت. وأصعب شيء في الحياة أن يشمت بك العدو. لذلك الدعاء: نعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة. الإنسان قد يكون خط البيان صاعد، فهذه الشهوة المحرمة التي ارتكبها تقطع الطريق على نعمة، يعني خطب من أسرة محترمة والفتاة جميلة ودينة، ثم كشف أهل الفتاة أن له معصية كبيرة قبل أن يخطب فتاتهم، فرفضوا متابعة الزواج. فهذه الشهوة الطارئة منعت نعمة مقبلة ضاعت منك. وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول. الإنسان قد يرتكب خطأ يسبب له مرض دائم، يسبب له مرض قد يستمر عشرات السنين، وقد يكون هذا المرض دليل انحرافه، وصمة عار بحقه. فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. يعني الحقيقة تحليل عميق جدا لمن يؤثر شهوة في معصية الله. كيف يخسر؟ أنواع الخسارات لا تعد ولا تحصى. لذلك نقول: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والإنسان العاقل يخضع لتعليمات الصانع، وصانعك هو الله، وتعليماته القرآن والسنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، الديك المغرور. في كتابه خرافات يروي الأديب الروسي الشهير ليو تولستوي أن ديكين تشاجرا على مزبلة، وكان أحدهما أقوى من الآخر، فتغلب عليه وطرده، وصار منذ تلك اللحظة الحاكم الأوحد للمزبلة. فتجمعت الدجاجات كلها حول الديك المنتصر، وراحت تمتدح قوته وتسمعه عبارات الغزل والتمجيد. وأراد الديك المنتشي بالنصر أن تعرف أمجاده في الساحة المجاورة، فطار إلى قمة مخزن الغلال وأخذ يصفق بجناحيه ويصيح بصوت عال: انظروا إلي جميعا، أنا الديك المنتصر، وليس لأي ديك في العالم قوة كقوتي هذه. ولم يكد الديك ينتهي من كلامه حتى انقض عليه نسر قتله، وأمسك به بمخالبه وحمله إلى عشه ليطعم به.

النجاح الذي يؤدي إلى الغرور مقتلة، والإنسان الذي لا يستطيع تقبل تبعات النجاح، الفشل له في أول الطريق أفضل، والسبب أن الفشل يكسر النفس ويؤدبها ويجعل الإنسان حذرا متأملا في تجربته، محاولا أن لا يكررها بذات الأدوات والظروف كي لا يصل إلى النتائج ذاتها. ولسنا نبالغ إذ نقول إن الفشل يهبنا الحكمة أكثر مما يفعل النجاح، لا لأن الفشل جيد والنجاح جيد، بل لأن النفس البشرية فرس جموح، وقلما تجد من يستطيع أن يلجم نفسه. الأمر أشبه بالمرض والعافية. نحن حين نمرض ننكسر، نعرف حجمنا الحقيقي، نرى ضعفنا على حقيقته، نلوذ بالله تعالى كما يليق بالعبد أن يلوذ. قرأت مرة كلاما لطبيب زار مأوى لمرضى السرطان الذين هم في حالة متقدمة من المرض وميؤوس طبيا من شفائهم. يقول: لفت نظري أن الجميع كانوا إما يحملون المصاحف أو السبح. لقد رأى هؤلاء الدنيا على حقيقتها، وهذا ما قصدته بالضبط، أن المرض يؤدبنا أما في الصحة فنحن ننسى كثيرا، يفوتنا السبب الذي خلقنا لأجله، ونغفل عن المكان الذي سينتهي إليه المطاف. وعلى كل حال، فالتعميم ليس صائبا في كل حال، فكثير من الناجحين والأثرياء حافظوا على تواضعهم، وكثير من الفاشلين يشعرون كأنهم هم الذين يديرون هذا الكوكب. ولكن الفكرة من كل هذا أن لا يجعلنا النجاح نبالغ في قدرتنا فنخطو خطوات أكبر منا.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ويوصل جيش المسلمين لمنطقة مؤتة، ودي اللي منطقة اللي فيها الغساسنة اللي قتلوا سيدنا الحارث ابن عمير الأزدي. ولكن يتفاجئوا ان جيش الغساسنة تم امداده بجزء من الرومان فاصبحوا 200,000 مقاتل، واحنا كام يا جماعة؟ احنا 3,000 مقاتل. فيجلس قادة الجيش كده يفكروا هنعمل ايه؟ في حاجة اسمها 3,000 ضد 200,000؟ أيوة، ربنا بيقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أيوة يا جماعة، بس ده احنا مش قليلين، ده احنا 3 ضد 200,000. فلما ترددوا دخل سيدنا عبد الله ابن رواحة وقال: أيها الناس، إن الذي تخافون للذي خرجتم تطلبون. هو احنا خايفين من ايه؟ ايه اقصى سيناريو صعب؟ نموت شهداء؟ ما احنا اصلا خارجين طالبين الشهادة. إن الذي تخافون الذي خرجتم تطلبون، ووالله إنا لا نقاتل أعداءنا بالعدد ولا بالعدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فاستبشروا فإنما هي إحدى الحسنيين، إما أن نظهر يعني نكسب، وإما الشهادة في سبيل الله، فثبتوا واستبشروا. ودخل الجيش في قرية مؤتة علشان يبقى الحرب جوه مكان مغلق. لو في الصحراء المفتوحة 200,000 ده هيغطوا 3,000، لكن لما يخشوا في قرية صغيرة يبقى الحرب على قد الأوضة، على قد القرية اللي هم فيها. وبدأت المعركة بثبات رهيب من المسلمين ضد الغساسنة اللي عددهم 200,000. ولكن في الآخر دول 200,000، فحامل الراية أو اللواء سيدنا زيد بن حارثة كان في أول من قتل، فسقط اللواء. فافتكروا مين اللي بعد كده؟ جعفر بن أبي طالب. فحمل اللواء وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها، عمال يحفز نفسه على الدخول في المعركة. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها. عادة العرب كانوا بيشجعوا نفسهم بالشعر. فدخل فضرب على إيده اليمين فسقطت إيده اليمين، فأخذ الراية حتى لا تسقط بإيده الشمال، فضربوه على إيده الشمال فأخذها بين عضديه، فقعدوا يطعنوه حتى سقط وسقطت منه الراية. وسيدنا النبي كما يقول راوي القصة: رفعت له أرض مؤتة فقال: قاتل زيد بن حارثة فقتل، أراه في الجنة. وقاتل جعفر بن أبي طالب قطعوا يده اليمنى ثم اليسرى ثم قتلوه، أراه يطير بجناحين، قد أبدله الله عن ذراعيه بجناحين في الجنة. ثم بعد كده أخذ سيدنا عبد الله بن رواحة خطوة عشان ياخد اللواء، كأنه يعني استنى شوية كده، تلكأ جزء من الثانية، فشجع نفسه بالشعر، قال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لي أراك تكرهين الجنة، في إيه؟ قوم. أخذها في المعركة الخطوة دي بالشعر، وحمل اللواء وقاتل حتى قتل، سقطت الراية، فلم يجدوا إلا خالد ابن الوليد. أخذ اللواء وكمل الحرب، بيقول: فانكسر في يدي في هذا اليوم 9 أسياف، 9 سيوف اتكسروا في إيديه وهو بيحارب بمنتهى القوة. ويخلص اليوم لكن عدد الروم كبير قوي علينا، فاحنا محتاجين فكرة ومحتاجين خطة عشان نعرف نكمل الحرب دي. ويوصل الخبر لسيدنا النبي بمقتل سيدنا جعفر، فينده ستنا أسماء بنت عميس مراته ويقول لها فين عياله. فأول ما العيال تقرب كده سيدنا النبي يقبلهم ويشمهم صلى الله عليه وسلم ويمسح على رؤوسهم كده ويقول أعدوا إلى آل جعفر طعاما فقد أصابهم ما أصابهم. فقالت أسماء أصيب جعفر؟ قال نعم. فصاحت وجت النساء كده علشان تواسي ستنا أسماء بنت عميس. كان يوم صعب في المدينة، لكن يبدو أن في يوم أصعب بكرة على جيش مؤتة. قصة استشهاد الثلاثة القادة للجيش، زيد عبد الله بن جعفر، عبد الله بن رواحة، ثم سيدنا خالد ياخد اللواء، بتحكي لك يوم طبيعي من أيام الجيل ده، جيل الصحابة مع سيدنا رسول الله. يوم يشعرك قد إيه بتحمل مسؤولية البناء عموما، أيا كان البناء اللي مفروض عليك. هم كانوا في بداية بناية الأمة، فاتفرض عليهم مواجهات كتيرة جدا ما اتفرضتش علينا، بس احنا اتفرض علينا في رحلة حياتنا مواجهات أخرى مع بنائنا لنفسنا ورحلتنا ان احنا نتعلم وان احنا نحافظ على بيوتنا ونحافظ على علاقاتنا، وكل جهات في ميادين الحياة. بس البني آدم لما بيصيبه الكسل وما يبقاش عنده استمرارية لازم يقرأ القصص دي ويشوف ازاي 3000 مقاتل ثابتين في مواجهة 200,000 قدر ربنا. أنت مسير في الأقدار ومخير في رد فعلك معاه. أنا اتولدت في الزمن اللي فيه الحرب الكبيرة دي، أعمل إيه؟ أقعد في بيتي؟ لا، كده يبقى جبن وتولي عن نصرة قضيتي. طب أنا هحاول أقصى حاجة عندي وربنا ينصرني. ده اللي احنا محتاجينه في عصورنا دي. محتاج إن أنا أعرف هو أنا مطلوب مني إيه كفرد في أسرة، كرب أسرة، كشاب بيذاكر، كأم بتربي أو بتشتغل، أيا كان، كعامل في مصنع، وأنا هبذل قصارى جهدي، بذل المجهود في تحقيق المقصود، ده معنى الجهاد. وأول ما تجيلي لحظات الكسل أراجع كده قيمي، وراجع إن الدنيا دار للجدية ودار أنا ببعت أعمال. كان سيدنا أبو الدرداء، حد دخل كده لقى في بيته مفيش كده إيه أثاث معين، كده حتة عفش مش موجودة، قال له هي فين؟ قال له تصدقت بيها، قد أخبرنا رسول الله أن لنا دارا هي خير من هذه الدار وأنا أرسل إليها خير المتاع. فأنا عمال أبعت للآخرة أوقات بقضيها في خدمة الخلق. خدت بالك من النبي عليه الصلاة والسلام هو عمال بيخبرهم باستشهاد زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة؟ إخبار أهل الشهيد بخبر استشهاد ابنهم ولا رب الأسرة تبقى لحظة جليلة جدا، فيها التوجع بسبب ألم الفراق. وأكيد اللي ربنا اصطفاه شهيد ده كان سيد الرجالة في بيته، فيها توجع وفيها فخر بأن ربنا اصطفى روحه وهو في ميدان الخدمة. شعور تذوقي ما عرفش أوصفه، ما يوصفوش إلا اللي داقه. وربنا يحمي يا رب رجالتنا وولادنا ويحمي كل الناس، لكن البيت اللي داق ده يوصف لك الوجع المختلط بالفخر، ده مش عارف أسميه. وساعات العبارات الكلام بتبقى مش معبرة عن عظمة الشعور أو المشهد، لكن يكفي إن هذا الشهيد سبقهم عند ربنا ومستنيهم عشان يدخل 70 واحد من أهله الجنة بغير حساب عشان خاطري. لأن أنا تفانيت في الخدمة، ربنا يوم القيامة جبر خاطري ب70 واحد يقفوا قدام ربنا، اقفوا جنب الراجل الكبير ده ولا الست العظيمة دي اللي في منزلة الشهداء دي، ويلا على الجنة كده اسبقوا لغاية ما سيدنا النبي يخلص شفاعة ويجي يفتح لكم الباب. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة جديدة ألقاكم أيها الإخوة والأخوات الكريمات والإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج بذكر. مضت علينا حلقتان قبل هذه الحلقة ونحن نتحدث عن حيل الشيطان مع الإنسان. تحدثت لكم عن 6 حيل للشيطان مع الإنسان في صرفه عن الطاعة، وعن 10 حيل للشيطان مع الإنسان في إيقاعه في المعصية. اليوم الحلقة العملية من هاتين الحلقتين: كيف تعتصم من الشيطان؟ إذا كانت هذه حيل الشيطان، وإذا كانت هذه حبال الشيطان، فكيف تعتصم من حيله؟ بين يديك سأرفع وأقدم 5 طرق للاعتصام من الشيطان. أولها وهو أكبرها في قطع الشيطان وحيله: ذكر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. ذكر الله تعالى حصن حصين لك في الاعتصام من الشيطان. بالمناسبة، يشيع في بعض البلاد كتيب صغير يبيعه بعض الناس البسطاء، مكتوب عليه الحصن الحصين. تفتح هذا الكتيب الصغير، ماذا فيه؟ مكتوب فيه بعض الكلمات، بعض الآيات، أو بعض الأحاديث، أو شيء من هذا. يحمله بعض الناس، يشتريه بعض النساء، تضعه في حقيبتها، أو تضعه كأنه قلادة لابنها. الحصن الحصين لا أن تحمل هذا الشيء، ولكن أن يكون لك أوراد في ذكر الله تعالى. اذكر الله بعد صلاة الفجر، اذكر الله قبل أن تنام، أكثر من ذكر الله تعالى إذا كنت تمشي في طريقك. سبح الله، احمد الله، اقرأ شيئا من القرآن الكريم، لتكن لك أوراد في الذكر، فإن الذكر يحصنك من الشيطان. في سورة الناس نقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. هذا الوسواس هو الشيطان. فإذا ذكرت الله خنس، يعني ابتعد عنك. أول باب وأول حصن لك وأول طريقة لقطع على الشيطان حيله أن تذكر الله تعالى. الطريق الثانية التي بها تعتصم من الشيطان: الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يصرف عنك كيد الشيطان. وقل: ربي أعوذ بك من همزات الشيطان.

قال: يا ولدي، أرأيت إذا كنت في طريق وعرض لك راع معه أغنامه ومعه كلبه، فجاء الكلب ينبحك، ما تفعل؟ قال: أرميه بحجر. قال: يعود. قال: أرميه بحجر آخر. قال: يعود مرة ثانية. قال: أرميه بثالث. قال: يعود ثالثا. ويطول عليك الأمر وتتعب. قال: إذا ماذا أفعل؟ قال: لو التجأت إلى صاحبه وقلت له: كف عنا كلبك،

الأمر الثاني الذي به تعتصم من الشيطان أن تضرع إلى الله تعالى وتلتجئ أن يبعد عنك شر الشيطان.

عصمة لك بإذن الله تعالى من الشيطان. الأمر الرابع قبل الأخير الذي يعصمك من الشيطان: تقليل الشهوات المباحات، يعني قلة الكلام وقلة المنام وقلة الضحك. لا تكثر الضحك بغير ذكر الله، لا تكثر الشهوات المباحات، تأكل كثيرا وتشرب كثيرا وتنام

السبب الخامس والأمر الخامس الذي به تعتصم من الشيطان، فأقول لك إذا كان الشيطان من الإنس فاتركه. أنتم تعلمون أيها الإخوة هناك شياطين من الجن وهناك شياطين من الإنس. ألا نقرأ في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والآية الأخيرة تقول من الجنة والناس، في تصريح بأن الشياطين نوعان، شياطين من الجن وشياطين من الإنس. الحقيقة شيطان الجن صعب، لكن شيطان الإنس أصعب، لأن شيطان الإنس يأتيك بصورة إنسان، صديق، أخ، قريب، حبيب، صلة رحم لك من أرحامك، يعني هو واحد من أرحامك المقربين، ممكن يكون زميلك في العمل، ممكن يكون شريكك في التجارة، ممكن يكون صاحب العمل الذي تعمل عنده. كل من ينفث فيك من شرور البعد عن الله، من آثام المعاصي، من الابتعاد عن الطاعات، هذا شيطان، لكنه يأتي حينا بصورة شيطان جن لا تراه يوسوس لك في داخلك، ويأتيك أحيانا بصورة شيطان من الإنس، إنسان

صحبة الصالحين. والأمر الثالث الدعاء والتضرع إلى حضرة الله تعالى أن يبعد عنك الشيطان الرجيم. والأمر الرابع قبل الأخير تقليل الشهوات المباحات. أما الأمر الخامس فهو إذا كان الشيطان من الإنس فاتركه. اللهم إنا نسألك أن تبعد عنا الشيطان نفثه وشروره ووساوسه وآثامه.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

خاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم